0: الخزانة الأمريكية ألغى الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني، وذلك ردا على الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وإنها ستقابل بعواقب. من جهتها نقلت قناة NBC نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن هجمات إيران في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية كانت عدوانية وانتهاكا مباشرا لمذكرة التفاهم، كما أشار إلى إسقاط العديد من الطائرات الإيرانية المسيرة. ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني. وقالت الخارجية الإيرانية إن القرار يمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، وحملت واشنطن مسؤولية التداعيات عن ذلك. وقالت الخارجية الإيرانية إن إيران ستتخذ ما وصفته بأي إجراء ضروري لحماية مصالحها وأمنها القومي. إذا هذه التطورات، ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 6% عقب إعلان السلطات الأمريكية بدء توجيه ضربات لأهداف إيرانية، وإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية أيضا لإعفاء من العقوبات كان يسمح ببيع النفط الإيراني. وجرى تداول خام برنت وهو المؤشر العالمي لأسعار النفط عند مستوى يقارب 76 دولار و50 سنت للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أسبوعين. إذا مزيد من المتابعة معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، ورسلنا مجدي يزيجي ينضم إلينا في هذه الإثناء. إذا على ما يبدو ضربة قوية عقابية كما يصفها مسؤولون أمريكيون في هذه الأثناء، لن ينتهي الأمر قريبا، كيف تترجم هذا هناك وكيف تقرأ هذه التصريحات أو هذه المواقف هناك في واشنطن؟
1: نعم إيمان، يعني وضعت يدك على أهم الكلمات التي يتم استخدامها هنا في الداخل في واشنطن. هذه الضربات It's a punishment not proportional strikes، هذه ضربات عقابية وليست ضربات متناسبة وملائمة لحجم الانتهاكات الإيرانية التي نفذت ضد سفن مدنية في مضيق هرمز. هذا هو الموقف الذي يخرج من مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي سقف هذه الضربات أعلى، قوتها أكبر بحسب ما يصلنا وما يرشح هنا، هي أقوى بأربع إلى خمس مرات من الضربات الأخيرة التي نفذها الجيش الأمريكي تقريبا قبل 10 أيام. لدينا المزيد من التفاصيل والمعلومات قبل قليل ترشح هنا عن آلية تنفيذ كانت هذه الضربات إيمان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق عليها وهو في تركيا يحضر اجتماعات حلف شمال الأطلسي الناتو. كان في الاجتماع وزير الحرب بيت هيكسيث، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكية بيسنت، كلهم كانوا بالاجتماع. لا أدري إن كان هذا الاجتماع عبر وسائل الفيديو أو بشكل شخصي حاضرين كلهم، لم نحصل على كل هذه التفاصيل بعد. أعرف أيضا أن وزير الحرب أو وزير الدفاع سيذهب إلى إسرائيل في زيارة عاجلة على ما يبدو يوم الأربعاء، وسيبحث الملف الإيراني والمفاوضات والآن هذه الضربات العسكرية.
0: لأنه كانت أكسيوس أشارت إلى أن زيارة هيكسيث كانت ربما في السياق يعني صفقة الاف 35 للتركيا واللي أثارت غضب وحنق إسرائيل، لكن ليس من الواضح في هذه المرحلة كيف ستتأثر هذه الزيارة وأجندتها بهذه التطورات الآن.
1: صحيح، هذه ملفات كلها مترابطة بعضها ببعض، متشابكة ومعقدة جدا، ومن الصعب أن يتم التعامل مع ملف دون التعامل مع بقية الملفات الأخرى. يعني صفقة الطائرات المتعلقة في تركيا لها علاقة بالتوازنات الإقليمية التي لا يمكن على الإطلاق إيمان الحديث عن توازنات إقليمية دون الحديث عن إيران وما تقوم فيه بالمنطقة، والحرب التي هنا الآن من يقول في الداخل الأمريكي بأنها لم تنتهي بعد، لا نشهد إلا فصول من التهدئة والتروي من الإدارة الأمريكية، ولكن الآن نعود مرة أخرى جديدة لدورة أخرى، هذه المرة انتقامية، ليست فقط ضربات مبضعية وجراحية ومحددة، وإنما مستوى الضربات العسكرية الأمريكية يرتفع لتصل بحسب المسؤولين الأمريكيين هنا وما يصلنا منهم بأنها انتقامية لإرسال رسالة واضحة جدا للنظام في طهران بأن الاعتداء على السفن المدنية في مضيق هرمز لن يمر. استخدام المضيق كورقة تفاوض، يحاول المفاوض الإيراني أن يرفع من تكلفة العملية الدبلوماسية والتفاوضية، لن يمر. وترامب الآن وهو في تركيا يجيز هذه الضربات العسكرية. قبل قليل أيضا مسؤول عسكري هنا في الداخل الأمريكي يصلنا منه تصريحات إيمان ليقول أن هذه الضربات العسكرية ستستمر لبعض الوقت. كنا نتساءل، عرفنا أن الحجم أكبر بأربع إلى خمس مرات، ولكن ماذا عن المدى الزمني؟ الآن يصلنا بأنها ستستمر لبعض الوقت، وهذا يعني مزيد من الأهداف العسكرية الإيرانية داخل الأراضي هناك التي من المفترض أن توجع هذا النظام في طهران بحسب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغير راضي مطلقا على هذه الانتهاكات، والذي توعد بأنه سواء كان التراخيص أو العقوبات أو العواقب دائما ستكون مبنية على أساس السلوك في طهران، سواء كان في مضيق هرمز، سواء كان في المنطقة، أو سواء عندما يتعلق الأمر بالوكلاء والأذرع. كل ذلك الآن في مهب الريح إيمان.
0: نعم بالتأكيد مرتبطة بالسلوك بالمقابل. الطرف الإيراني يتهم الجانب الأمريكي بانتهاك التزاماته. أين يضعنا هذا فيما يتعلق بالمذكرة والمسار التفاوضي؟ إلى أي مدى الصورة واضحة في هذه المسألة مجدي؟
1: غير واضحة بتاتا، يعني مع كل خضم ما يجري، أيضا كل التصريحات منسوبة إلى مسؤولين أمريكيين لا يرغبون في الكشف عن أسمائهم، وكأن هذه الإدارة اختارت هذه الطريقة الآن لتصرح وتعبر عن نفسها، لتقول بأنها معنية في التفاوض. إيمان تخيلي، يعني بعد كل ما يجري وما يجري الآن ونحن نتحدث عن الهواء، يقول هذا المسؤول الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال قبل قليل فقط بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال معنية بالتفاوض مع النظام في طهران، ولا تزال تريد أن تخوض في المسار الدبلوماسي ومسار الحوار بما يخص مذكرة التفاهم، وبعد من ذلك الحديث عن الاتفاق النووي طبعا الذي يبدو بعيد المنال الآن ومن الصعب جدا الحديث عنه ضمن خضم كل هذه الأوراق المتناثرة تفاوضيا هنا وهناك. ولكن النقطة الأساسية الآن هي محاولات من النظام في طهران لاستخدام المضيق ووضعه كورقة تفاوض أساسية. هذا ما يجري الحديث عنه في الداخل هنا إيمان، بأن إيران تحاول أن تفرض بأمر الواقع، بأمر القوة أيضا بشكل أو بآخر، بأن مضيق هرمز هو جزء من العملية التفاوضية، هو جزء من التفاهمات التي تريد أن تحصل منها على تنازلات من الجانب الأمريكي، سواء عبر فرض الرسوم أو فرض الإرادة الإيرانية بمرور هذه السفن أو من عدم مرورها. الآن الرد أتى عسكري من الجانب الأمريكي، ليس فقط إلغاء موضوع التفويض أو ترخيص بيع النفط الإيراني، وإنما بضربات انتقامية ليست فقط مبضعية أو محددة أو ملائمة للانتهاك الإيراني، ولكن هذه رسالة مدوية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هذا لن يحصل سواء عبر طريق التفاوض أو عبر الطريق العسكري. وقد يأخذنا أيمان، وأقول هنا قد وأضع تحتها الكثير من الخطوط، أن يذهب ترامب إلى خيارات لم يكن يريدها مطلقا عسكريا، وهي وضع قوات برية أمريكية على أراضي إيرانية. هذا خيار مستبعد جدا، ولكن كان مطروح وترامب أجله بكل ما أوتي من قوة، ولكن الجانب الإيراني يبدو أنه يضغط عليه بشدة، وقد لا يفسح له المجال لمزيد من الخيارات إيمان.
0: أدوات الضغط الأمريكية لا تزال مستمرة من خلال هذه الضربة الآن، لكن إلى أي مدى كلها اليوم مرتبطة بطبيعة رد الفعل من جانب الإيراني؟ جانب الإيراني في روايته دائما يعني يختار الانتقائية والقفز على الأحداث، وكأن الولايات المتحدة هي من بادرت وليس هي من بادرت يعني بخرق الهدنة والمذكرة وليس الطرف الإيراني فيما يتعلق باستهدافه لهذه السفن التجارية على مستوى مضيق هرمز. وهذا يعيدنا للدائرة الأساسية مجدي، منذ اليوم الأول للهدنة، منذ اليوم الأول للتوقيع على هذه المذكرة، تبادل الاتهامات وتبادل أيضا التأويلات. إلى أي مدى حقيقة ما تحقق خلال الأيام والأسابيع الماضية يمكن أن نتحدث هناك على الأقل أرضية مشتركة ما بين الطرفين تم بنائها؟
1: من الصعب جدا الحديث عن أرضية مشتركة. يعني كانت التسريبات قبل قليل أيضا تصلنا هنا وتتحدث عن محاولات أمريكية لإنشاء قناة اتصال خلفية ما بين الجيش الأمريكي من جهة والحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى، ولكن كانت الردود الإيرانية متباطئة للغاية إيمان. والآن ما يجري في هذه الساعات وفي هذه الدقائق هو يؤكد ويرسخ التياران الموجودان في الإدارة الأمريكية. كان هناك تيار من الصقور، وزير الخارجية ماركو روبيو، وزير الحرب بيت هيكسيث، أيضا دون كين رئيس العمليات أو هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، رفقة رئيس الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، كل هؤلاء قالوا لترامب لا يمكن التعويل على الالتزام الإيراني، لا يمكن
0: المفارقة هنا مجدي أن هؤلاء خاصة هيكسيت وروبيو هم من كانوا في الاجتماع مع ترامب خلال يعني موافقته وإقراره لهذه الضربة، الجناح يعني جناح الصقور أو المطالب
1: صحيح
0: بموقف ومن أكثر تشددا مقابل نائب الرئيس.
1: تماما هذا ما كنت أريد أن أقوله. بينما من استبعد عن هذا اللقاء وهذا الاجتماع؟ استبعد جي دي فانس، استبعد ستيف ويتكوف، واستبعد أيضا جاريد كوشنر. وهؤلاء الثلاثة إيمان هم الحمائم كما يعرفون الآن في الداخل، ومهندسو اتفاق مذكرة التفاهم، هم الذين دفعوا دفعا باتجاه مذكرة التفاهم من 14 نقطة، وقالوا يجب إفساح الطريق أمام الدبلوماسية وإعطاء فرصة للحوار، لن نخسر شيئا إذا جربنا الجانب الإيراني. وبالتالي اليوم استبعدوا وحضروا الصقور ومكانوا مع ترامب، وخرجت هذه الضربات العسكرية التي يبدو أنها فارقة ومميزة عن سابقاتها ومثيلاتها قبل 10 أيام في الحجم وكذلك في المدى الزمني وفي النطاق. لكن لا أدري إن كان الآن سيكون هناك رد آخر موازي من الجانب الإيراني كما نقرأ ونسمع من تصريحات تخرج في العواجل ونقرأها ونشاهدها على سكاي نيوز عربية، وبعد ذلك قد يضع الأمور أيضا ترامب في موقف آخر، هل سيفسح المجال أمام مزيد من التفاوض، أم أن الوسطاء إيمان، وهنا أتحدث عن الدولة الباكستاني الذي كان دائما يلعب دورا حاسما في إعادة الأمور إلى مربع الحوار، إلى طاولة الحديث والتفاهمات، وإن كانت بشكل غير مباشر، لا أدري إن كان هناك دور أيضا هذه المرة للوسطاء الباكستانية هنا إيمان.
0: نعم، بانتظار أن تتضح الصورة أكثر خلال ربما الأيام المقبلة وحتى الساعات.
2: منذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، راح يكون طقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهالنهار لل 17 درجة على صعيد ملبن، 15 درجة، وطقس راح يكون طقس جيد.

This is SEAHA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابع لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

تحياتنا لكم مستمعينا بالراديو توعية أستراليا على 1630 AM. نتابع نحن وياكم مع أهم الأخبار لصباح اليوم، مع أخبار جديدة رح نتابعها بهالأثناء. إذن تجدد الاشتباكات وضربات، حسب وكالة فارس دوي 10 انفجارات بسيريك و4 بقرية ميسين بجزيرة قشم جنوب إيران. إذن هالتطورات الخطيرة والجديدة هل ستكون هذه المرة مختلفة عن السابق؟ هل رح تكون ضربات موجعة لإيران من خلال المواقع اللي استهدفتها، أم هي ضربات محدودة رح تكون؟ والسؤال اليوم، كيف سيكون الرد الإيراني على هذه الضربات اللي تلقتها؟ القيادة المركزية الأمريكية، ضربات اجت ردا على هجمات إيران على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مثل كأنه كانت كمان إيران عم بتوصي رسائل أنه المضيق هرمز بعده بيدي، يعني كمان اليوم بعدها ماسكي المضيق كورقة مهمة بالنسبة لها. هيدا طبعا اليوم هالتطور اللي انعكس بشكل سريع على ارتفاع أسعار النفط 6%، وهون يعني كمان هذه المواجهة اللي رجعت اشتعلت مجددا الضربات الأمريكية القوية على إيران. آخر وأهم الأخبار كمان، حسب ما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذ الضربات العسكرية الجديدة على إيران أثناء وجوده بتركيا للمشاركة بقمة حلف شمال الأطلسي. وافق ترامب على خطة

0: بين واشنطن وعدد من حلفاء الأوروبيين بشأن الحرب على إيران، وانتقد الرئيس الأمريكي بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا لعدم تقديم ما اعتبروا دعم كافي لبلاده. عن مسؤول أمريكي بيقول أن الضربات اللي نفذها الجيش الأمريكي كانت أكبر بأربع أو خمس أضعاف من حيث النطاق والقوة مقارنة بالغارات السابقة اللي وقعت قبل 10 أيام، وشملت الأهداف أنظمة دفاع جوي إيراني، منظومات للمراقبة الساحلية، صواريخ أرض جو، ومواقع لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة ومنشآت بالموانئ. من بعد ما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي كان صرح أنه نحن عطينا الإيرانية هيك حسنية رح نعطيهم أسبوع ليتم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، ولكن اجت كمان هذه الضربات قبل ما يمرق الأسبوع الكامل اللي أعطاه الرئيس الأمريكي. ذكرتني بالمحادثات اللي كانت تبقى تكون والمفاوضات بين جانبين، وبظل المفاوضات والتحضير له بطريقة إيجابية والأجواء اللي كانت تبقى أنه خلص رحين لمفاوضات ونتائج إيجابية، نشوف كيف واشنطن توجه ضربة مفاجئة لإيران. ما بعرف إذا هي عم تتبع هذا الأسلوب عامل المفاجأة لحتى تكون الضربات موجعة ويكون عدم الاستعداد، لأنه كانوا ملتيين بعملية التشييع، اجتهم هذه الضربة اللي يعني كانت بعدد من المواقع في إيران، من قشم وغيرها، يعني أكيد من المواقع اللي كانت استهدفتهم القوات الأمريكية. رح نتابع نحن ويكون مراديو توأمية، يعني حتى كمان وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باجتماع حلف الناتو بتركيا، اللي ما كان حدا متوقع أنه يعطي الأوامر من تركيا والاجتماع مع وزير الدفاع وغيره لحتى يعطوا الأوامر بتنفيذ هذه الضربات. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا الرد على إيران نتيجة مباشرة لأعمال الإرهاب الدولي اللي ارتكبتها ضد سفن بريئة تعبر مضيق هرمز، حسب كمان مسؤول أمريكي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء، كيف تشوفوا اليوم هذا التصعيد وهذه الضربات اللي واجهتها واشنطن لإيران؟ هل بتشوفوا الأمر مبرر مثلا مثل من خلال استهداف 3 ناقلات وسفن تجارية من قبل إيران؟ هل رد العنيف اللي اجى من واشنطن كيف بتشوفوه؟ هل يعني بتشوفوا الأمور ستعيد كل هذه يعني الخلافات لنقطة الصفر؟ خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية على 1638 أيام. بدي أرجع أذكر أنه الليلة رح يكون عنا مباراة لستيت أوف أوريجين، المباراة النهائية بين الطرفين، بين كوينزلاند وما بين نيو ساوث ويلز. بحكي أكثر عن هذه المباراة النهائية من بعد استراحة قصيرة، يكونوا معنا وتابعونا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-4.

0: 2-2، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكامبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: The original. Começa agora. Começa agora. This is the original 2ME.
4: نرجع لكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. إذن مع كمان فقرة أغاني منسية اللي رح تكون معنا بعد شوي مع زميلنا بيدرو. خليكم معنا وتابعونا لحتى تستمعوا أكيد للغنية المختارة من مكتبة راديو توأمية أستراليا. إذن رح نكون نحن وياكم كمان مع آخر المعلومات عن أرخص أسعار البترول في سيدني، ملبن وبريسبن. من راديو تايمية أكيد رح نكون نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار عن أرخص أسعار البترول. ولكن بدي أرجع مثل ما وعدتكم لأنه نحكي شوي عن الستيت أوف أوريجين الليلي على ملعب سان كورب ستاديوم، لأنه كتار يلي عم يترقبوا فريق البلوز اللي إن شاء الله يقدر يقلب الأمور بعد الإداء المخيب اللي كان بالمباراة السابقة. لما يتعلق الأمر بلاعبي الستيت أوف أوريجين، المدربين ما بيقدروا غير أنه يشاهدوا ويسووا يعني هيك، يعني هذا كل اللي بيقدروا يعملوه، لأن بالنهاية بدنا نشوف اللاعبين اليوم على أرض الملعب كيف رح يكون إيديهم، هل رح يكون عندهم هيدي الحماسة الكبيرة لحتى يحسموا الأمر لصالحهم، خاصة من خلال المباراة السابقة اللي كانت مخيبة جدا وفارق السكور كان كتير كبير بين كوينزلاند وما بين نيو ساوث ويلز. بيضم فريق نيو ساوث ويلز مجموعة من أصحاب الخبرة مع عدد من اللاعبين اللي سبق لهم الفوز بلقب الدوري الممتاز، كرمال هيك لا يوجد ما بيمنعهم من تحقيق مفاجأة رح تصير من خلال هذه المباراة. أما أخبار كمان الراجبي ليج اللي أعلن الـ NRL عن اتفاقية حقوق بث تاريخية تعد الأكبر بتاريخ الرياضة الأسترالية، قيمتها 5.3 مليار دولار. تم توقيع الاتفاق مع قناة التاسعة فوكستيل وجاوز بذلك الرقم القياسي السابق لعقد الـ AFL اللي بلغت قيمته 4.5 مليار دولار على مدى 7 سنوات. العقد الجديد اللي رح يبلش بال 28 ل 2028 وبيستمر لل 34. بتحتفظ هذه القناة التاسعة بالحقوق لبث مباريات الستيت اوف اوريجين والنهائي الكبير، بينما بتواصل فوكستيل نقل كل مباريات الـ NRL والـ NRLW. كما بتحصل فوكستيل على حقوق حصرية لبث عدد من المباريات أسبوعيا باستثناء 3 مباريات تعرض على تشانل 9. هيدي طبعا آخر أخبار يعني متعلقة بالنسبة للتغيرات اللي عم تصير وحصرية البث. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع آخر أخبار أسعار البترول، بما أنه اليوم رجعت ارتفعت أسعار النفط 6% من خلال هذا التصعيد اللي شفناه بإيران والضربات العسكرية اللي توجهت لعدد من المواقع في جنوب طهران.
5: تقرير اليوم عن أرخص أسعار البترول في سيدني، ملبن وبريسبن. أرخص أسعار البترول عبر راديو توأمي أستراليا.
4: إذن متابع مع أسعار الـ Unleaded 91، عندكم ببرايم ايروود بايروود 155.5 دولار. وكمان عندنا البادجت دالويتشيل 155.5 155.5 سعر اللتر. ننتقل بخلال هالوقت لأرخص أسعار البترول في ملبن مترو ويلامستون عندكم 158.9. كمان عنا مترو بماري بيمونغ بسعر 158.9. أما ببريزبان آخر أخبار طبعاً أسعار وأرخص أسعار البترول في بريزبان من تبع نحن وياكم من راديو تؤمي. إذن منتابع مع أخبار أرخص أسعار البترول في بريزبان 91 الأنليدد. في عنا كويل بتروليوم ريد هيل 159.5. أما اليونايتد بولونغابا 159.5. هذه آخر أخبار وهي آخر المعلومات عن أرخص أسعار البترول في ثلاث مدن: سيدني، بريزبن وملبن. نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت مستمعينا عبر راديو تؤمي مع غنية العاصي الحليني، ومن بعدها رح نكون مع فقرة أغاني منسية.

0: متابعينا احنا وياكم من راديو توامي أستراليا 1638 AM مع زميلنا كمان بيدرو اللي رح يكون معنا بعد كم دقيقة من الوقت من مكتبة راديو توامي. رح نتابع مثل ما لكم بالعادي أغاني منسية لنشوف الخيار اللي كمان وقعت عليه زميلنا بيدرو من مكتبة راديو توامي ونتعرف عليها ونسمعكم إياها. أكيد رح نكون نحن وياكم مع أهم الأخبار آخر المعلومات عن 10 انفجارات بسيريك وأربع بقرية مسين بجزيرة قشم جنوب إيران. تابع معكم آخر أهم المستجدات وبعض العناوين البارزة لليوم. هرمز يشعل المواجهة مجددا ضربات أمريكية قوية على إيران، وأعلام إيراني أنبأ عن تشدد الانفجارات بجزيرة قشم، وسمع دوي عدة انفجارات بجزيرة خرج. فإذن هيدي آخر المعلومات عن تجدد الانفجارات بجزيرة قشم، وسمع دوي انفجارات عدة بجزيرة كارغ. رح نتابع نحن وياكم من توامية أستراليا 1638 AM مع واشنطن تضرب إيران يقفز 3%. هلأ بعض المعلومات يلي ذكرت أنه 6%، ولكن النفط الأمريكي يقفز 3%. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا مع زميلنا بيدرو اللي رح يكون معنا بعد شوي. خليكم معنا وتابعونا بعد استراحة قصيرة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: أغاني منسية من مكتبة أستراليا. مكتبة
0: إذن من مكتبة راديو توأمية أستراليا منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع زميلنا بيدرو. يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير من جديد.
4: صباح النور كلود، تحية لك ولكل مستمعينا من كل أنحاء العالم. شو هي بلشت الحرب كلود؟
0: يعني إن شاء الله لا، لأنه العالم بده السلام، هيدا الشيء اللي بنتأمله، ما بدنا الحرب. بس أكيد مع هالتطورات الخطيرة اللي ما بعرف إذا هي ضربة محدودة أم رح تتطور أكتر.
4: إن شاء الله تكون محدودة، لأنه ما حدا بده الحرب كلود. كل الأطراف، إن كانت أمريكا اليوم اللي ودعت المونديال، ما بعرف إذا ترامب عم بيفكر إنه خلص ودع المونديال بده يرجع يتابع نشاطه أو بإيران إنه خلص إنه عملوا عملية الدفن، شو بيقولوا له هيدي، إنه الحشود اللي موجودة بإيران، تشييع، إنه خلص إنه كل واحد عمل مهمته وبدوا يرجعوا يستأنفوا. إن شاء الله لا.
0: نعم صحيح، بكل الأحوال
4: نرى الأمور مع بعضها.
0: صحيح. على أخبار الرياضة اليوم، شو تعليقك على هالجدل اللي حصل اليوم بين المنتخب الأرجنتيني والمصري، ولكن الحكم الفرنسي اللي اليوم متهم بالعنصرية؟
4: حضرتي الماتش شي كلود انت او
0: لا؟ كنت نايمة.
4: انا كنت سهران
0: عم بسمع.
4: انا عم بتغطى هلا وعيد قبل شوي صغير، ضليت نازل لمكتبتنا الموسيقية. لا حضرته وبقيت تقريبا أنا للآخر. لكن أنه الفريقين عن جد لعبوا، مصر لعبت والأرجنتين معروف الأرجنتين يعني هاللعيب الكبير ميسي يعني أنه بس كان يعني كان كل شيء مظبوط. بس نحن متعودين هون بعالمنا العربي مضل نحط الحق على الامبريالية وعلى التدخل وعلى كذا وما بعرف شو. كلود الماتش كان كل شيء مظبوط، بس الفريق المصري لعب كتير بطريقة قوية.
0: نعم عن جد، بس بيقولوا أنه كان في ظلم. الحقيقة كان في شوية تاكي ظلم، كل اللي كانوا تابعوا حتى اللي ما كانوا مع الفريق المصري، يعني حتى الأرجنتين، يعني لاعب من الأرجنتين بيقول أنه فعلا كان في هونيك شوية ظلم بحق محمد صلاح.
4: طيب لكن إذا بترجعي كمان للماتش اللي صار مع ألمانيا كمان، ما كان في ظلم كمان؟
0: أنا كتير
4: إنه كمان
0: إيه؟ أنا أكثر فريق انظلم.
4: يعني هاي الجيم بدنا نتقبل الخسارة ونتقبل الربح كلود. بس اثنين لعبوا، تحية لكل جاليتنا المصرية وتحية كمان للمنتخب الأرجنتيني. اللي منتمنى له كمان إنه هو يحصد المونديال، لأنه عن جد أثبت إنه عم يلعب بطريقة مميزة عن كل الفرق.
0: نرجع على أغاني ميسي. أغاني ميسي شو عندنا اليوم؟
4: بدي روح أنا وياك كمان على مصر اليوم كلود، تنوجه تحية لكل جاليتنا المصرية اليوم.
0: نعم.
4: لأغنية قديمة كتير، لمطرب كمان قديم شارك بعدة أفلام سينمائية بمصر، المطرب اسمه ماهر العطار. منلاقي من قلب مكتبتنا الموسيقية الكبيرة شو في أغنيات كلود قديه في عالم منها سامع فيها. نقيت أغنية قديمة كتير كلود لمطرب كمان عريق من مصر، الفنان ماهر العطار، بيغني لنا افرش منديلك. نسمع نحن وياكم عبر هوا راديو تومي أستراليا. 1 2 3 افرش منديلك على الرملة،
0: يعني أوقات بتحكم على الأغنية من أول ما تبلش. هيدا اللحن الطربي
4: مزبوط. أغنية بالخمسينات تقريبا.
0: أنا بصراحة مش سمعتها،
4: قديمة كتير. هي أرشيفنا.
0: أنا هلأ عم بتعرف عليها، هذه أكيد من الأغاني المنسية، وفي كتار ما بيعرفوها مش سمعينا، يعني أغاني نادرة عم تكون عبر هوا راديو توأمي.
4: أنت بدي أزمك تتفوتي تبقي معي على المكتبة وتشوفي شو فيها جواهر يا كلود.
0: الستاندات بس معي.
4: من برا لبرا
0: أبدا، وبشرب فنجان قهوة بطلع.
4: مزبوط،
0: ممنوع اللمس.
4: في حراس
0: حارس المكتب حضرتك.

0: كثير حلو الغنية بيدرو، يعطيك ألف عافية على هالاختيار الحلو من مكتبة راديو توعمية أستراليا. فإذا الفنان ماهر العطار،
1: ماهر العطار افرش منديلك على الرملة، سمعناها بهاللحظات كلود، هيدا أرشيفنا وهي إذاعتنا اللي عم نحافظ على هالأرشيف الكبير كلود، وعم ننقل إياه إن كان بفقرة أغاني منسية أو بالفقرات 24 على 24. تحية كلود لإلك، تحية لكل اللي شاركوا معك اليوم بآرائهم، وتحية كمان للأرجنتين، نتمنى لها كمان هي تفوز، والفريق المصري بقلبنا وكل جاليتنا المصرية بقلبنا كمان.
0: نعم، شكرا لك بيدرو، وشكرا لكل اللي تابعونا. أنا بدي انتقل بشكل سريع على الأخبار بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم المستجدات. شكرا للمتابعة، وتضلوا بألف خير، وبتابعوا مع زميلي ماريا منصور.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رأيتو أمي أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: 2 popular far-right European leaders are pushing ahead with their political ambitions despite both being scrutinised over fraudulent finances. Reform UK leader Nigel Farage has announced he'll quit his seat in Parliament and says he wants to clear his name over allegations relating to millions of dollars worth of donations. While French politician Marine Le Pen's announced she'll run for presidency in 2027 despite a conviction for misuse of funds. So what do we know about these cases? Well, in terms of Nigel Farage, who describes himself as a champion for Britain, he's facing allegations of accepting a significant donation from a convicted fraudster. He's now facing a parliamentary standards investigation for potentially breaking finance rules, and that includes a £5 million gift from a cryptocurrency billionaire who was once convicted of wire fraud in the US, and that's really angered some voters.
7: I'm very disappointed, because he's promised all these things and he's gone back on his promise.
8: Do you think he should have declared the £5 billion gift?
9: Of course he should have. And it was from a criminal. I mean, surely that means something.
6: But Nigel Farage says the money was a personal gift and he used it to fund security. In an effort to clear his name, he's announced he'll quit the seat of Clacton in eastern England, triggering a by-election where he'll seek to be re-elected.
10: Am I angry? But I've never been angrier in my life. Let me be absolutely clear. I have done nothing wrong.
6: Mr. Farage won that seat comfortably in 2024 with 46% of the vote and is well placed to win it again. He may even run unopposed. Now, all of this comes as French far-right leader Marine Le Pen declares she'll run for the presidency in 2027. That's despite a Paris appeals court upholding her conviction for misusing European Parliament funds. The court did, however, reduce the ban on her running for office, meaning she can stand in next year's election. Ms. Le Pen will still need to serve house arrest and wear an electronic monitor. Her anti-immigrant National Rally Party, known as RN, is currently leading opinion polls in France.
11: Do you have? مشاركا لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، وحملت واشنطن مسؤولية التداعيات عن ذلك. وقالت الخارجية الإيرانية أن إيران ستتخذ ما وصفت بأي إجراء ضروري لحماية مصالحها وأمنها القومي. ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 6% في أعقاب إعلان السلطات الأمريكية بدء توجيه ضربات لأهداف إيرانية وإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية لإعفاء من العقوبات كان يسمح ببيع النفط الإيراني. وجرى تداول خام برنت وهو المؤشر العالمي لأسعار النفط عند مستوى يقارب 76 دولار و50 سنت للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ نحو أسبوعين. من واشنطن ينضم لنا مراسلنا مجدي يازجي. مجدي مرحبا بك معنا. إذن إلى غاية وقت قريب الإعلام الإيراني يتحدث عن تجدد الانفجارات وذوي الانفجارات في جزيرة قشم، وأيضا سمع انفجارات أخرى في جزيرة خرج. إذن الضربات لا تزال مستمرة بانتظار ربما اتضاح الأهداف أو تقييم هذه الضربات وحجمها إلى حد كبير. ما هي الصورة؟ ما الذي نعرفه حتى الآن؟
12: إيمان، الذي نعرف حتى الآن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد لهذه الضربات أن يكون لها وقع مختلف عن تلك التي حدثت قبل أيام في دورات سابقة من اختراقات إيرانية فردود متلائمة ومتناسبة معها عسكريا أمريكيا. هذه المرة مختلفة، تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضربات هذه أن تكون موجعة، أن ترسل رسالة قوية جدا إلى النظام في طهران بأن استمرار هذا النظام بالخروقات غير مقبول، استهداف السفن المدنية التجارية لن يمر دون عقاب، ضربات توصف في الداخل الأمريكي بأنها عقابية مستمرة لبعض الوقت، لا ندري هذا بعض الوقت هو ساعات أم ساعات أطول لتصل إلى أيام. أستبعد موضوع الأيام تماما إيمان، هنا نتحدث عن ساعات قد تكون مطولة. حتى هذه اللحظة لم يخرج بيان من القيادة الوسطى الأمريكية كما المعتاد بأنه انتهت الضربات، انتهت هذه الجولة من الضربات الأمريكية. هذا البيان لم يخرج بعد حتى هذه الساعة من قبل القيادة الوسطى الأمريكية، وبالتالي قد يفتح المجال أمام ساعات إضافية، ولكن نعرف بأن هذه الأهداف دائما ستكون أهداف عسكرية داخل الأراضي الإيرانية. بعض الأوراق توضع هنا على الطاولة في الداخل، منها ورقة إعادة فرض الحصار الأمريكي على الموانئ النفطية الإيرانية. هذا قد يضاف إلى ورقة سابقة قبل الضربات العسكرية بدأ الإعلانات الأمريكية عنها، وهي وزارة الخزانة الأمريكية عندما قالت تم إلغاء الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني، وبالتالي الأمور أصبحت معقدة جدا. التساؤل عن المسار التفاوضي والدبلوماسي، خاصة أن هناك مسؤول أمريكي صرح لوول ستريت جورنال إيمان بالقول بأن هذه الإدارة مع هذه الضربات العسكرية لا تزال حريصة على الحوار مع النظام في طهران.
11: لكن هل هناك تصور واضح في الإدارة الأمريكية والحسابات الأمريكية أنه تطورات اليوم اللي نشهدها في هذه الأثناء هل يمكن أن يصمد الاتفاق أو المذكرة؟
12: الكرة في الملعب الإيراني، كل شيء الآن يعتمد على الرد العسكري الإيراني إن حصل ما بين مزدوجين إيمان. فإن ابتلع النظام في طهران هذا الرد الانتقامي الأمريكي الذي وصف بأنه عقاب لطهران على ما فعلته ضد السفن المنطقة التجارية النفطية، إن ابتلع هذا الرد الأمريكي دون أن يكون هناك رد على الرد فقد تمر ويفتح المجال أمام الحوار. وبالتالي يعرف هنا المفاوض الإيراني، لو تحدثنا عن موضوع المفاوضات والدبلوماسية، أن هذا هو السقف الذي لن يقبل فيه المفاوض الأمريكي، لأن هنا بعض الآراء في الداخل في واشنطن تتحدث وتقول أن كل ما جرى هو جزء من العملية التفاوضية أيضا، وأن المفاوض الإيراني كان يحاول أن يرفع السقف ويستخدم المضيق كورقة ضغط تفاوضية ليحصل على المزيد من التنازلات الأمريكية. فأتى هذا الرد الأمريكي ليقول لن نقبل بهذه الطريقة بالتفاوض، ولن يكون هناك سقف مرتفع بهذا الحجم، ولن يوضع المضيق كورقة ضغط تفاوضية يساوم عليها النظام في طهران. لا أدري إن كانت هذه المقاربة ستصمد أمام كل ما يهدد فيه النظام في طهران ويتوعد فيه، أم أنه للميدان حسابات أخرى مختلفة قد نعرفها خلال الساعات القليلة.
11: بالتأكيد الميدان بانتظار ربما أن يحسم هذه الأمور. الخيارات الأمريكية الأقرب الآن واللي يتم تباحثها، يعني كان الرئيس الأمريكي من الواضح خلال الفترة الماضية يريد الرهان على التفاوض، إعطاء فرصة للتفاوض، وإن كان أسلوبه مبدأه الذي يعمل على أساسه وهو الدبلوماسية من خلال القوة. ما هي الخيارات اليوم؟
12: إيمان، لنفهم خيارات الرئيس الأمريكي علينا أيضا أن نفهم ما الذي دفعه إلى الخيار التفاوضي والدبلوماسي. هناك الكثير من الأوراق التي كان يتم تداولها في الكواليس ولا يتم الحديث عنها بشكل كبير جدا، منها ورقة في غاية الأهمية هي الذخائر العسكرية الأمريكية التي خسر منها الجيش الأمريكي كمية كبيرة جدا في المواجهة العسكرية المباشرة مع النظام في طهران. كان في طلبات مباشرة من هذه الإدارة، من البيت الأبيض إلى صناع السلاح في الداخل الأمريكي، بزيادة أضعاف مضاعفة، مرتين أو ثلاثة حجم الإنتاج الطبيعي لمصانع السلاح في الداخل الأمريكي. هذه النقطة دخلت في حسابات الرئيس دونالد ترامب، لذلك كل ما جرى هنا قد يكون هي هدنة مطولة. يعني أصبح في رأي في واشنطن يقول الحرب مع إيران لم تنتهي، كل ما جرى هو هدنة، هي فرصة انتظار. أيضا نقطة أخرى، المونديال، ترامب يعني حسابات الرياضية حاضرة في السياسة بلا أدنى شك، كان يريد أن يخفف بشكل كبير من حدة وتيرة القتال والمواجهات العسكرية ليفسح المجال أمام أمريكا لتستفيد تجاريا واقتصاديا وحتى إعلاميا من مونديال هادئ بعيد عن المواجهات العسكرية. الآن
11: لا، لأن التوقيت لافت مجدي على أساس حتى يعني يتزامن مع المونديال ويتزامن أيضا مع التشييع خامنئي، والمهلة اللي كان حتى ترامب نفسه تحدث عنها أنه سنعطيهم أسبوعا ليقوموا ب يعني ترتيبات الجنازة. وكان لافت اليوم أنه أيضا في ضوء هذه التطورات الرئيس الإيراني يغادر العراق ويعود إلى إيران حسب وسائل الإعلام الإيرانية، لم يوضحوا لنا كيف عاد، خاصة أن الضربات الإيرانية الأمريكية لا تزال مستمرة. وعندما تكون الضربات يعني الأجواء لا ندري يعني إذا كانت هذه الصورة واضحة من عدمه فيما يتعلق بالأجواء الإيرانية مغلقة من عدمها في إطار هذه الضربات.
12: وإيمان هو وفي حديثه عن توقف يعني المفاوضات لإفساح المجال أمام جنازة خامنئي وجه تهديد مباشر ليس مبطن حتى علني لكل القيادات الإيرانية عندما قال من الممكن استهدافهم جميعا والقضاء عليهم، ليسخر بعد ذلك بالقول ولكن مع من سنتفاوض. وبالتالي كل شيء كان يشي بأن الأجواء متوترة مشحونة، مذكرة التفاهم تقف على أرضية هشة للغاية ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ولكن سأعود إلى نقطة المونديال، بعد أن ينتهي المونديال قد تكون المواجهة بحسابات مختلفة تماما عسكريا عن ما يحدث الآن. على فكرة إيمان، يعني لو امتنع الجانب الإيراني عن الرد قد تمر هذه الدورة من المشاهدة أو المشادة العسكرية الأمريكية الإيرانية، ولكن بعد المونديال ستكون الحسابات العسكرية أشد وأمضى وأقوى بكثير. هكذا يصلنا وهكذا نفهم هنا في الداخل في واشنطن.
11: نعم بالتأكيد الحسابات العسكرية، لكن ماذا عن الحسابات الاقتصادية واللي يعني تعتبر مؤلمة بالنسبة لإيران، هي بأشد الحاجة إليها وهي سارعت إلى إدانة ذلك على اعتبار أن الولايات المتحدة يعني نقصت بالبند العاشر من مذكرة التفاهم، فهل تذهب إيران لاعتبار أن المذكرة لاغية؟ لأنه يعني تابعنا تبادل الضربات في أوقات من قبل استوعبها كل من الطرفين، وإن لم تكن قد وصلت إلى هذا الحد، وإن كنا نتحدث عن أنها مضاعفة أكثر ربما من 5 إلى 4 مرات على الأقل وفق التقديرات هناك في واشنطن مما كانت عليه في محطات سابقة. مجدي
12: صحيح، ولكن إيمان لو ذهبت إيران إلى اعتبار مذكرة التفاهم لاغية، هذه خطوة تصعيدية كبيرة جدا. ما الخيار الآخر المتبقي؟ الخيار الآخر هو العودة إلى حرب شاملة، وقد تكون هذه المرة بأهداف مختلفة تماما. ترامب امتنع وتمنع في الفترات السابقة عن الحديث مباشرة بأنه سيسقط النظام، حاول أن يدور هذه الزوايا بالحديث والقول والتصريح أنه بالفعل غير النظام، أن هناك فئة أخرى جديدة الآن في طهران ممن تتولى الأمر وتتولى السلطة والسيادة. ولكن الآن إن فعلا خرجت مثل هذه التصريحات وتبعها أفعال من النظام في طهران، قد يجد ترامب نفسه أمام يعني طريق مسدود تماما من الناحية السياسية ليذهب إلى ناحية عسكرية يعني ينفذ فيها خيارات كان لا يريد الاقتراب منها، كالحديث عن قوات برية عسكرية أمريكية على الأراضي الإيرانية. هذا خط أحمر كان لترامب قد يستخدمه في اللحظات الأخيرة إن فعلا أجبر عليه.
11: هذا مطروح مجدي، هذا مطروح مجدي،
12: كان يجد الحديث هنا
11: بجدية في هذه المرحلة؟ لأنه حتى في أيام الحرب، في عز الحرب كما يقال، كان يبدو أنه ترامب لا يرغب به، يعني يلوح يهدد لكن لا يرغب به.
12: لا أخفيك إيمان، غير مطروح بجدية للأمانة، ولكن هو خيار موجود على الطاولة، درس، وضعت له خطط، وصلنا أكثر من تسريب وأكثر من تقرير بهذا الأمر، ورشح في أكثر من مكان هنا في سراديب صنع القرار في واشنطن، ولكن ترامب دائما كان يقول لا. يعني سماهم حتى أنه سيكونوا setting ducks بالنسبة للجنود الأمريكيين لو وضعهم على الأراضي الإيرانية، ولكن الخيار موجود، الخطط العسكرية حاضرة، قد يلجأ له. حتى هذه اللحظة يبدو خيار بعيد المنال جدا، لا أخفيك بهذه النقطة. ولكن أيضا هناك قراءة أخرى يتم الحديث عنها في أروقة صنع القرار، تحديدا في البيت الأبيض، أن ترامب كان يفكر بهدف صعب جدا، صعب المنال من الناحية الدبلوماسية، يريد أن يغير الطريقة التي يفكر فيها النظام الإيراني، عبر أن يفسح له المجال ببعض البحبوحة المالية والحوافز الاقتصادية، ولذلك رفع العقوبات وسمح ببيع النفط الإيراني، كان يعتبره باعتباره الجزرة الدبلوماسية إن شئت إيمان، لأن يرغب هذا النظام بأن يقدم المزيد من التنازل، ويقول لهم من الممكن عبر الدبلوماسية أن تحصدوا الكثير ممن لن تحصدوه عبر الخيارات العسكرية. ولكن انظري ما الذي يحدث، هذه الخيارات وهذا النهج وهذه السرية،
11: وهذا كان لافت المعادلة اللي يسعى الطرف الأمريكي لتكريسها،
12: وقد يدفع
11: الارتباط بالسلوك.
12: صحيح صحيح، وقال أنه إن ارتبط هذا السلوك بنتائج إيجابية وحاول أن يكون هناك قناة اتصال خلفية مشتركة مع من؟ مع الحرس الثوري الإيراني، مع الجيش الأمريكي، كل ذلك كانت محاولات دؤوبة جدا من ترامب، حتى أنه تحدث عن موضوع التبادل التجاري، بأن طهران، النظام في طهران يشتري القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين، وبالتالي كان يبحث عن نقاط مشتركة، كل ذلك في مهب الريح. لماذا؟ هناك إصرار دائم من طهران، من هذا النظام في طهران، بأنه يريد أن يسيطر على المضيق، أن يفرض معادلة جيوسياسية مختلفة ومغايرة تماما عن المعادلة السابقة لتاريخ 28 من فبراير، بأنه له سلطة على هذا المضيق، يفرض الرسوم أو التعريفات أو صندوق التبرعات، سميه ما شئت، ويضع هو الخط الممر المائي الذي يجب أن تسلكه وتعبر فيه هذه السفن التجارية والناقلات النفطية. هذه حسابات مميتة وقاتلة بالنسبة للإدارة الأمريكية تحت ظل الرئيس دونالد ترامب، لا يمكن أن يقبل فيها. حاول أن يدور الزوايا عبر المفاوضات والدبلوماسية، لم يحقق النتائج المرجوة، ووجه بانتقادات شديدة جدا هنا، ليس من الديمقراطيين وإنما من حلفائه وأنصاره الجمهوريين، وبالتالي أصبح في مأزق. حتى ردود الفعل الاقتصادية هنا إيمان، لم يحصل على الأرقام التي يريدها، النفط انخفض عالميا، ولكن في الأسواق الأمريكية الأرقام ضعيفة جدا وخجولة ومتواضعة، وبالتالي المواطن الأمريكي لم يحصل أيضا على هذا الأثر الاقتصادي لهذه التنازلات الأمريكية في مذكرة التفاهم. ما الذي بقي؟ بقي الخيار العسكري، فذهب إليه الآن. هل يحصد المزيد منه؟ كل ذلك يعتمد على رد الفعل الإيراني.
11: أعود إلى أنقرة، حيث اتخذ هذا القرار، وطبيعة الشخصيات والمسؤولين الأمريكيين المشاركين في هذا القرار، وكيف تتوقع مجدي أن ينعكس على القمة، على أشغال هذه القمة، في ظل التوترات ما بين ترامب نفسه وبقية الحلفاء، وخاصة موقفهم اللي يعتبروا ترامب أنه خذلهم أو خذل الطرف الأمريكي خلال الحرب.
12: هناك من كان يروج بعض السردية وبعض الأقاويل هنا بأن النظام في طهران كان يراهن بأن ترامب لن يذهب إلى هذه الردود العسكرية بعد تعرض النظام إلى 3 سفن وشاحنات نفط في مضيق هرمز. ترامب في أنقرة يحضر اجتماعات حلف شمال الأطلسي الناتو، وبالتالي كل هذه يعني الأمور اللوجستية ستضع بعيدا عن صنع القرار، وستؤجل مثل هذا القرار إن حدث مثل هذا الانتهاك الإيراني. المفاجأة، ترامب يجتمع بكل القيادات العسكرية وكذلك الهامة الأمريكية، يجتمع بروبيو، بدونكين رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، وطبعا بوزير الحرب بيت هيكسيث، وكل هؤلاء صقور إيمان، كلهم مسؤولين عن الدفع باتجاه الخيار العسكري ضد النظام في طهران، وحتى منهم من عارض مذكرة التفاهم وشكك في جدوى التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الدبلوماسي مع إيران، في حين يغيب جيدي فانز نائب الرئيس الأمريكي وهو المعروف أنه عراب ومهندس هذا الاتفاق الدبلوماسي، طبعا يغيب ستيف ويتكوف المسؤول الأول عن الدبلوماسية مع إيران، ويغيب جاريد كوشنر أيضا. وبالتالي هذه التوليفة من المسؤولين الأمريكيين من الصقور هم الذين دفعوا باتجاه هذا القرار، وكانت هذه آلية وطريقة التفكير بهذا القرار على أن يكون هذه المرة أقوى من المرات السابقة بأربع إلى خمس مرات وفقا لمسؤول أمريكي بحسب ما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية هنا. وبالتالي الرسائل واضحة جدا، إن كان تيار الحمائم فضل في الأيام والأسابيع السابقة، الآن من يحاوط الرئيس ويقدم النصح ويستمع له ترامب كلهم من الصقور، وهذا يضع النظام في طهران أمام خيارات مريرة جدا لأنها كلها عسكرية. بيت هيكسيث متعطش لخيارات عسكرية قد تكون أكثر دموية مما نشاهده الآن بأكثر بكثير. إيمان، لو لم يضع دائما
0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، من البيت بالشغل أو على الطريق إذا مشواركم طويل بالسيارة، بتمنى تكونوا بألف خير. ماريا معكم، حنكون سوا من هلأ لساعة 3 بعد الظهر، يعني أربع ساعات مليانة مزيج حلو من الموسيقى الأخبار وحكي من القلب. طبعا خلينا نبلش مع ملك الرومانسية وقالك فوري يضلي يا روحي.

بأول ساعة من مشوارنا بلشنا بأجواء وأغاني حلوة، سمعنا لوائل كفوري ولجانا روحانا، ورح نكمل معكم بهالريتم الحلو عبر أثير راديو 2ME أستراليا. بذكر بحالي طقس اليوم الأربعاء بسدني ممطر، درجة الحرارة 17 و13 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا حار وبتوصل لل 28 درجة. بناخد أول استراحة من مشوارنا وبر

0: حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. New music that makes you feel good and without interruptions. That's good. كل الموسيقى الجديدة يلي بتخ

بهالوقت من مشوار الظهيرة منكمل معكم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم بيكون كتير حلو ورايق. ننتقل لهيدا الخبر عن الفنان فضل شاكر. غادر المستشفى العسكري بعد استكمال الفحوصات الطبية اللازمة، لأنه وضعه الصحي بعده

0: بيحتاج لمتابعة طبية مستمرة خلال الفترة المقبلة. أول شيء الحمد لله أنه هو غادر المستشفى، إن شاء الله تكون هيدا الخطوة بداية التعافي الكامل، لأن الصحة بتبقى أهم من أي شيء. وبالتزامن مع وضعه الصحي، بعض ملفه القانوني مفتوح، بتنتظر المحكمة العسكرية البت بطلبات إخلاء السبيل من دون صدور أي قرار رسمي لهلأ. نتمنى له الشفاء العاجل، وإن شاء الله الأيام الجاية هيك بتحمل له أخبار مطمئنة على الصعيدين الصحي والقانوني. ننتقل معكم لوقفة صغيرة مع البريك وبنرجع.
1: أفادت تقارير بأن موظفين في شركة مايكروسوفت بأستراليا سيتأثرون بموجة التسريحات العالمية الجديدة اللي أعلنتها الشركة. وكشفت مايكروسوفت أنه رح تستغني عن 4800 موظف. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو براديو تويمي أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

Australia. New music. 2ME Australia.

خليني أخبركم مستمعينا عن مهرجان جرش بالأردن. هالمهرجان اللي كتير حلو كشف عن برنامج دورته الأربعين يلي بتنطلق بين 23 تموز و2 آب بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء بالعالم العربي، أبرزهم ماجد الرومي، جورج وصوف، إليسا، تامر حسني، أحمد سعد، الشامي، عبير نعمة، ومروان خوري. مهرجان جرش بالأردن بيضل من أهم المهرجانات الفنية بالمنطقة، وكل سنة بيجمع هناك أسماء كبيرة، وهالسنة البرنامج شكله واعد كتير لكل عشاق الموسيقى والفن. وإلى جانب الحفلات بتتضمن الدورة أكثر من 212 فعالية ثقافية وفنية احتفالا بمرور 40 سنة على انطلاق المهرجان. وواضح أنه جرش هالسنة مش بس حفلات، هو احتفال بأربعة عقود من الفن والثقافة، وأكيد إن شاء الله تكون دورة ناجحة بكل المقاييس.

0: Australia. Australia.
1: Definitely me.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: قبل ما نبلش ساعة جديدة من مشوارنا ونكفي مع أغانينا رح نسمع سوا نشرة الأخبار لنكون على اطلاع بكل جديد وكل حدث وتطور لليوم الأربعاء 8 جولاي وبعدها منرجع ومنكمل مشوارنا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: من أجل عالم ليس هكذا
10: بابا
9: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
11: أكشن.
9: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
12: Wake up to the hottest breakfast in town with Claude back again tomorrow morning from 5 a.m. on 2ME.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
14: ABC News.
15: Ted O'Connor with the top stories. Telstra's apologised for this morning's nationwide outage as people across the country complain of disruptions to their livelihoods. Telstra says the fault appears to have come from a synchronisation failure across its data centres, although the root cause is still being investigated. The widespread communications failure has hit mobile networks, public transport and payment systems. Tens of thousands of businesses have been through a difficult morning while their FBOS machines went down. While Telstra says most calls and data are now back online, there's currently no estimated time for the issue to be completely resolved. The share price for Australia's largest mobile network is down in early trade. Consumer advocates say the outages illustrate why trust in telcos is low among the general public. And the oil prices jumped back up again after the US launched a fresh wave of airstrikes on Iran, throwing doubt over efforts to reach a peace deal. The US has reimposed sanctions on oil sales and says the strikes come in response to Iran attacking commercial ships in the Strait of Hormuz. Analysts say Tehran uses attacks on ships to highlight the leverage it's held since the war broke out as it negotiates a long-term peace deal with the Trump administration. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
16: على سكاي نيوز عربيه.

0: إذن أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. تغطيتنا مستمرة ونستهلها من ما أعلنته القيادة الوسطى الأمريكية عن تنفيذ السلسلة من الضربات القوية ضد إيران ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأكدت القيادة الوسطى أن العدوانية التي أظهرتها إيران غير مبررة وخطرة وتمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع ذوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي سيريك الساحلية وبندر عباس جنوبي البلاد. وأفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الأهداف التي ضربت أو تم ضربها في إيران شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية وصواريخ أرجو ومواقع صواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع إطلاق طائرات مسيرة ومنشآت ميناء. هذا وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي قولها أن وزارة الخزانة ألغى الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني وذلك ردا على الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تقبل بتاتا تصرفات إيران في مضيق هرمز وأنها ستقابل هذه التصرفات بعواقب. من جهتها نقلت قناة NBC News عن مسؤول أمريكي قوله إن هجمات إيران في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية كانت عدوانية وانتهاكا مباشرا لمذكرة التفاهم، وأشار إلى إسقاط العديد من الطائرات الإيرانية المسيرة. نددت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات نفط الإيراني. وقالت الخارجية الإيرانية أن القرار يمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب وحملت واشنطن مسؤولية التداعيات عن ذلك. وقالت الخارجية الإيرانية أن إيران ستتخذ ما وصفت بأي إجراء ضروري لحماية مصالحها وأمنها القومي. ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 6% في أعقاب إعلان السلطات الأمريكية بدء توجيه ضربات لأهداف إيرانية وإلغاء وزارة الخزانة الأمريكية لإعفاء من العقوبات كان يسمح ببيع النفط الإيراني. وجرى تداول خام برنت وهو المؤشر العالمي لأسعار النفط عند مستوى يقارب $76.50 للبرميل مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ نحو أسبوعين. من واشنطن ينضم لنا مراسلنا مجدي يازجي. مجدي مرحبا بك معنا. إذن إلى غاية وقت قريب الإعلام الإيراني يتحدث عن تجدد الانفجارات وذوي الانفجارات في جزيرة قشم وأيضا سماع انفجارات أخرى في جزيرة خرج. إذن الضربات لا تزال مستمرة بانتظار ربما اتضاح الأهداف أو تقييم هذه الضربات وحجمها إلى حد كبير. ما هي الصورة؟ ما الذي نعرفه حتى الآن؟
1: إيمان، الذي نعرف حتى الآن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد لهذه الضربات أن يكون لها وقع مختلف عن تلك التي حدثت قبل أيام في دورات سابقة من اختراقات إيرانية فردود متلائمة ومتناسبة معها عسكريا أمريكيا. هذه المرة مختلفة، تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضربات هذه أن تكون موجعة، أن ترسل رسالة قوية جدا إلى النظام في طهران بأن استمرار هذا النظام بالخروقات غير مقبول، استهداف السفن المدنية التجارية لن يمر دون عقاب، ضربات توصف في الداخل الأمريكي بأنها عقابية مستمرة لبعض الوقت، لا ندري هذا بعض الوقت هو ساعات أم ساعات أطول لتصل إلى أيام. استبعد موضوع الأيام تماما إيمان، هنا نتحدث عن ساعات قد تكون مطولة. حتى هذه اللحظة لم يخرج بيان من القيادة الوسطى الأمريكية كما المعتاد بأنه انتهت الضربات، انتهت هذه الجولة من الضربات الأمريكية. هذا البيان لم يخرج بعد حتى هذه الساعة من قبل القيادة الوسطى الأمريكية، وبالتالي قد يفتح المجال أمام ساعات إضافية، ولكن نعرف بأن هذه الأهداف دائما ستكون أهداف عسكرية داخل الأراضي الإيرانية. بعض الأوراق توضع هنا على الطاولة في الداخل، منها ورقة إعادة فرض الحصار الأمريكي على الموانئ النفطية الإيرانية. هذا قد يضاف إلى ورقة سابقة قبل الضربات العسكرية بدأ الإعلانات الأمريكية عنها، وهي وزارة الخزانة الأمريكية عندما قالت تم إلغاء الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني، وبالتالي الأمور أصبحت معقدة جدا. التساؤل عن المسار التفاوضي والدبلوماسي، خاصة أن هناك مسؤول أمريكي صرح لوول ستريت جورنال إيمان بالقول بأن هذه الإدارة مع هذه الضربات العسكرية لا تزال حريصة على الحوار مع النظام في طهران.
0: لكن هل هناك تصور واضح في الإدارة الأمريكية والحسابات الأمريكية أنه تطورات اليوم اللي نشهدها في هذه الأثناء هل يمكن أن يصمد الاتفاق أو المذكرة؟
1: الكرة في الملعب الإيراني، كل شيء الآن يعتمد على الرد العسكري الإيراني إن حصل ما بين مزدوجين إيمان. فإن ابتلع النظام في طهران هذا الرد الانتقامي الأمريكي الذي وصف بأنه هو عقاب لطهران على ما فعلته ضد السفن المنطقة التجارية النفطية، إن ابتلع هذا الرد الأمريكي دون أن يكون هناك رد على الرد، فقد تمر ويفتح المجال أمام الحوار. وبالتالي يعرف هنا المفاوض الإيراني، لو تحدثنا عن موضوع المفاوضات والدبلوماسية، أن هذا هو السقف الذي لن يقبل فيه المفاوض الأمريكي، لأن هنا بعض الآراء في الداخل في واشنطن تتحدث وتقول أن كل ما جرى هو جزء من العملية التفاوضية أيضا، وأن المفاوض الإيراني كان يحاول أن يرفع السقف ويستخدم المضيق كورقة ضغط تفاوضية ليحصل على المزيد من التنازلات الأمريكية. فأتى هذا الرد الأمريكي ليقول لن نقبل بهذه الطريقة بالتفاوض، ولن يكون هناك سقف مرتفع بهذا الحجم، ولن يوضع المضيق كورقة ضغط تفاوضية يساوم عليها النظام في طهران. لا أدري إن كانت هذه المقاربة ستصمد أمام كل ما يهدد فيه النظام في طهران ويتوعد فيه، أم أنه للميدان حسابات أخرى مختلفة قد نعرفها خلال الساعات القليلة.
0: بالتأكيد الميدان بانتظار ربما أن يحسم هذه الأمور. الخيارات الأمريكية الأقرب الآن وليتم تباحثها، يعني كان الرئيس الأمريكي من الواضح خلال الفترة الماضية يريد الرهان على التفاوض، إعطاء فرصة للتفاوض، وإن كان أسلوبه مبدأه الذي يعمل على أساسه وهو الدبلوماسية من خلال القوة. ما هي الخيارات اليوم؟
1: إيمان، لنفهم خيارات الرئيس الأمريكي علينا أيضا أن نفهم ما الذي دفعه إلى الخيار التفاوضي والدبلوماسي. هناك الكثير من الأوراق التي كان يتم تداولها في الكواليس ولا يتم الحديث عنها بشكل كبير جدا، منها ورقة في غاية الأهمية هي الذخائر العسكرية الأمريكية التي خسر منها الجيش الأمريكي كمية كبيرة جدا في المواجهة العسكرية المباشرة مع النظام في طهران. كان في طلبات مباشرة من هذه الإدارة من البيت الأبيض إلى صناع السلاح في الداخل الأمريكي بزيادة أضعاف مضاعفة، مرتين أو ثلاثة حجم الإنتاج الطبيعي لمصانع السلاح في الداخل الأمريكي. هذه النقطة دخلت في حسابات الرئيس دونالد ترامب، لذلك كل ما جرى هنا قد يكون هي هدنة مطولة. يعني أصبح في رأي في واشنطن يقول الحرب مع إيران لم تنتهي، كل ما جرى هو هدنة، هي فرصة انتظار. أيضا نقطة أخرى، المونديال، ترامب يعني حسابات الرياضية حاضرة في السياسة بلا أدنى شك، كان يريد أن يخفف بشكل كبير من حدة وتيرة القتال والمواجهات العسكرية ليفسح المجال أمام أمريكا لتستفيد تجاريا واقتصاديا وحتى إعلاميا من مونديال هادئ بعيد عن المواجهات العسكرية. الآن
0: لا، لأن التوقيت لافت مجدي على أساس حتى يعني يتزامن مع المونديال ويتزامن أيضا مع التشييع خامنئي، والمهلة اللي كان حتى ترامب نفسه تحدث عنها أنه سنعطيهم أسبوعا ليقوموا ب يعني ترتيبات الجنازة. وكان لافت اليوم أنه أيضا في ضوء هذه التطورات الرئيس الإيراني يغادر العراق ويعود إلى إيران حسب وسائل الإعلام الإيرانية، لم يوضحوا لنا كيف عاد، خاصة أنه الضربات الإيران الأمريكية لا تزال مستمرة، وعندما تكون الضربات يعني الأجواء لا ندري يعني إذا كانت هذه الصورة واضحة من عدمه فيما يتعلق بالأجواء الإيرانية مغلقة من عدمها في إطار هذه الضربات.
1: وإيمان هو وفي حديثه عن توقف يعني المفاوضات لإفساح المجال أمام جنازة خامنئي وجه تهديد مباشر ليس مبطن حتى علني لكل القيادات الإيرانية عندما قال من الممكن استهدافهم جميعا والقضاء عليهم، ليسخر بعد ذلك بالقول ولكن مع من سنتفاوض. وبالتالي
2: The greatest flashbacks of all time. 2ME.
3: The office is closed for lunch. Lunch break.
4: What we gonna do right here is go back.
5: Nothing.
4: Way back. Back into time.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مارمتا هو شفيع المدمنين باترون سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul يا مرمتة شفع فينا The saint of the hour, saint of alcoholics This is SEA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia

0: تحية من القلب لكل مستمعينا بأستراليا ولأهلنا بلبنان ولكل شخص عم بيسمعنا بأي مكان بالعالم. بتمنى يكون هالنهار بداية موفقة لإلكن إذا هلأ عم ببلش نهاركن يعني أو إذا مبلش عبكير إن شاء الله بيمشي بشكل رايق جيد يكون مليان صحة راحة بال وأوقات حلوة. كنا بلشنا هالساعة الذهبية مع فايزة أحمد وسمعنا لهيثم سعيد ورح نكمل بعد استراحتنا برفقة السيدة ماجدة الرومي وغنية كون صديقي.
1: كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر مع حفل انفكارات سوبر ستار ماجد الرومي.
2: كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر على راديو تأمي أستراليا. مو تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 ل 2007 ومع كل غيار 4 دواليب.

0: سوي الالاينمنت بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للتواليت 84 يريك رود لكنبا 9790-1387 وما تغير الا عند الصفدي.
1: أفيدت تقارير بأن موظفين في شركة مايكروسوفت بأستراليا سيتأثرون بموجة التسريحات العالمية الجديدة اللي أعلنتها الشركة. وكشفت مايكروسوفت أنه رح تستغني عن 4800 موظف. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

بذكر من جديد بحالة طقس اليوم بسدني ممطر، درجات الحرارة كحد أقصى 17 و13 درجة مئوية على صعيد ملبورن، وهون ببيروت حار جدا بتوصل لل 28 درجة. في أغاني رح نكمل نسمعها حلوة كتير، ومنهم رح تشوفوا كيف من أول نغمة فيها بتحسوا إنه رجعتوا لزمن كانت فيه اللمة أحلى، الوقت أهدى، والناس أقرب لبعضها. ومن هالجو الضيفة خلينا نسمع مع فيروز تحت العريشة.

0: Merci.
1: بنكمل معكم مستمعي راديو 2 ام استراليا 1638 ام وبنروح لهالخبر عن وزارة الخارجية التركية اللي أكدت أنه حملات التضليل الإعلامي بحسب وصفها ما بقى قادرة على إخفاء يلي عم بيصير بغزة، معتبرة أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بتجي ضمن حملة دعائية منسقة لتحويل الأنظار عن التطورات على الأرض. توتر السياسي والإعلامي بين تركيا وإسرائيل عم بيكبر يوم بعد يوم، والتصريحات بين الطرفين صارت جزء أساسي من المشهد بالتوازي مع استمرار الحرب بغزة. وأضافت الخارجية التركية أن حكومة نتنياهو عم بتحاول تحريف أي انتقاد يوجه لإلها، مأكدة أنه هدف تركيا هو دعم السلام والاستقرار بالمنطقة بما يضمن أمن جميع الشعوب والدول. وبظل استمرار التصعيد مستمعينا بيبقى الأهم وقف الحرب وحماية المدنيين كلهم، لأنه أي حل حقيقي لازم يفتح الباب للاستقرار بدل زيادة هالتوتر كله بالمنطقة.
2: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات ماجد الرومي على راديو تؤمي أستراليا.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي، غير اليوم وادفع مع.
1: كنا مع جولة فنية كتير حلوة منوعة من أحلى الأغاني، سمعنا لجوزيف نصيف، تحية كبيرة لروحه، سمعنا لعبير نعمة وإلكفوري رولا سعد، وختمنا مع سلوى أطريب. وهلأ أكيد حان الوقت تننتقل لنشرة أخبار الساعة 1، منوفيكم بكل جديد ودايما عبر 2ME أستراليا.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول.
0: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Tonight, Connor, with the top stories. Telstra's apologised for a nationwide network outage that's left potentially millions of customers and tens of thousands of businesses without coverage. The outage has hit payment systems and public transport while people have struggled to make calls and use their data. There's been commuter chaos in some places as people wait for limited replacement buses due to trains being down. It's been a particularly difficult morning for small businesses who rely on Telstra for their FPOS machines. Telstra says it's now mostly restored services. The telco says it's still working to identify the root cause of the fault, but believes there was no malicious intent. Telstra says the problem appears to have come from a synchronisation failure across its data centres. The Prime Minister has described the network failure as deeply concerning and disruptive to people's lives across the country. He says the government will be working closely with Telstra as it investigates the issue. And in soccer, Switzerland's reached the FIFA World Cup quarterfinals for the fourth time, beating Colombia in a penalty shootout. The Swiss won 4-3 on penalties after a nil-all draw. They'll take on Argentina, who beat Egypt 3-2. Thanks to its superstar striker, Lionel Messi. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: ردا على هجمات مضيق هرمز، الولايات المتحدة تشن سلسلة ضربات استهدفت أكثر من 80 موقعا في إيران. واشنطن تلغي ترخيص بيع النفط الإيراني، وطهران تتهمها بانتهاك مذكرة إنهاء الحرب وتحذر من التداعيات. وزير الحرب الأمريكي يعتزم زيارة إسرائيل اليوم، ونتنياهو يحذر من أن بيع مقاتلات F-35 لتركيا قد ينسف توازن القوى في المنطقة. البيت الأبيض يؤكد زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن في 21 من الشهر الجاري. أهلا بكم. شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات عسكرية ضد إيران استهدفت أكثر من 80 هدفا، وحذر الجيش الأمريكي طهران من أنه سيحملها مسؤولية أي انتهاكات إضافية للاتفاق المؤقت بين البلدين. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات وأكثر من 60 زورقا سريعا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني. وأكد الجيش الأمريكي أنه سيبقى في حالة جاهزية لتحميل إيران المسؤولية في حال عدم الالتزام بمذكرة التفاهم أو انتهاكها. يأتي الهجوم الأمريكي ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ضوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي سريك الساحلية وبندر عباس جنوب البلاد. واتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الولايات المتحدة بارتكاب انتهاك مذكرة التفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأمريكية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات. بدورها حملت الخارجية الإيرانية واشنطن مسؤولية تداعيات إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية. هذا وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن وزارة الخزانة ألغت الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني، وذلك ردا على الهجمات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن لا تقبل بتاتا بتصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابل بعواقب. من جهتها نقلت قناة NBC نيوز عن مسؤول أمريكي قوله أن هجمات إيران في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية كانت عدوانية وانتهاكا مباشرا لمذكرة التفاهم، وأشار إلى إسقاط العديد من الطائرات الإيرانية المسيرة. ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 6% بعد إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية بالتزامن مع قرار وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني بالرغم من العقوبات. وصعد خام برنت وهو المعيار العالمي لأسعار النفط إلى نحو 76 دولارا و50 سنتا للبرميل، مسجلا أعلى مستوى له في نحو أسبوعين وسط مخاوف الأسواق من اضطراب الإمدادات النفطية وتصاعد التوتر في المنطقة. معنا مباشرة من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور صالح المعايطة. دكتور صالح أهلا ومرحبا بك معنا. هذا التصعيد اليوم هل يعيدنا برأيك إلى المربع الأول أم أنه ضمن السياق الرد والرد على الانتهاك؟
1: بداية تحياتي إلى كل المشاهدين. حقيقة لا أتوقع أن نعود إلى المربع الأول لأن هناك عوامل ضغط على كلا الطرفين. الولايات المتحدة ملتزمة بمذكرة التفاهم لأنها مقبلة على انتخابات تكميلية في الكونغرس، وأيضا ملتزمة تحاول يعني أن يبقى مضيق هرمز مفتوح للملاحة الدولية أمام العالم، لأنه إذا عادت إلى المربع الأول.
0: هذا خبر عاجل، اسمح لي دكتور المعايط، سماع صافرات الأنذار تدوي في الكويت وقبلها كانت أيضا في البحرين، إذن إطلاق صافرات الأنذار في الكويت، تفضل دكتور.
1: إذن هناك عوامل كثيرة ضاغطة على الولايات المتحدة بأن لا تعود إلى المربع الأول، إلى مفهوم الحرب الشاملة، لكن قد تستمر الضربات بين الحين والأخرى على الفينة والأخرى على إيران، لجعلها أن تدفع أثمان مكلفة لعرقلة فتح المضيق، وهذا نسميه تفاوض تحت النار، تفاوض بالعقوبات، تفاوض بالردع. أما إيران فتحاول قدر الإمكان خلط الأوراق والضغط على دول الجوار وربط الجبهات، لأنها تريد أن تحقق مزيد من المكتسبات من خلال مذكرة التفاهم، وبالذات بعد العقوبات والبعد المالي. البعد الأموال المجمدة تحاول أمريكا أن تقول لإيران من وجهة نظري.
0: أعذرني دكتور صالح، أعذرني، ولكن تأتينا أخبار عاجلة نقلا عن الجيش الكويتي يقول تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. إذن الجيش الكويتي يصرح ويقول أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة المعادية. هذا إذن يبدو أنه في إطار الرد الإيراني على القصف الليلة الماضية الذي انتهى قبل أقل ربما من ساعة من الآن. دكتور معايطة.
1: نعم رد مقابل رد، لازلنا في مرحلة ما نسميه الاحتكاك التصعيدي أو التصعيد المقيد، لأن هناك مضيق هرمز هو الهدف من هذا التصعيد. الممر الجنوبي إيران ترفضه، الممر الشمالي الولايات المتحدة ترفضه، تريد أن تبقى الملاحة ضمن الممر القريب من سواحل إيرانية لغاية الابتزاز وتحصيل الخدمات. هذا مقلق، وإيران تستغل مرور أي سفينة تجارية في الممر الجنوبي الذي استحدثته الولايات المتحدة بالتعاون مع المنظمة البحرية اللي هو بالجنوب، وجعل منه هو الممر الدولي. الممر الدولي الآن معطل بسبب الألغام والعوائق، ومن هنا إذا سمحت إيران، تعتقد أنه إذا سمحت أن الملاحة تنتقل من الممر الدولي المعتمد سابقا إلى الممر الجنوبي القريب من سواحل العمانية، تفقد قيمة مضيق هرمز أو تفقد أهمية الممر الدولي. لهذا السبب تحتك بالسفن التجارية وتمنعها أن تذهب إلى الممر الجنوبي، يجب أن تبقى ضمن الممرات الإيرانية التي تم تحديدها من قبل إيران لغايات الابتزاز وأخذ الرسوم. الولايات المتحدة ترفض هذا الواقع. إذا نتكلم الآن عن حي جغرافي، وهو حرب الجغرافيا، حرب التضاريس، وتحاول الولايات المتحدة التركيز على جنوب إيران، على سريك، على قشم، على الطائرات المسيرة الإيرانية، على الصواريخ التي تطلق هناك. إيران تريد التصعيد أكثر بالضغط على دول الجوار، للضغط على أمريكا أن لا تتسع ساحة العمليات. إذن كلا الطرفين يرغبان بالعمل ضمن مذكرة التفاهم، لكن كل واحد يريد حسب شروطه. الولايات المتحدة شروطها إبقاء الحصار، منع إيران من التصدير، منع تسليم إيران أموال بشكل نقدي، لكن إيران ترفض ذلك. ومن هنا إجا عامل الاحتكاك، ولا أعتقد هذه العمليات ترقى إلى بعد أنه عودة الحرب كما كانت، لأنه إذا عادت الحرب كما كانت يعني المضيق سيغلق، ويعني ترامب سيخسر العالم وسيخسر الانتخابات.
0: ما هو شبه مغلق تقريبا يا دكتور صالح. على كل الأحوال أرجو منك البقاء معنا. سعود إليك بعد قليل. معنا من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عقيل أهلا ومرحبا بك معنا. يبدو أن الجانب الإيراني مصر على الإبقاء على هذه الورقة القوية وربما قد تكون شبه الوحيدة إضافة طبعا للأذرع ما زالوا متواجدين في عدد من الدول أن يبقيها في يده. تصريحات قاليباف قبل قليل تقول أن الممر الوحيد هو الممر الذي حددته إيران من مضيق هرمز وتتوعد بالرد أيضا على الضربات الأمريكية. صافرة الإنذار قبل قليل الكويتية دوت ويجري التصدي من قبل الجيش الكويتي لعدد من الصواريخ والمسيرات المعادية كما وصفت. كيف ستتعامل الولايات المتحدة برأيك مع هذا الملف الذي أصبح ليس عبئا فقط على الولايات المتحدة بل على دول المنطقة ودول العالم طالما أنه يهدد حرية التجارة العالمية وخاصة الطاقة؟
2: شكرا على هذه الاستضافة ونتحية لك ونضيفك الكريم. المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة بهذا الصدد ويعني دول الخليج أيضا أنه في مذكرة التفاهم تم صياغة موضوع مضيق هرمز وفتحه مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي. والولايات المتحدة يعني بدأت برفع الحصار البحري وإعطاء ترخيصات لإيران بتصدير النفط بمعنى رفع جزئي للعقوبات النفطية عليها مقابل أنه إيران ترفع الحصار على مضيق هرمز. ومن ثم الانتقال يعني المنطق مذكرة التفاهم هو هذا الانتقال إلى مناقشة الملف النووي وهو الملف الأهم.
0: صحيح.
2: وعلى أمل فيما بعد الذهاب إلى ربما الملف صواريخ الباليستية ليس واضحا. لكن ما ظهر أنه يعني هذا الفشل في الانتقال إلى الملف النووي لأن إيران تصر على جعل مضيق هرمز ملفا مركزيا وليس الملف الهامشي الذي أرادته الولايات المتحدة. إننا نقارن.
0: إذن لماذا وافقت على هذا الاتفاق الإطاري الذي يشمل فقط موضوع النفط ووقف إطلاق النار والحصار على الموانئ؟ ألم توقع ألم توافق من خلال الوسطاء؟
2: يعني هو التصور أنه هو على الأقل التصور الأمريكي أنه موضوع ملف مضيق هرمز يحل سريعا على أساس مقايضته بالحصار البحري. لكنه إيران تصر لحد الآن يعني واحدة من نقاط الخيبة الأمريكية هو أنه لم يبدأ الحديث حتى بالملف النووي على نحو صريح وجدي. ما يزال النقاش بخصوص مضيق هرمز إصرار إيران على ممارسة أحد أشكال السيادة عليه وصولا إلى استخدام القوة العسكرية استهداف بعض السفن رفضها للمسار المسارين العماني والإصرار على إعادة تفسير القانون الدولي على نحو يعطيها سيادة على مضيق هرمز. هذه هي المشكلة. ولذلك الولايات المتحدة أعتقد اليوم ما حصل هو يعني تطور نوعي بخصوص الإصرار الإيراني أنه استخدام يعني القصف 3 مرات فردت الولايات المتحدة 80 هدف. لكنه اللافت هنا أنه في البداية الولايات المتحدة كانت تتعاطى مع السلوك الإيراني بوصفه إزعاجا بوصفه يعني الرغبة فقط لإثبات الذات أمام الجمهور الإيراني. اليوم تحولت الولايات المتحدة بإزاء التعاطي الإيراني من إزعاج إلى قضية استراتيجية. يعني بإعلان الولايات المتحدة أنه إيقاف الإعفاء لتصدير النفط الإيراني هذا تطور مهم. أنه هو لما أصدرت الولايات المتحدة الإعفاء من العقوبات النفطية لإيران من يوم 22 إلى يوم 22/6 إلى يوم 22/8 بمعنى شهرين تستطيع إيران أن تصدر النفط وتستلم الأموال عبر المنظومة الدولية الدولارات. سابقا لم تكن تستطيع أن تفعل هذا. اليوم الولايات المتحدة ألغت هذه وأعطت 6 أو 7 أيام ليوم 17-18 تموز كي تنهي تماما هذه الإعفاءات، بمعنى هي تعطي إيران فرصة أنه عليكم أن تستفيدوا من الأيام المتبقية وتتوقفوا عن هذا السلوك. ردا عسكريا، وترد الآن رد أقوى ربما وأكثر تأثيرا من الرد العسكري، وهو الرد الاقتصادي، بمعنى إيران تصدر أو تستفيد، لا توجد أرقام دقيقة معلنة، لكنه تصدر بحدود 1,800,000 1,600,000 برميل نفط يوميا في ظل الإعفاءات الأمريكية. الآن هذه ستتوقف، لا تستطيع إيران تصدير يعني هذا المقدار،
0: بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمشي بتدريج استخدام القوة مع الجانب الإيراني. دكتور عقيل، هذا ما تريد أن توصلنا إليه، أن مستوى الشدة العسكرية وورقة العقوبات ضد إيران الاقتصادية أو النفطية تزداد مع مرور الوقت؟ هذه السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة؟
3: العودة لكم مستمعينا بساعة جديدة بنكمل فيها هيدا المشوار، ومع بداية هالساعة رح نكون برفقة لبيع بارود ينسى كلمات بنسمعها سوا.

playing more new music than anybody else. All day, all day.

0: رح ننتقل شوي لأجواء المونديال. يعني منشوف كل يوم قصة جديدة، خبرية جديدة، مفاجأة جديدة. هلأ إذا في عنوان كبير للمونديال هالأيام فحنقول إنه البطولة عم بتودع أساطير، بنفس الوقت عم تصنع أبطال جديد. يعني عم نشوف هيك منتخبات قوية عم نتفاجأ فيها. أولا كريستيانو رونالدو ودع آخر كاس عالم بمسيرته، أكيد يعني بعد خروج البرتغال قدم سبين بمشهد أثر بكل عشاء الفوتبول وأكيد بكل عشاء كريستيانو رونالدو. من جهة تانية منتخب مصر بارح بالجيم تبعهم مخيفين، صحيح انه خسروا بس هيك فينا نقول انه انهوا مشوارهم قدام الارجنتين بعد مباراة قدموا فيها اداء صراحة بيشرف، وخسروا يعني بصعوبة 3-2 لا يتركوا انطباع كتير ايجابي عن مستواهم بهيدا البطولة. فعن جد اذا فينا نقول انه ظهروا مرفوعين الراس بس الكل عم بيشيد فيهم. أما بالكورتر فاينلز فالمواجهات اليوم صارت تزداد أكتر وأكتر هيك حماس مع قمة منتظرة بين فرنسا والمغرب وسبين وبلجيكا، وكل المؤشرات بتقول أنه من هلأ وطالع ما بقى في ولا أي مباراة بتقبل التوقعات، لأنه هالمونديال أثبت مرة بعد مرة أنه المفاجآت ممكن تصير بأي لحظة، خصوصا انه امبارح يعني عم بيلعبوا مصر ضد الارجنتين وشفنا كيف مشي بعدهم باول دقائق من الماتش وفوتوا جول، واكيد شفنا تعصيب ميسي وكل شيء. فانه لو ظهر ميسي كمان امبارح مثلا عن جد كنا قلنا انه ورا بعض عم بتصير، يعني البرازيل نيمار ورجع كريستيانو وميسي، لا كنا قلنا في شيء غلط. بس كسر ميسي شوي وبس، انه شابو با لمصر، عن جد برافو عليهم، منفتخر يعني انه دولة عربية اصلا قدرت توصل لهون. منكمل نحن وياكم بعد استراحتنا ومنسمع للفنان فارس كرم.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au.

Australia. 2ME Australia.

0: مع بعض منشوف لبكرة الخميس حالة الطقس كيف رح تكون بسيدني، يعني عزة للشتوية أكيد، فحيكون كتير ممطر بنسبة عالية، بتنخفض عن اليوم درجات الحرارة لتوصل بكرة كحد أقصى لل 15 درجة مئوية ولل 12 على صعيد ملبورن. وهون عنا ببيروت طقس صيفي حار ودرجات الحرارة 28. بنكمل معكم بعد استراحتنا بجولة فنية رح نستمع لها مع بعض، فخليكن معنا وبتمنى نهار كتير حلو للجميع. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: بهالأثناء رح ننتقل نحن وياكم إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بكل التطورات الجديدة لحد هالساعة. بنسمعها مع بعض ومن موجتنا الأقوى 1638 AM. خليكن معنا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: Get the news first from 2ME.
3: من أجل عالم ليس هكذا.
4: با با با.
3: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
5: Action.
6: Yes, sir.
5: That's it. Keep your eye on the ball.
3: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: First 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Tonight, Connor with the top stories. Telstra's apologised for a nationwide network outage that's left potentially millions of customers and tens of thousands of businesses without coverage. The outage has hit payment systems and public transport while people have struggled to make calls and use their data. There's been commuter chaos in some places as people wait for limited replacement buses due to trains being down. It's been a particularly difficult morning for small businesses who rely on Telstra for their FPOS machines. Telstra says it's now mostly restored services. The telco says it's still working to identify the root cause of the fault, but believes there was no malicious intent. Telstra says the problem appears to have come from a synchronisation failure across its data centres. The Prime Minister has described the network failure as deeply concerning and disruptive to people's lives across the country. He says the government will be working closely with Telstra as it investigates the issue. And in soccer, Switzerland's reached the FIFA World Cup quarterfinals for the fourth time, beating Colombia in a penalty shootout. The Swiss won 4-3 on penalties after a nil-all draw. They'll take on Argentina, who beat Egypt 3-2. Thanks to its superstar striker, Lionel Messi. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: شهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغذية الجزيرة لتطورات في مضيق هرمز ولقمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة وللأوضاع في لبنان. في آخر المسجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت ما وصفته بجولة جديدة من الضربات الانتقامية ضد إيران استهدفت أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني داخل مضيق هرمز وبالقرب منه. وقالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن قواتها تظل متموضعة ومستعدة لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق وعدم الامتثال لبنوده. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن إيران سترد بقوة على ما وصفته بالعدوان الإرهابي الأمريكي، وبأنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته. وأضاف أن الممر الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده إيران. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم عبر شن هجمات على جنوب إيران واستمرار العدوان الصهيوني على لبنان. في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق سفارات الإنذار صباح اليوم، ودعت المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن. وقد نقل موقع أكسيوس في وقت سابق عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة توجيه ضربة لإيران، وبأنه أصدر أمرا بتنفيذها أثناء تواجده في تركيا لحضور قمة الناتو. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية بحالة تأهب لإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس ترامب ذلك. وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن عن وقوع انفجارات فجر اليوم في سيرك وقرية ميسين بجزيرة القشم في جنوبي إيران وفي هرمزغان وبندر عباس، وقال إن غالبية الغارات على جنوبي البلاد استهدفت مناطق غير سكنية. في أنقرة التي تنعقد فيها قمة الناتو قال رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش للجزيرة إنهم يدعمون المشاركة في تعزيز الاستقلال في منطقة هرمز، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن. من جهته قال مسؤول بالناتو للجزيرة إن دولا في الحلف بدأت تحريك قطع عسكرية قرب مضيق هرمز في إطار مبادرات فردية. فيما يتعلق بلبنان قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن واشنطن قدمت فكرة أولية لنقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما، وإن الدولة اللبنانية رفضت ذلك. المصدر الدبلوماسي اللبناني أضاف في تصريحاته للجزيرة أن إسرائيل تسعى لإنتاج صيغة ثنائية مع لبنان بحضور أمريكي بالحد الأدنى. مشاهدينا نتابع معكم كل هذه التفاصيل بمزيد التفاصيل من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. قبل ذلك ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، وكالة الأنباء الكويتية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. إذن صفارات الإنذار تنطلق في هذه الأثناء في الكويت بحسب وكالة الأنباء الكويتية. عمر هواش، نرصد معك أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق كثيرة.
4: نعم، آخر المواقف الإيرانية صدرت قبل قليل على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو كبير المفاوضين، الذي عدد في تغريدة على منصة إكس ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية الجسيمة لمذكرة التفاهم. قال إن أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم عبر شن هجمات على المناطق الجنوبية الإيرانية وعبر استمرار العمل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستمرار التهديدات الأمريكية ضد إيران ولو كان ذلك بالتصريحات، إضافة إلى ما وصفه بالترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز وإعادة فرض عقوبات النفط والبتروكيماويات بما يتناقض مع البند رقم 10 من مذكرة التفاهم. وأضاف قالبا في هذه التغريدة بأن ما وصفه عصر الابتزاز والبلطجة قد ولى، وأن هذا الأمر لن يؤدي إلى أي نتيجة، وأن إيران لن تستسلم ولن تتراجع. قبل ذلك كان هناك بيان
11: قبل
4: عسكري
11: أن نشير قبل أن نشير عمر هواش، اسمح لي فقط على المقاطعة، لبيان الحرس الثوري الإيراني أو بالتحديد مقر خاتم الأنبياء. ننوه بهذه الأخبار العاجلة أيضا، الجيش الكويتي يقول بأن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. يقول أيضا الجيش الكويتي بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وقبل ذلك كانت وكالة الأنباء الكويتية تحدثت عن صفارات الإنذار التي دوت ولا تزال في الكويت. تفضل عمر واصل، وكنا نتحدث عن ما جاء على لسان مقر خاتم الأنبياء.
4: نعم بالفعل، مقر خاتم الأنبياء هدد بأن إيران سوف ترد بشكل حاسم وعاجل وفوري على ما وصفها بالهجمات الأمريكية الإرهابية التي طالت مناطق في جنوب البلاد خلال ليلة أمس. وأضاف أنه إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وأن إدارة المضيق هي فقط بيد إيران، وأن المسارات الآمنة في مضيق هرمز فقط هي المسارات التي تحددها إيران وتعلن عنها القوات في القوات المسلحة الإيرانية. لذلك الآن هناك إعلام من قبل إيران أن تعرضت لضربات أمريكية في مناطق جنوب إيران، وهناك توعد بالرد، وهناك تمسك بسياسة طهران في مضيق هرمز. هذا ما يمكن أن نستخلصه من مقر خاتم الأنبياء والبيان العسكري الذي أصدره. حتى الآن لا يوجد أي تبني لأي هجمات، لا سواء في البحرين ولا في الكويت ولا في أي منطقة أخرى. نحن بانتظار بيان ربما يصدر عن الحرس الثوري الإيراني ليشرح ما هو الرد الإيراني الذي ربما نفذه، وهو ما توعد به مقر خاتم الأنبياء العسكري. إذا ما عدنا لترتيب الصورة من جديد، يمكن القول أننا بعد منتصف ليلة أمس تحديدا،
11: قبل أن نرتب هذه الصورة، عمر هواش كنت تشير إلى الحرس الثوري الإيراني في هذا الخبر العاجل. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول بأن الدفاعات الجوية الإيرانية التابعة للحرس الثوري أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ-9، وذلك في أجواء محافظة بوشهر جنوبية إيران. وهذا يقودنا إلى ما حدث خلال الساعات الماضية وإعادة رسم المشهد بحسب الرواية الإيرانية، وذلك ما كنت بصدد التحدث عنه عمر.
4: نعم، يبدو أن الهجمات كان بعضها بالمسيرات وربما بالمقاتلات، لذلك الآن الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن إسقاطه لمسيرة أمريكية يصفها بالمعادية من طراز MQ-9 في سماء مدينة بوشهر جنوب إيران. مدينة بوشهر يوم أمس لم تشهد أي انفجارات وفق ما رصدناه من أنباء على وسائل الإعلام الإيرانية. وإذا ما تحدثنا عن الهجمات كانت هي تطال ثلاث مناطق رئيسية: مدينة بندر عباس في جنوب إيران، وجزيرة قشم التي هي ضمن مضيق هرمز، إضافة إلى مدينة سيريك أيضا في جنوب إيران، وهي تعتبر من المدن المطلة على المعبر الشرقي لمضيق هرمز عند السواحل الإيرانية إذا صح التعبير. بحسب تصريحات لمسؤولين إيرانيين، سواء مصادر عسكرية التلفزيون الإيراني أو مسؤول في منظمة الموانئ في المحافظة في جنوب إيران، محافظة هرمزجان، فإن الغارات الأمريكية طالت أرصفة بحرية في هذه المناطق الثلاثة، فضلا عن مناطق تضم أبراج اتصالات تابعة للحرس الثوري الإيراني أو أرصفة للتجارة والصيد. هذا ما تحدث به عدد من المسؤولين الإيرانيين، وأن هذه الهجمات أدت إلى احتراق بعض قوارب الصيد.
0: لكل اللي مرافقين بعض لهالوقت ويمكن من فترة الصباح كمان، بشكر وجودكم وإن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا برفقتنا. ولكل اللي عم بينضموا هلأ بقلكن أهلا وسهلا، هيدي رابع ساعة برفقتي من مشوارنا اللي بلشناه على 11، ورح نكون عم نختم بهالساعة الأخيرة بأجمل الأغاني والأجواء. منبلش مع عبد الحليم حافظ، ومن بعده مننتقل لوديع مراد.

0: في الناصرة. تابع أنا وياكم مشوارنا وبقلكم صراحة في خبر سيء لكل محبي المشروبات الغازية. شو بيصير لجسمكم إذا بتشربوها يوميا؟ أول شيء بيترك شرب المشروبات الغازية يوميا أثار سلبية على الصحة، فبتبلش أول شيء بزيادة الوزن واضطراب السكر بالدم، وبتمتد مع الوقت للإصابة بأمراض مزمنة. فبتحتوي المشروبات الغازية عادة على كميات مرتفعة من السكر المضاف، والاستهلاك اليومي لهيدا المشروبات بيرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب وتسوس الأسنان. أما الكافيين الموجود ببعض المشروبات الغازية فممكن يمنح شعور مؤقت باليقظة، ولكن فوائده لا تعوض بالأضرار الصحية المرتبطة بالإفراط بتناول هيدا المشروبات. وهو في مصادر كمان تانية للكافيين مثل القهوة، يعني إذا حدا مثلا بده كافيين بكل سهولة في يلجأ للقهوة، أو التي كمان التي فيه كافيين. هول تعد خيارات أكثر فايدة، وبينصح الاختصاصيون باستبدال المشروبات الغازية بالماء أو الجوسز الفريش يعني الطبيعية بنسبة 100%. منكمل مشوارنا وبعد استراحتنا رح نسمع للقيصر كاظم الساهر. لكل محبين كاظم الساهر خليكن معنا، بنرجع بعد الفاصل. هون ميوزك و ام اي ميوزك اوستراليا اتمتعوا باجمل موسيقى واخر الاغاني بصيف اوستراليا عبر 2ME اوستراليا.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
8: كيف سترد طهران على العمليات العسكرية اللي شنتها القوات الأمريكية واستهدفت عدد من المواقع؟ بالإضافة إلى دعوة البيت الأبيض الرئيس جوزيف فاعون للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من هذا الشهر. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
9: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجار. ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: بنتقل معكم مستمعينا لهالخبر المهم يلي عم بيحذر منه رئيس الاتحاد العالمي العام بشارة الأسمر من أنه الرسوم المضاعفة يلي أقرتها الحكومة بتشكل كارثة، داعيا إلى تمديد المهال القانونية بما يراعي أوضاع اللبنانيين المتضررين من الحرب. بهيك ظروف اقتصادية صعبة أي رسوم إضافية بتزيد الضغط كثير على الناس، وكتار اليوم عم بيطالبوا بحلول بتراعي الواقع المعيشة بدل ما تزيد الأعباء عليهم. وطالب كمان بشارة الأسمر بإقرار قانون بيمدد المهل حتى يتمكن المتضررون من تسوية أوضاعهم من دون تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة كل الظروف الاستثنائية يلي مر فيها البلد، وما بده مين يذكر ويحكي فيها لأنه بعده عم بيمرق فيها لبنان. بالنهاية المطلوب اليوم هي قرارات بتخفف عن المواطنين، لأنه الأزمة بعدها مستمرة، ما حدا بيقول أنه خلصت، والناس بحاجة لدعم وتسهيلات أكثر من أي فترة قبل وأكثر من أي وقت مضى. بكمل أنا وياكم بمشوارنا ورح ناخد استراحة كتير قصيرة كتير سريعة، ما تروحوا بعيد، منرجع لكم بعد الفاصل.
1: Check them out.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia.
6: الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه Big Influencer or The Trendy Cardinal، لأنه The New Generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. بشكر كل اللي رافقوني بهالأربع ساعات، إن شاء الله أكون قدرت ضيف لنهاركم ولو شوية جو حلو، موسيقى حلوة، وهيك حديث وأخبار فدتكن فيها. بتمنى لكم تكفوا نهاركم بكل خير، راحة بال أهم شيء. وهلأ بننتقل لنشرة أخبار الساعة 3، منتابع من خلالها أبرز المستجدات، وبترجعوا بتكملوا مع زملائي على 2ME أستراليا. كان معكم ماريا، إلى اللقاء.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حالياً على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حالياً.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
10: TME Australia News.
11: تمام 6 صباحا في باريس. نشرت إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
12: ونستهل النشرة بالعناوين. ضربات أمريكية قوية على إيران وطهران تحذر من رد حاسم. مراسم تشييع خامنئي تنتقل إلى العراق. ماكرون يؤكد للشرع دعمه استقرار سوريا بعد تفجيرين في دمشق. ترامب ينتقد الناتو ويشيد بأردوغان مع انطلاق قمة الحلف في أنقرة. في نشرة السادسة أيضا مارين لوبان تعلن خوضها الرئاسيات رغم إدانتها.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: في التفاصيل، شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، ما أدى إلى تصعيد حاد في هذه المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي قال إن أكثر من 80 هدفا تم استهدافه في أحدث ضرباته ضد إيران، وفق ما أعلنت القيادة المركزية. طهران سارعت من جهتها للقول إنها سترد بشكل حاسم على هذه الضربات، مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. ومنذ لحظات أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف أكثر من 80 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت، ردا على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. نجوى بن مبارك.
13: الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية شكلت تصعيدا جديدا في التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ هجمات قالت إنها جاءت ردا على استهداف 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، بينها ناقلة غاز قطرية حملت الدوحة إيران مسؤولية استهدافها. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأن الضربات استهدفت مواقع داخل إيران، متوعدة طهران بدفع ثمن باهظ لاستهداف الملاحة التجارية. في المقابل أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع انفجارات في جزيرة قشم ومدينة سيريك وبندر عباس. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران سترد بحزم على الضربات، معتبرة أن واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم بين البلدين ومتوعدة باتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومية. وتزامن التصعيد مع إلغاء الولايات المتحدة إعفاء مؤقتا من العقوبات النفطية على إيران، في خطوة ربطتها بما وصفته بالسلوك الإيراني غير المقبول في مضيق هرمز. ويهدد تصعيد بإرباك جهود التهدئة ويزيد المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميا.
12: هذا وتنتقل مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى العراق اليوم، حيث سيطوف نعشه في مدينتي النجف وكربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مشهد وختام رحلة وداع امتدت قرابة أسبوع. وصل نعش خامنئي إلى مطار النجف ليلة أمس، حيث كان في استقباله مسؤولون عراقيون بينهم رئيس الحكومة علي الزيدي وقادة تحالف الإطار التنسيقي، فضلا عن سياسيين وقادة آخرين. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للسلطات السورية الجديدة خلال زيارته غير المسبوقة إلى دمشق، التي واصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته وتخللها توقيع اتفاقات ثنائية بمجالات عدة والإعلان عن بدء تبادل السفراء قريبا. الرئيس السوري أحمد الشرع وصف من جهته الزيارة بأنها تاريخية وتؤسس لشراكة بين البلدين، مشيدا في الوقت نفسه بشجاعة نظيره الفرنسي بمواصلة الزيارة. عدي منصور من دمشق.
14: أكد الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمهما على فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية الفرنسية عبر إطلاق شراكة سياسية واقتصادية وأمنية شاملة، بالتزامن مع إعلان الاتفاق على إعادة تبادل السفراء بين البلدين. ووصف الرئيس الشرع الزيارة بأنها علامة تاريخية فارقة تتوج مسارا من العمل المشترك، مشيرا إلى أن سوريا تفتح أبوابها اليوم لشراكة متكافئة مع فرنسا تقوم على مشاريع ملموسة تخدم الشعبين. من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على التزام بلاده بدعم سوريا حرة وذات سيادة ووحدة أراضيها، مؤكدا استعداد فرنسا للتعاون في مجالات الأمن وتعزيز القدرات وإعادة الإعمار وإعادة أكثر من 50 مليون يورو تمثل أموالا غير مشروعة تعود لأحد أفراد أسرة النظام السابق. في الشأن الإقليمي أدان ماكرون الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وأكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا والعودة إلى اتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974. وتزامنت الزيارة مع وقوع تفجيرات استهدفت مدنيين وعناصر من قوى الأمن في محاولة للتأثير على مجريات الزيارة، بحسب ما أعلن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولي.
12: وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق، أعلن معهد العالم العربي في باريس عن إعادة 23 قطعة أثرية سورية، وفق بيان صادر عن المديرية العامة للأثار والمتاحف في سوريا. المزيد في تقرير فايزة مصطفى.
15: بعد بقائها في المنفى لمدة 15 عاماً وبعد مرور عام ونصف على سقوط نظام بشار الأسد، عادت القطع الأثرية السورية إلى موطنها الأصلي بعدما ظلت محفوظة في معهد العالم العربي بباريس، حيث استعيرت 23 قطعة في العام 2011 للمشاركة في معرض حول الحضارة العربية الإسلامية، لكن السلطات الفرنسية رفضت إعادتها في العام 2014 بسبب بظروف الحرب. وبحسب بيان مديرية الآثار السورية، فإن المجموعة تضم قطعا تمثل عصورا مختلفة كتمثال لم جيماري الذي يعود إلى 1003 قبل الميلاد، وجزء من إفريز تدموري يمثل رحلة صيد، إلى جانب آثار من التراث المسيحي البيزنطي. أما الآثار الإسلامية فتشمل قطعة فسيفساء من الجامع الأموي الكبير بدمشق مؤرخة بعام 710 ميلادية، وتفتح هذه الخطوة ملف استعادة الكنوز الثقافية التي خرجت من سوريا بطرق مختلفة.
16: ذكرت شبكة CNN نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست يعتزم زيارة إسرائيل اليوم، تزامنا حض وزير الخارجية الألماني السلطات في لبنان على التصدي لحزب الله وإعادة بسط سيطرة الدولة على جنوب البلاد، حيث يخوض الحزب مواجهات مع القوات الإسرائيلية. وخلال زيارة إلى القدس، رحب يوهان فاتيفول بالمحادثات الجارية بوساطة أمريكية بين إسرائيل ولبنان، والمقرر أن استأنف في روما الأسبوع المقبل، وقد تعهد توفير الدعم الأوروبي والألماني لهذا الحوار. بدوره أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. زياد حلبي من القدس.
17: عشية المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما، بحث الكابينت الإسرائيلي ملف لبنان كما إيران، وسط تقديرات بأن يدخل الجيش اللبناني المنطقتين التجريبيتين خلال أسابيع، مع تشكيك إسرائيلي مسبق في قدرته ورغبته في مواجهة حزب الله. لكن القلق الأوسع لدى نتنياهو بدأ متجها نحو تركيا، فقد وصف أردوغان في دوائر مغلقة بالعدو، محذرا من أن أنقرة تحاول الاستفادة استراتيجيا من الحرب مع إيران، وقال إن تركيا تسعى للعودة إلى نفوذ عثماني يشمل الأردن وجزءا من الخليج وإسرائيل على حد تعبيره، وإن حصولها على طائرات F-35 يخل بتوازن الشرق الأوسط. وتخشى إسرائيل أيضا من نشر أنظمة رادار تركية في سوريا، بما قد يقيد حركة السلاح الجو ويمس بمساراته نحو إيران. وزاد القلق بعد السماح بنشر اقتراب قطع بحرية تركية من سفن إسرائيلية حربية خلال مناورة مضطرها إلى تغيير المسار. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
16: والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالتناغم الذي يجمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لدى وصوله بالأمس إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، مقابل انتقاد الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم خلال الحرب على إيران. وكان الرئيس التركي في استقبال ترامب لدى وصوله إلى أنقرة على متن الطائرة Air Force One، قبل أن يرافقه حرس من الفرسان على خيول بيضاء عبر شوارع العاصمة التركية التي خلت من المرة. وفي خطوة قد تشكل إنجازا لأردوغان، قال ترامب إن واشنطن ستنظر في إمكانية بيع أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى تركيا، بعدما أقصتها من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي. من أنقرة، حسن الطهراوي.
18: على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في أنقرة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأكد ترامب خلال اللقاء على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس أردوغان، وقال لولا تركيا وأردوغان لما كنت حضرت هذه القمة. من جهته شكر الرئيس التركي ترامب واعتبر مشاركته مهمة للغاية لنجاح أعمال القمة، وقال إنه اتفق مع ترامب على شراء 5 طائرات أمريكية من طراز F-35. قمة الناتو في أنقرة تبحث في مستقبل الحلف وترسم ملامح انتقاله إلى المرحلة الثانية من تاريخه لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وتبحث أيضا في موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا. أمين عام الحلف مارك روتي قال في مؤتمر صحفي إن قمة أنقرة ستكون منصة لتطوير إمكانيات حلف الناتو، ولا خوف على وحدة الحلف رغم التحديات المحيطة به. القمة تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة اتخذتها السلطات التركية حسن الطهراوي أنقرة مونتي كارلو الدولية.
16: أعلنت أوكرانيا توقيع اتفاقات تعاون في مجال الطائرات المسيرة العسكرية مع عدد من الدول الأوروبية، وذلك بعد اعتماد آلية تتيح لشركائها شراء الأسلحة والتقنيات الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إنه أبرم اتفاقات مع الدنمارك وهولندا وأستونيا، ويستعد لعقد اتفاقات مع فنلندا وألمانيا والنرويج وكندا. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادة صباحا من مونتي كارلو الدولية. هنا في فرنسا، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أعلنت استمرارها في الترشح لانتخابات 2027 الرئاسية، بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن فيه أمام أعلى محاكم البلاد. نجوى بن مبارك.
19: إعلان مارين لوبان ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة شكل أحدث تطور في مسار القضية القضائية التي تلاحقها، بعدما أكدت أنها ستخوض السباق الرئاسي رغم إدانتها في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وقالت لوبان في مقابلة مع قناة تيافا إنها ستتقدم بطعن أمام محكمة النقد، معتبرة أنها بريئة وأن الطعن يعلق تنفيذ الحكم بما يتيح لها خوض الانتخابات من دون سوار إلكتروني. وكانت محكمة استئناف باريس قد حكمت عليها بالسجن 3 سنوات، بينها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية مع عدم الأهلية للترشح لمدة 45 شهرا، بينها 30 شهرا مع وقف التنفيذ، ما يسمح لها قانونيا بخوض الانتخابات. وأثار إعلان لوبان ردود فعل سياسية متباينة، إذ رفض الرئيس إيمانويل ماكرون التعليق على الحكم، فيما انتقدت أحزاب من اليمين واليسار قرار الترشح معتبرة أن الإدانة تطرح إشكالا أخلاقيا، بينما تمسك حزبها بدعم ترشحها.
16: وتمنح استطلاعات الرأي كلا من لوبان وجوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني موقع المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من نيسان أبريل والثاني من أيار مايو المقبل.
20: كأس العالم لكرة القدم 2026.
16: قلبت الأرجنتين تأخرها بهدفين لتفوز على مصر ولتتقدم حاملة اللقب إلى دور الثمانية من كأس العالم، فيما بلغت سويسرا ربع نهائي الكأس للمرة الأولى منذ 1954 بتخطيها كولومبيا بركلات الترجيح. وديع فيعاني.
21: كان المنتخب المصري في طريقه إلى تجريد الأرجنتين من اللقب العالمي. المنتخب المصري افتتع التسجيل عبر ياسر إبراهيم برأسية، بعد ذلك بقليل حصل المنتخب الأرجنتيني على ركلة جزاء غير أن ليونيل ميسي أهدرها، وخلال الشوط الثاني سجل زيكو لاعب المنتخب المصري، غير أن هذا الهدف ألغي بفعل خطأ كان ارتكب قبل ذلك، غير أن زيكو سجل هدفا آخرا شبيها في الدقيقة 67. هنا مسك ليونيل ميسي بزمام الأمور، وفي الدقيقة 79 مرر الكرة إلى مدافعه روميرو الذي سجل برأسه. ليونيل ميسي شخصيا في الدقيقة 84 سجل هدف الأرجنتين الثاني، فتعادلت النتيجة حينها، وهدف الفوز جاء خلال الوقت بدل الضائع الدقيقة 90+3 بعد هجمة مرتدة من لوتارو مارتينيز سجل أنزو فرنانديز. منتخب الأرجنتين قلب الأمور بأقل من ربع ساعة. منتخب الأرجنتين حامل اللقب سيواجه الآن في الدور ربع النهائي سويسرا التي أقصت كولومبيا بعد التعادل المنتخبين دون أهداف، وحسمت الأمور بركلات الترجيح 4-3 لمصلحة المنتخب السويسري.
16: وبالرياضة نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ضربات أمريكية قوية على إيران وطهران تحد
22: Taking a look at Sydney over on the M4 in Granville, there's a car and truck crash westbound approaching Church Street. And on the M4 in Prospect, there's a truck breakdown westbound just past the Prospect Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Templestowe, leaving Williamson's Road closed northbound between Foot Street and Porter Street. Use Blackburn Road instead. And over in Seaford, there's a crash on Latham's Road westbound at Stevenson Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: Taking a look at Sydney over on the M4 in Granfield, there's a car and truck crash westbound approaching Church Street. And on the M4 in Prospect, there's a truck breakdown westbound just past the Prospect Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Templestowe, leaving Williamson's Road closed northbound between Foot Street and Porter Street. Use Blackburn Road instead. And over in Seaford, there's a crash on Latham's Road westbound at Stevenson Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: بدي أوصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي دعت 2ME 1638 AM. وصلنا سوا ليوم الأربعاء اليوم. اليوم الثامن من شهر تموز جولاي. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 17-12 على الصعيد ميلبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم لمشوار درافت تايم بروجرام اللي بلش هلأ وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. على أمل أنا وأنتوا نقضي وقت كتير حلو. أكيد رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية رح تتابعوها سوا بس عبر أثير راديو 2ME بالإضافة لكل الأغاني الجديدة رح نتعرف عليها سوا بكل ساعة. أما لأخبارنا المحلية الأسترالية رح نكون برفقتها بسياق مشوارنا. رح نكون أيضا برفقة معلومات صحية غذائية ونفسية أكيد من بعد الساعة 6 المساء. ولكن هلأ بدي أتمنى لك المستمعين نهار حلو من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا. رح نتوجه لأول فصل استراحة لمشوارنا وبنرجع نتابع سوا.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس. موجز لأهم وآخر الأخبار أعدته وتقدمه نجوى بن مبارك. إليك نجوى.
1: شكرا رضا، أهلا بكم مستمعينا. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة تفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأمريكية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية وتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وكانت القوات الأمريكية قد أنهت صباح اليوم جولة جديدة من الهجمات على إيران استهدفت خلالها أكثر من 80 هدفا وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في تصعيد جديد عقب الهجمات التي طالت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. هذا وسمع دوي انفجارات في الكويت، وقال الجيش الكويتي صباح اليوم إنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والمسيرات. كذلك أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران، وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. تنقل اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آيات الله علي خامنئي إلى العراق، حيث سيطوف نعشه في مدينتي النجف وكربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثراء في مدينة مشهد الإيرانية. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للسلطات السورية الجديدة خلال زيارته غير المسبوقة إلى دمشق التي وصلها رغم تفجيرين قرب فندق أمضى فيه ليلته، وتخللها توقيع اتفاقيات ثنائية بمجالات عدة والإعلان عن بدء تبادل السفراء قريبا. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتناغم الذي يجمعه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لدى وصوله أمس إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي مقابل انتقاد الحلفاء الأوروبيين بسبب موقفهم خلال الحرب على إيران. هذا وأكد ترامب في أنقرة أن نظيريه الأوكراني فلاديمير زيلنسكي والروسي فلاديمير بوتين يريدان التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب في أوكرانيا. وتزامنا مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي في تركيا، هزت سلسلة انفجارات كييف ليلا، فيما تواصل روسيا هجماتها على العاصمة الأوكرانية. هنا في فرنسا أعلنت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان استمرارها في الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح على خلفية قضية اختلاس أموال عامة في قرار قالت إنها ستطعن فيه.
2: Taking a look in Sydney on the M2 motorway, there's a truck breakdown westbound towards Pennant Hills Road, partially in the left lane, and the M5 is building westbound through Moorbank past Heathcote Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a car fire in Kilsyth that's left Mount Dandenong Road closed eastbound at Colchester Road, use Dorset Road and Canterbury Road instead. And over on the Deer Park Bypass, it's slow outbound from the Ring Road to Hopkins Road on the Western Freeway. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638

0: عودي لمتابعة مشوار درافت عن بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم أنتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. من جديد الإصدارات الموسيقية, منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. أستراليا تسير بالاتجاه الخاطئ تحت حكم ألبانيزي ولن تتحالف مع بولين هانسن زعيم حزب الأحرار. يقول أن أستراليا تتجه نحو الاتجاه الخاطئ المعاكس تحت حزب ألبانيزي وحزب العمال, وحياتنا تغيرت كثيرا تحت حكم للأسوأ. لذلك سنعيد أستراليا إلى مكان الطبيعي عند استلام حزب الأحرار الحكم. لن تتحالف التحالف مع بولين هانسن بالانتخابات القادمة لا إطاحة حزب العمال. تحياتي لكم من جديد, أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة.
1: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit, hey. It's here.
2: So. It's here.
1: The number one music channel.
3: 2ME.
4: Best.
1: 2ME. We just play hits.
3: Hits.
5: زمط ما هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من سنة 2007, ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور, لقي الطريقة لعنا, وصلت على بيت Radio 2ME Australia.
0: بنسمع الفنان زياد صالح عن راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4. نهاركم سعيد عن راديو 2ME. 2ME.com.au.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الصورة ترتسم من دمشق إلى تركيا. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: عون لن أقبل أن يفاوض أحد عن لبنان وقطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ. جنبلاط اتفاق الإطار هو اتفاق أحادي أمنته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل. الشرع يعلن اتفاقا مع ماكرون لبدء تبادل السفراء والرئيس الفرنسي على حزب الله تسليم سلاحه وعلى إسرائيل الانسحاب من لبنان. وتتابعونا في ديبانورامالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم. سرقت دمشق الأضواء اليوم بعد الانفجار الذي تزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إليها والذي لم يؤثر في تفاصيل المحادثات ولا حتى التحركات، حيث أعلن الرئيس الشارع اتفاقا مع ماكرون لبدء تبادل السفراء، والرئيس الفرنسي كرر أنه على حزب الله تسليم سلاحه وعلى إسرائيل الانسحاب من لبنان. وفي تركيا التي وصلها الرئيس ترامب سلسلة مواقف أبرزها انتقاد الناتو، حيث قال الرئيس الأمريكي هناك من لا أملك كيمياء في العمل معهم وشعرت أنه يتوجب علي الحضور إلى قمة الناتو لكنهم لم يعاملوننا بطريقة جيدة فنحن لا نحتاج إلى مساعدة أحد لنحقق ما حققناه في إيران. أما في لبنان فقد شدد الرئيس اللبناني الذي يزور واشنطن في 21 من الجاري أنه لن يقبل أن يفاوض أحد عن لبنان وقطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ. أما الانتقاد الأقوى كان اليوم على لسان النائب جنبلاط الذي رفض اتفاق الإطار وصفا إياه بالإملاءات الإسرائيلية. إذن استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفودا من حزب الأحرار وجمعية المصارف وحركة التغيير، وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين واستشهاد 4 أشخاص في النبطي مجددا الدعوة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. وقال رئيس الجمهورية لن أقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان وانتزعنا من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لديها في الأراضي اللبنانية، وأكد أن قطار الدولة أقلع وقرار حصرية السلاح سينفذ ولا بديل عن قيام الدولة لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين. أضاف لا يسعنا انتظار تحقيق الاستقرار للبت بالملفات المالية والاقتصادية مشددا على ضرورة إقرار قانون إعادة تنظيم المصارف وقانون الفجوة المالية. المكتب السياسي الكتائبي جدد دعمه الكامل للشرعية اللبنانية وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده.
1: يجدد المكتب السياسي دعمه الكامل للشرعية اللبنانية ويؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الإطار بكامل بنوده ويشجب إمعان المسؤولين الإيرانيين في المواقف التي تؤكد استمرار طهران في مشروعها برهن الجنوب خدمة لمصالحها، فيما المطلوب منها الكف عن دعم الميليشيات المسلحة بما يتيح للدولة بسط سيادتها الكاملة ويفتح الطريق أمام الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة وعودة النازحين وإعادة الإعمار. يرى المكتب السياسي أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت أكدت المؤكد بحيث ذكرت بقواعد العلاقات بين دولتين جارتين القائمة على مبدأ الاستقلال السياسي والتكامل الاقتصادي، ويعتبر أن هذا التوجه يتيح للبنان وسوريا الاستفادة من الزخم العربي والدولي الداعم لمسار إعادة الإعمار والتنمية وتفاعل البلدين مع الاقتصاد العالمي.
0: قبل المتابعة وفي أخبار المونديال نشير إلى أن اللاعب ياسر إبراهيم سجل هدف التقدم لمصر في مرمى الأرجنتين. النائب السابق وليد جنبلاط وفي انطلاق اجتماع المجلس المذهبي دورزيرا أن اتفاق الإطار هو اتفاق أحادي أمنته إسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية.
2: هذا ما وصلنا إليه عندما يستلم مصير البلاد بعض من الجماعات التي لا خبرة لها بالسياسة الدولية وهمها فقط السلطة.
0: أعلنت وزارة الداخلية السورية أن انفجارين وقعا اليوم قرب وزارة السياحة في العاصمة دمشق ما أسفر عن إصابة 18 شخص بينهم 4 من عناصر الشرطة. وقالت الوزارة لسانا إن قوى الأمن الداخلي رصدت عبوتين نسفتين خلال عملياتها الميدانية وباشرت الوحدات المختصة العمل وإجراء التحقيقات. والمتحدث باسم الداخلية لفت إلى أن العبوات زرعت قبل دقائق من تفجيرها بهدف سياسي أكثر من كونه أمنياً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف أن قوى الأمن فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، فيما باشرت الوحدات المختصة عمليات المسح. وأوضحت أن المعاينة الأولية أظهرت أن العبوتين صنعتا بطريقة بدائية، وضعت الأولى داخل سيارة مركونة على جانب الطريق والثانية داخل حاوية مهملات. وأكدت الوزارة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي. مصدر في الخارجية السورية قال لفرانس بريس أن هذه الأعمال لن تثنينا عن مواصلة مسار الاستقرار والانفتاح. وكان الرئيس السوري أحمد الشارع أعلن عن اتفاقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على بدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن بعدما أقفلت السفارة عام 2012 في أعقاب اندلاع النزاع السوري. وخلال مؤتمر مشترك مع ماكرون قال أو أعلن الرئيس الشارع عن الاتفاق على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس وإذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية. وندد الشارع بشدة بالاعتداءات الإسرائيلية مضيفا نعول على الدور الفرنسي الفاعل لوقف هذا التصعيد. الرئيس الفرنسي شدد على أن حزب الله عليه أن يسلم سلاحه على إسرائيل الانسحاب من لبنان.
3: سهل لأن الثقة قديمة بين سوريا وفرنسا. نحن بجانب الشعب السوري عندما أراد وحدته وحريته، وسنكون دائما في جانب مصالح الشعب السوري وإرادتكم للازدهار في هذا البلد.
0: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة إلى أن الولايات المتحدة قضت على قدرات إيران العسكرية وطهران لن تحصل على سلاح نووي. وكشف أن قرار بيع مقاتلات الـ F-35 إلى تركيا سنتخذه وعلاقتنا مع أنقرة هي أفضل. وتابع وقال تركيا لم تنخرط بالحرب في إيران بفضلي، وهي لا تريد أن ترى إيران تحصل على سلاح نووي، ولسنا بحاجة إلى مضيق هرمز لأن لدينا كمية كبيرة جدا من النفط. وأضاف تركيا اشترت طائرات أمريكية وأعتقد أن علينا التزاما بالصيانة في محركاتها. أما الرئيس التركي فأكد أنه تلقى وعدا بشرائه 5 مقاتلات F-35. كلام أردوغان جاء خلال استقباله إذن الرئيس الأمريكي، وقال سأناقش فيما بعد مع الرئيس الأمريكي سبل تحقيق السلام في المنطقة. بالعودة إلى ملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لماذا اختيار روما للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ وهل هذا يعني أن واشنطن تخلت عن دورها كراع ووسيط؟
4: واشنطن لن تتخلى أبدا عن رعايتها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بعدما نجحت في حمل الدولتين على توقيع صيغة إطار تشكل أساسا تنفيذيا يوصل إلى تثبيت وقف النار والانسحاب الكامل كما يريد لبنان واتفاقية سلام كما تريد إسرائيل.
5: هل وصل الوضع إلى مرحلة معقدة تفضل واشنطن إشراك غيرها في المسؤولية؟
4: لا شك في أن الوضع ليس سهلا بدليل استمرار إسرائيل في حرية الحركة وما يوفره هذا التصعيد من حجج يستعملها حزب الله في حربه السياسية ضد الدولة ونهجها التفاوضي، لكن الوضع قيد الترميم من خلال التعجيل بإنشاء اللجنة الثلاثية المناط بها مراقبة تنفيذ المراحل التجريبية والبدء بوضع جدول تسلسلي للمناطق النموذجية تباعا.
5: هل من قاعدة تفرض مكانا خاصا للمفاوضات؟
4: من الناحية القانونية لا توجد قاعدة في القانون الدولي تفرض مكانا معينا للمفاوضات بين الدول، فمكان انعقادها يخضع لاتفاق الأطراف، قد يكون في دولة ثالثة أو في مقر منظمة دولية أو حتى عبر وسائل الاتصال الحديثة.
5: إذن لماذا روما؟
4: لماذا روما؟ ربما لوجود توجه لإطفاء بعد أوروبي على العملية التفاوضية وعدم حصرها بالرعاية الأمريكية وحدها، خاصة بعدما ضمنت واشنطن الصيغة الإطار مع بقاء الولايات المتحدة الوسيط الأساسي. لماذا روما؟ ربما لأسباب عملية وقرب إيطاليا الجغرافي من لبنان وإسرائيل. لماذا روما؟ لأن إيطاليا عرضت استعدادها لاستضافة أي مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى بيروت في نيسان الماضي. لماذا إيطاليا؟ لأنها دولة مقبولة من لبنان وإسرائيل وخاصة من الولايات المتحدة. أخيرا روما كي لا تكون باريس بعد الفيتو الكبير الذي وضعه ترامب ونتنياهو على فرنسا.
0: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا خصص لبحث ملف الكهرباء، حضره وزير المالية ياسين جابر والطاقة والمياه جو صدي ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان أنريكي بلانكو أرماس وعدد من المعنيين، وتناول البحث متابعة الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء ومتطلبات تطويره. وعلى صعيد آخر، عرض الرئيس سلام مع سفراء وكبار دبلوماسي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية. مؤتمر صحفي لوزير الطاقة تابعت وقائعه الزميلة مجد لنيد.
6: استعرض وزير الطاقة والمياه جو صدي مسار تسعير المحروقات الذي يحدد وفق معادلة تستند إلى معايير ثابتة وأخرى متحركة والرسم الجمركي ومتوسط أسعار البنزين والديزل وليس النفط الخام، وأوضح أن ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان أقل من ارتفاعها في العالم بفارق 24% في الديزل. فماذا عن البنزين؟
7: السعر على التنكة ما زاد إلا 23%، لكن 31% المعيار العالمي، زيادة من آخر شباط لهلا 31%، بلبنان 23%، يعني زيادة على التنكة بلبنان للمستهلك أقل من الزيادة تبع المعيار العالمي. بدي أذكر الكل إنه بهالحرب هيدي ما صار في انقطاع في السوق، ما صار في طوابير بالمحطات، وما صار في سوق سوداء. بركة هيدا أول مرة من زمان إنه خلال الحرب هالشي ما عم بيصير.
6: وردا على سؤال لصوت لبنان عن تأثير صيغة الإطار على الاستثمارات في الطاقة،
7: حيال مستثمر قطاع خاص حيال بلد عنده شغلتين أو ثلاثة بده إياها. أولا بده استقرار بالبلد، استقرار سياسي، استقرار أمني، ما حدا رح يجي يحط مليار دولار مثلا ببلد في حروب فيه. ثانيا بده استقرار مالي، بده قطاع مصرفي عم بيشتغل وبده ضمانات مالية، يعني واحد بيجي بحط بده يتأكد انه رح يقدر يكون عنده مردوده. مشان هيك كل شيء بيتعلق بالاستقرار الأمني مهم كتير كتير كتير، مش بس لمستقبل أولادنا بس كمان للاستثمارات بالبنية التحتية بالكهرباء وغيرها من القطاعات.
6: الصدي أوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده أن أبرز الملفات المطروحة مع الجانب السوري تتمثل في استجرار الكهرباء، كما العمل مع دمشق وعمان لإعادة تشغيل خط الغاز العربي، بالإضافة إلى ملف خط النفط العراقي الذي سيمر عبر الأراضي السورية. مجد نعيد، صوت لبنان.
0: عنصر العجلة في طلب الحصول على المعلومات في خاص صوت لبنان لليوم.
8: خاص صوت لبنان. يمكن الطعن بقرار رفض تسليم مستندات لطالب الحق بالوصول إلى المعلومات، إما بمراجعة أمام الهيئة الإدارية المستقلة المحددة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو أمام مجلس شورى الدولة. ويمكن أيضا التقدم بالمراجعة أمام قاضي العجلة الإداري مع طلب تقصير المهل واتخاذ أمر على عريضة في غرفة المذاكرة بتسليم المستند المطلوب. إلا أنه لتوفر عنصر العجلة يجب أن تتمثل بحالة واقعية قابلة للتلف أو بضرورة اتخاذ تدابير أو إجراءات تحفظية محتمة، وبالتالي تدابير مخصصة لحفظ المستقبل. إلا أن طلب إلزام الإدارة المعنية البلدية مثلا بتسليم مستندات معينة ريفيري كومونيكاسيون كصور مطابقة للأصل عن موازنات البلدية لا يتسم بصفة العجلة، وبالتالي لا يمكن لقاضي العجلة الإداري في هذه الحالة اتخاذ التدابير التحفظية ريفيري كونسيرفاتوار، ويرد الطلب لانتفاء تحقق العجلة طبيعيا.
9: Taking a look in Sydney in Lansdowne, there's congestion westbound on the Hume Highway approaching Henry Lawson Drive after an earlier crash, and the M2 motorway has a truck breakdown westbound towards Pennant Hills Road, partially in the left lane. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Truganina on Sayers Road at Forsyth Road with traffic in all directions, and the Westgate Freeway is slow city bound from Todd Road through the Burnley Tunnel. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: العودة لاستديوهات الهواء، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4 وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. متعرف هلأ أنا وأنتم مستمعينا على حركة طقسنا ليوم الأربعاء اليوم الثامن من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني 17 درجات الحرارة، 12 على الصعيد ميلبن. أستراليا تعيش حاليا شتاء بارد وأكيد رح نتجمد من البرد، وبقية العالم عم تعيش صيف حارق جدا. نعم طقس أستراليا عكس العالم كله، مثل دول أوروبا مثل سوريا والعراق ولبنان وأغلب دول العالم لديهم هلأ فصل الصيف، وفصل صيف حار جدا، بينما أستراليا عم نعيش أيام باردة، والسبب هو موقع أستراليا في نصف القرى الجنوبي. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتاريا اللي عندهم خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندهم خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 West Street في مني كاتيانا. لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM 2ME أستراليا أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. نسمع سوا الفنان ناجي القسطان، نرجع نكمل مع الفنان محمد حمكي، عندي كمان الفنان القدير قادم الساهر. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الأربع ونص عن راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: الموسيقى اللي بتفرح.

0: الموسيقى اللي ما تخليكوا تغنوا.
1: نعيش تعال حس بالأمان.
0: والموسيقى
2: كلها معنا. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: ABC News.
13: Tweong Fitzpatrick with the top stories. The opposition leader Angus Taylor is demanding that the federal government explain the Telstra outage to Australians. The outage has impacted mobile and data connectivity, payment systems and external telecommunication issues on regional rail networks. The telco says the problem

0: missile over the Pacific on Monday, landing in the ocean closest to the exclusive economic zones of Tuvalu and Kiribati. Mr. Albanese says Pacific nations have expressed concerns about nuclear testing in the region for a long time. And Elon Musk is no longer a trillionaire after his AI rocket company SpaceX debuted on the NASDAQ 100. The Bloomberg Billionaires Index shows Mr. Musk's net worth has dropped to $932 billion US dollars. The company debuted on Wall Street only a month ago, and its shares have dropped 7.1% since then. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: أهلا بكم. فترة الصباح في كونفرسات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يضرب أهدافا في جنوب إيران ردا على هجمات إيرانية ضد سفن في مضيق هرمز، وإيران تعيد برد ساحق وتعلن استهداف أكثر من 80 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت، وتبادل للاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة التركية بحضور قادة دولها من بينهم الرئيس الفرنسي ونظيرها الأمريكي. دونالد ترامب ينتقد حلفائه في الناتو وينتظر إعلانهم رفع الإنفاق العسكري، وتوقع لقاء بين الرئيس السوري الشرع وترامب على هامش القمة. من أنقرة ينضم إلينا في هذه النشرة مراسلنا عبد القادر درماس. زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ماري لوبين تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية العام المقبل رغم إدانتها من طرف محكمة الاستئناف باختلاس حزبها لأموال من البرلمان الأوروبي، وتساؤلات قانونية معقدة بشأن إمكانية لوبين خوض الحملة الانتخابية بحرية. في هذه النشرة تحليل لاستراتيجية لوبين مع وسيم الدالي. وتتابعنا كذلك خلال هذه الساعة الإخبارية في جنوب العراق، وفي أجواء مهيبة تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في الأماكن المقدسة الشيعية، نتابع تلك الأجواء مع مراسلنا إبراهيم صالح. الرئيس السوري في أنقرة اليوم للقاء دونالد ترامب بعد يوم من استقباله ماكرون في دمشق، ما الذي يغيره ذلك لسوريا؟ نطرح السؤال على ضيفنا من هناك. حسرة الإقصاء من مونديال كرة القدم لا تفارق مشجعي المنتخب المصري بعد خسارة مؤلمة ضد الأرجنتين، نستمع لردود الفعل في هذه الساعة الإخبارية. نتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع رشا زغريني، وأخبار أخرى فابقوا معنا.

0: استأنفت إذن الولايات المتحدة الأمريكية ضرباتها العسكرية ضد إيران الليلة الماضية أكثر من 80 هدفا تم تدبيرها حسب القيادة المركزية الأمريكية، وذلك في جنوب إيران. وتقول الولايات المتحدة إن الضربات جاءت ردا على استهداف إيران 3 ناقلات في مضيق هرمز في انتهاك لوقف إطلاق النار. القيادة العسكرية الإيرانية وصفت الضربات الأمريكية بالعدوان السافر وتوعدت بتوجيه رد ساحق، رد جاء عبر هجمات على أكثر من 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت حسب الحرس الثوري الإيراني ودوت صفارات الإنذار في الدولتين الخليجيتين.
1: هذه الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية تظهر موجة جديدة من الضربات الأمريكية تقصف أكثر من 80 هدفا في جنوب إيران. استهدفت القوات الأمريكية أنظمة دفاع جوي إيرانية وشبكات قيادة وسيطرة ومواقع رادار ساحلية وصواريخ مضادة للسفن وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ومحيطه بهدف إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية التي تمر عبر الممر التجاري الدولي. وفقا للقيادة المركزية الأمريكية، هذه الهجمات هي رد على استهداف إيران سفنا تجارية بالقرب من مضيق هرمز، وهي رواية تنفيها القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية وتصر على رفض التدخل الأمريكي في إدارة المضيق.
2: المسار الآمن الوحيد للسفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده إيران.
1: كما أعلنت الولايات المتحدة أيضا إعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية التي علقتها في يونيو حزيران الماضي عقب توقيع مذكرة تفاهم مع طهران. رئيس البرلمان الإيراني اعتبر الهجمات

0: الأمريكية وإعادة فرض عقوبات نفطية على بلاده انتهاكاً لمذكرة التفاهم.
1: الهجمات الأمريكية على جنوب إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات تمثل انتهاكاً لمذكرة التفاهم.
0: فيما أعلنت الداخلية البحرينية في ساعات صباح الأولى إطلاق صافرات الإنذار، وأفاد الجيش الكويتي بأنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، الحرس الثوري يعلن عبر بيان استهداف عشرات المنشآت العسكرية في كل من البحرين والكويت.
2: وهذه التطورات الأخيرة أيضا في إيران تخيم على قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المتواصلة في أنقرة. الأمين العام للناتو يعتبر أن الضربات الأمريكية الأخيرة ضد إيران ضرورية، مطالبا بإعادة إيران فتح مضيق هرمز بالكامل. ويحضر قمة الناتو قادة دول المنظمة، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على هامش القمة بكل من الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. ترامب حظي عند وصوله أمس لأنقرة باستقبال حافل من طرف نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ولم يتوانى ترامب في انتقاد حلفائه في الناتو في انتظار إعلانات القمة التي قد تحمل رفعا فعليا للإنفاق العسكري لدول الحلف بالمليارات، وذلك ما يريده ترامب. حول هذه القمة إذن معنا من أنقرة ينضم إلينا مراسلنا من هناك عبد القادر درماس. عبد القادر أهلا بك. برنامج حافل ينتظر قادة دول حلف شمال الأطلسي المشاركين في القمة مع ملفات حارقة.
3: مرحبا ربيع، بالفعل برنامج حافل وأجواء مكهربة إن صح التعبير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الأعضاء في حلف الناتو. هذا الأجواء المكهربة جاءت على خلفية تصريحاته اللاذعة الحادة تجاه هذه الدول، عندما قال إن حلف أو دول حلف الشمال الأطلسي خيبوا أمل واشنطن في عملياتها العسكرية الأخيرة ضد إيران. تحدث على بريطانيا، على إيطاليا، ثم جورجيا ميلوني، وقال إن أساءت التصرف عندما انتقدت العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، وأيضا دعا إلى ضرورة رفع المساهمات العسكرية وبسرعة وتحويل التعهدات إلى خطة ملموسة وواضحة للدول الأعضاء في حلف الناتو. ينتظر أن في البيان الختامي أن يتم رفع هذه المساهمات الدفاعية إلى نسبة 5% من الناتج الإجمالي للدول الأعضاء على طول ما السنوات القليلة القادمة. أيضا ملف أوكرانيا سوف يكون حاضر على طاولة المفاوضات، لأن الرئيس الأمريكي قال إنه جاء ليجد حلا للحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، وهذا ما أيده فيه نظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان. لكن في المفارقة في الجهة المقابلة تصريحات الأمين العام للحلف الأطلسي مارك روتا، عندما قال إن هذه القمة سوف تخرج ببيان دعم سياسي وعسكري لأوكرانيا لمواجهة روسيا، وهناك أيضا دعم مالي بقيمة 70 مليار يورو سوف تقدم لأوكرانيا. ننتظر اللقاء الثنائي المغلق الذي سوف يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المشارك في هذه القمة ومخرجات هذا اللقاء. أيضا من المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي نظيره السوري أحمد الشرع الذي سوف يأتي للمشاركة في هذه القمة. دونالد ترامب أشاد كثيرا بعمل أحمد الشرع في السنوات الأخيرة، وأيضا ملف طائرات F-35 سوف يكون أيضا حاضر. ننتظر إن كانت أمريكا ستفي بوعودها وتقدم 5 طائرات التي وعد بها الرئيس الأمريكي. تركيا ليلة أمس في الندوة الصحفية مع نظيره التركي
2: عبد القادر درماس مراسلنا في أنقرة، سنتابع معك أشغال هذه القمة أولا بأول، شكرا جزيلا لك. وكما كان يقول عبد القادر درماس، إذن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي نظيره السوري أحمد الشرع في لقاء هو الرابع بين الرجلين. الشرع الذي كان استقبل في اليومين الماضيين في دمشق الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، زيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى لسوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد. وتخلل زيارة ماكرون لدمشق تفجيران في العاصمة لم يسفر عن قتله. حول لقاءات الشرع الأخيرة معنا الآن الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات في واشنطن السيد عمار جلو، وينضم إلينا من طرطوس السورية. سيد عمار أهلا بك. إذن كما قلنا لقاءات أحمد الشرع بدونالد ترامب للمرة الرابعة اليوم بعد زيارة وصفت بالتاريخية لماكرون لدمشق، ما الذي يبحث عنها الشرع من خلال هذه اللقاءات؟
4: صباح الخير لحضرتك للسادة المشاهدين جميعا. ربما يأتي زيارة الشرع ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفيه اجتماعات مجلس حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة، بناء على رغبة أو رغبة مشتركة تركية أمريكية في السيد الشرع ويعني إدخاله إلى المعتركات السياسية أو حتى الندوات السياسية والعسكرية، لا الوصول لإعتراف دبلوماسي الكامل في القيادة السورية الجديدة. والموضوع الزيارة الفرنسية، زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق قد لفتت الانتباه كثيرا لزيارات قد تستجر لاحقا إلى دمشق من دول إقليمية أو عربية أو عالمية، وقد يكون في مقدمته هو الرئيس التركي.
5: Taking a look in Sydney, the M5 motorway is busy westbound past King George's Road, and over in Lansdowne there's congestion westbound on the Hume Highway approaching Henry Lawson Drive after an earlier crash. Meanwhile, in Melbourne there's a crash in Sunshine on Anderson Road at Glengala Road, and there's a crash on the Hume Freeway outbound after O'Hearn's Road in the left-hand emergency lane. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء 8 من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 17 12 على الصعيد ملبن. من بلش مع جولتنا الغنائية، نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: نعود إلى متابعتنا مشوارنا مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الأربعاء. تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام مسلسل حرق المحلات في ملبن مستمر, وهالمرة محل لبيع الدخان من منطقة ريتشموند بملبن. تعرض أحد محلات بيع السجائر الدخان إلى الحرق عند الساعة 4 صباحا. حوالي 11 محل من الجيران بقربه تأثروا بالحريق, والشرطة كالعادي تجري تحقيقا بالحادث. بونسوار لكم من جديد, انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم
1: 2ME. listeners have their say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station
1: 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: بنتوقف مع بريك كتير قصير ومتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5. مساء النور لك المستمعين الكرام هون راديو 2ME.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج سيمون صور.

0: ماذا في العناوين؟ لبنان الرسمي ممتعد من نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، تقرير خاص في سياق النشرة. عون يأسف لخضوع فريق لبناني للتأثير الإيراني عليه. مستوطنون إسرائيليون داخل لبنان وغارات على قرى جنوبية عدة. قطر تخرج عن صمتها وتحمل طهران مسؤولية تهديد السلام في مضيق هرمز، وإيران تهدد برد ساحق على الهجمات الأمريكية. خرج الوسيط القطري عن صمته وحمل إيران مسؤولية تهديد سلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز على خلفية استهداف ناقلة نفط قطرية. تزامنا يبيع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي حزب الله موقفا جاء فيه أن طهران لن تبدأ محادثات الاتفاق النهائي إلا بعد التزام الأطراف المعنية بوقف التهديدات ووقف الحرب على لبنان، وقال إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح وينص على أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. الحزب التقط الإشارة، ونقلت صحيفة المدن الإلكترونية عن مصدر فيه معطى يفيد بأن إيران سترفض استكمال المفاوضات إذا لم تفعل الخلية الخماسية التي شكلت في إطار إسلام أباد لمتابعة تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان. الرد الأولي جاء على لسان السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحائيل ليتر بقوله إن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن الانسحاب سيكون تدريجيا ومرتبطا بالأداء على الأرض، بحيث تتوسع مراحل الانسحاب كلما أحرز الجيش اللبناني تقدما في تنفيذ عملية نزع السلاح. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي دعا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار أكد أن قطار الدولة أقلع، مشددا على أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة سينفذ وأنه لن يقبل تحت أي ظرف أن يفاوض أحد عن لبنان، لأن السيادة تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية. وقال للأسف هناك اليوم فريق في لبنان خياراته تختلف عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني عليه ويعمل ليكون بديلا عن الدولة ويفاوض باسمها. واعتبر عون أن هناك سوء نية لدى البعض بتفسير بنود الصيغة وقرارا برفضها. صحيفة الأخبار ذكرت أن الرئيس عون لا يقبل أن يكون هناك مسؤول إيراني على طاولة أي مفاوضات تخص لبنان. الجولة السادسة من المفاوضات ستعقد في مقر وزارة الخارجية الإيطالية بحضور وفود من الدول الثلاث، وستكون بطابع تقني عسكري، إلا أن لبنان لم يتخذ بعد قراره بالمشاركة في هذه الجولة التي تمتد على مدى يومين في 15 و16 من هذا الشهر، بانتظار أن تنجلي الأسباب التي دفعت إلى نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، وما إذا كان انتقال دائم أم مؤقت، ومن غير المحدد بعد ما إذا كان سيصدر عن الاجتماع إعلان أمريكي بإنشاء اللجنة الثلاثية المناط بها مراقبة تطبيق اتفاق الإطار. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أعلن في خلال لقائه نظيره الألماني أن الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد في العاصمة الإيطالية. وزير الخارجية الألماني أكد من جهته بشكل واضح أن حزب الله هو سبب جميع المشاكل في لبنان. ماذا في جديد المفاوضات في نسختها الإيطالية؟ الجواب في رسالة واشنطن. رسالة واشنطن.
1: بدأ لبنان الرسمي بصمته ممتعضا من نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، ليس حبا بقطع مسافة بعيدة كل شهر للوصول إلى العاصمة الأمريكية، بل لأنه يعتبر أن نقل المفاوضات دونه اعتباران. الأول تحرير واشنطن من طلب لبنان الدائم بالضغط على إسرائيل لوقف النار والانسحاب الكامل وبسحب حرية الحركة منها في كل الأحوال، والعكس أيضا صحيح، أي تحرير إسرائيل من الضغط الأمريكي المباشر عليها. الثاني والأخطر الدفع الأمريكي باتجاه صيغة مفاوضات ثنائية لبنانية إسرائيلية مباشرة كما تريد إسرائيل دون حضور أمريكي دائم وملازم. حتى الآن لا يمكن اتهام الولايات المتحدة بسوء النية أو بالتفريط بحقوق لبنان، بل يمكن القول إن واشنطن مطمئنة إلى أن لا عودة إلى الوراء في الملف اللبناني الإسرائيلي، وأن المعادلة محكومة بالاتفاق الإطار الذي عقد بين الدولتين، وقد اختارت الولايات المتحدة إراحة الخارجية الأمريكية من جدول اجتماعات شهرية لمسار قد يستغرق أشهرا وربما سنوات، في وقت الرزنامة الأمريكية لا تتسع لكثير من النشاطات في ضوء الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظرها، وفي مقدمها الانتخابات النصفية بعد أشهر قليلة.
0: القراءة السياسية الآن مباشرة مع النائب السابق الدكتور فارس سعيد. صباح الخير.
2: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
0: دكتور سعيد، حضرتك عبر إكس اليوم بتفضل اعتماد واشنطن حصريا للتفاوض مع إسرائيل، ليش؟
2: مركز واشنطن للتفاوض مركز مطمئن لنا، لأنه ضمان الوحيد لجلوس مع إسرائيل يلي النوايا يعني تبعها معروفة، أفضل أن تكون بواشنطن من أن تنتقل على عاصمة أخرى، إلا إذا كل الأمور يعني الأساسية انتهت بواشنطن وننتقل إلى أوروبا وبالتحديد إلى روما، من أجل أن يكون هناك تشكيل لقوات دولية أوروبية إيطالية فرنسية عربية للانتشار لمساندة الجيش اللبناني مع انتشاره بجنوب لبنان من بعد انسحاب إسرائيل. بهذا الظرف الوحيد يمكن أن يكون الانتقال من التفاوض من واشنطن إلى روما انتقال مفيد.
0: نعم دكتور سعيد، كيف بتفسر وجود لجنتين، واحدة خماسية والتانية ثلاثية، وهل يمكن القول أنه مساري التفاوض اللبناني والإيراني منفصلان أو متقاطعان؟
2: يعني خلينا نقول أنه راعي المسار اللبناني الإسرائيلي هي أمريكا.
0: نعم.
2: وراعي المسار الإيراني هي أيضا أمريكا، وبالتالي كأنه يعني الكل يدور بفلك واحد. طبعا لبنان انتزع وعن حق، وهذا يعني يجب أن يكون نشان على صدر كل لبناني، انتزعت الدولة اللبنانية برئاسة الرئيس عون والرئيس سلام عملية أن يفاوض لبنان باسمه، إنما كمان يجب أن لا نكون يعني بحفلة غش لولا الولايات المتحدة التي هي ضغطت على إسرائيل من أجل أن يجلس مع لبنان رغم وجود حزب الله في لبنان. أمريكا هي اللي ضغطت على هذا الموضوع، كما أنه أمريكا أيضا رغم يعني بعض الأمور اللي عم تحصل اليوم الأمنية أو العسكرية بداخل إيران، ولكن أعتقد بأنه هناك بالمنطقة ما يسمى باكس أمريكانا، يعني السلام الأمريكي. إيران عم تنتقل من تصدير الثورة إلى تصدير النفط، العراق ينتقل رويدا رويدا إلى أن يصبح دولة طبيعية، بسوريا يستقبل حفيد الصليبيين بالجامع الأموي، في لبنان نفاوض إسرائيل. كل هذه الأمور يقرأها حزب الله تماما، وأعتقد بأنه يخاف منها.
0: شكرا للنائب السابق الدكتور فارس سعيد. السفارة اللبنانية في واشنطن أعلنت أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي في 21 من الشهر الجاري، وأوضحت السفارة أن هذه الدعوة تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة، وتأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها السفارة اللبنانية في واشنطن بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بهدف تعزيز الحوار الثنائي على أعلى المستويات واستكمال الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية. وأكدت السفارة أيضا أنها تنسق جميع جوانب زيارة رئيس الجمهورية بالتعاون الوثيق مع رئاسة الجمهورية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بما يضمن نجاح اللقاء الثنائي. وسط هذه الأجواء يعمل رئيس
3: Taking a look in Sydney and Liverpool, there's a bus breakdown on Elizabeth Drive, eastbound, approaching Flowerdale Road. And in Constitution Hill, there's a breakdown on the Cumberland Highway, northbound at Old Windsor Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Templestowe, leaving Williamson's Road closed northbound between Foot Street and Porter Street. Use Blackburn Road instead. And over in Sunshine, there's a crash on Anderson Road at Glengala Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit SANE.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولة أخبار الساعة 5 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM يوم الأربعاء اليوم 8

0: انا عاوز لمتابعه مشوارنا بدي اوصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام من عند الفنان راغب علامي. بنروح للفوائد. الفوائد في استراليا ربما لن تنخفض حتى العام 2027 احدث التقارير من عده خبراء اقتصاديين في استراليا. يتوقعون عدم انخفاض الفوائد في استراليا بالعام 2026 بل ستنخفض بالعام المقبل 2027، والسبب معدل التضخم في أستراليا الذي ارتفع قبل فترة وعاد وانخفض يعني متأرجح. هناك حاليا 1.5 مليون أسرة في أستراليا تعاني من أثار رفع الفوائد. تحياتي لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. ما تروحوا مطرح عم نتابع برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الأربعة. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادهم لتاريخنا لليوم 8 من شهر 7 عقبال 120 سنة يا رب. مشوا لفاصل ومنرجع تنتابع عبر أثير راديو 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum usage. New ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: This is 2ME.
0: مع الفنانة ماجدة الرومي نتابع برفتكم. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: sur la dernière mesure. Dans la médina, au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondu. Ta voix descendait des balcons fleuris. Le soir, sentait le café et la pluie.
1: نتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع نتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الخمسة ونص هون راديو 2ME. بونسوار.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
7: سميرة والنبي.
6: وفي عناوين هذه النشرة: القضاء الفرنسي يفرض عقوبة 15 شهرا من عدم الأهلية وعاما مع سوار إلكتروني على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين. الرئيس السوري يعلن عن اتفاق مع الرئيس الفرنسي لبدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، ويشيد بمواصلة ماكرون زيارته رغم التفجيرين في دمشق. الأمين العام لحلف الأطلسي يعلن من أنقرة عن عقود لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف مع انطلاق أعمال القمة، والرئيس ترامب يلتقي رجب طيب أردوغان. إسرائيل تقول إن الجولة الثانية من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. وفي سوم نهائي كأس العالم، منتخب بلجيكا يفوز على المنتخب الأمريكي ويضرب موعدا ناريا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. استهل النشر من هنا من فرنسا، حيث فرضت محكمة الاستئناف في باريس اليوم عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين ب45 شهرا من عدم

0: تكمن في الحكم عليها بالسجن لثلاث سنوات منها عام بسوار إلكتروني، وهو أمر تعتبره لوبان عائقا أمام حرية الحركة لحملة رئاسية، مما يضعها أمام خيار صعب بين الترشح وهي مقيدة أو الانسحاب لصالح خليفتها جوردان بارديلا. المحكمة شددت على حماية حرية الترشح والاختيار الديمقراطي للناخبين كسبب رئيسي لتخفيف عقوبة الحرمان من الأهلية في وقت يتصدر فيه اليمين المتطرف استطلاعات الرأي. هذا وتترقب فرنسا إعلان لوبان لقرارها النهائي عبر شاشة التلفزيون الفرنسي هذا المساء.
1: شكرا لك ريتا خوري على كل هذه التحديثات وبخبر متصل بفرنسا. الرئيس إيمانويل ماكرون يواصل زيارته الرسمية إلى سوريا، وأعلن الرئيس أحمد الشرع عن اتفاقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على بدء تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، بعدما أقفلت السفارة الفرنسية أبوابها منذ العام 2012 في أعقاب اندلاع النزاع السوري، وذلك إذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة. وأشاد الرئيس السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك بمواصلة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى دمشق رغم وقوع تفجيرين بعبوتين ناسفتين صباح اليوم قرب الفندق حيث أمضى ليلة الاثنين، وأكد أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن التفجيرين وتوقيفهم. من جهته شدد الرئيس ماكرون على ضرورة ترسيخ دولة القانون الحقيقية في سوريا عقب الدكتاتورية، وقال ماكرون إن التوغلات والضربات من الدول المجاورة ضد سوريا غير مقبولة. من جانبه اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق تاريخية وتشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا مواصلة بلاده مواجهة الإرهاب بكل أشكاله. الرئيس الفرنسي سينتقل بعد محطة سوريا إلى تركيا للمشاركة في قمة حلف الناتو. الأمين العام للحلف قال أنه سيعقد إبرام اتفاقات لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف، فيما التقى الرئيس الأمريكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان. من أنقرة حسن الطهراوي.
2: على هامش مشاركته في قمة حلف الناتو في أنقرة التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأكد ترامب خلال اللقاء على عمق العلاقة التي تربطه بالرئيس أردوغان، وقال لولا تركيا وأردوغان لما كنت حضرت هذه القمة. من جهته شكر الرئيس التركي ترامب واعتبر مشاركته مهمة للغاية لنجاح أعمال القمة، وقال إنه اتفق مع ترامب على شراء 5 طائرات أمريكية من طراز F-35. قمة الناتو في أنقرة تبحث في مستقبل الحلف وترسم ملامح انتقاله إلى المرحلة التالية من تاريخه لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، وتبحث أيضا في موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي والوجود العسكري الأمريكي داخل أوروبا. أمين عام الحلف مارك روتي قال في مؤتمر صحفي إن قمة أنقرة ستكون منصة لتطوير إمكانيات حلف الناتو، ولا خوف على وحدة الحلف رغم التحديات المحيطة به. القمة تنعقد وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة اتخذتها السلطات التركية. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل. اكتمل عقد دور ربع النهائي من كأس العالم بعدما فازت بلجيكا على الولايات المتحدة لتضرب موعدا مع إسبانيا التي أقصت البرتغال. إلى اللقاء.
3: Taking a look in Sydney and Liverpool, there's a bus breakdown on Elizabeth Drive, eastbound approaching Flowerdale Road. And in Constitution Hill, there's a breakdown on the Cumberland Highway, northbound at Old Windsor Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Box Hill on Ulga Road, northbound after Whitehorse Road. And over in Werribee, there's a crash on Duncan's Road at Sinnett Street. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولة أخبار 5:30 نرجع لعنكم مستمعينا تحية مسائية عطرة لكل الموجودين معنا عم يتابعونا من خلال السيارات، من خلال أعمالهم، من خلال شركاتهم، من بيوتهم، من وين ما كنتوا معنا على السمع. بدي أقول لكم مساء النور وأهلا وسهلا بتواجد

لكن كمان بدي وصل تحياتي الصباحية لكل اللي صحصحوا معنا هلأ خارج الأراضي الأسترالية عم يتابعونا من برا ومن أنحاء العالم كله على tume.com.au. بذكر بأحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء اليوم الثامن من شهر جولاي. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة لل 17-12 على الصعيد ملبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار بتلاقون على 95 واي ستريت فيفيلد. منروح لعند الفنان هادي أسود, نرجع منكمل مع الفنان خالد هون راديو 2ME.

0: عودي لمتابعة أمسيتنا برفقتكم. مرحبا لكل الموجودين معنا ومسا النور لكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ونعم التربية ونعم الأخلاق ونعم العيلة. من وسط سيدني كاميرات المراقبة تسجل قيام الأم بسرقة ألعاب مع أبنائها ثلاثة وأشراف الأب، حيث قاموا بسرقة 10 ألعاب ثمينة. واو، عن جد ونعم التربية ونعم الأخلاق من الأهالي ونعم العيلة. يعني what kind of an example are you setting for your children؟ إذا من هلأ 3 أولاد أم عم تدليهم كيف لازم يسرقوا، وبين مشرف على العملية واقف عم يتفرج وعم يقلن كيف لازم يسرقوا. الأم والأب، عن جد ونعم التربية. بونسوار لألكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفصل استراحة ومنرجع تنتابع مشوار Drive Time Program.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. هذا هو ما يظهر البيانات حول سلوك المقترضين بعد الإعلان عن الميزانية الفيدرالية. زيادة في الطلب على القروض الشخصية بنسبة 25%، زيادة في الطلب على القروض العقارية بنسبة 15%، انخفاض في الطلب على بطاقات الائتمان بنسبة 10%، زيادة في متوسط مبلغ القروض الشخصية بنسبة 12%، وزيادة في متوسط مبلغ القروض العقارية بنسبة 8%. بونسوار لألكم من جديد. عني يا ربابة للفنانة نيلي مقدسي، هالأغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. مسا النور.

0: طب عيب ولو
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 من تبع سوا بس عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Summer is 2ME.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: To me, Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. إلى روما وواشنطن دور. في الأسبوع المقبل وتحديدا في 14 و15 من الجاري تشهد العاصمة الإيطالية جولة محادثات لبنانية إسرائيلية جديدة، هدفها واضح: تفعيل صيغة الإطار عمليا من خلال البدء بتنفيذ المناطق النموذجية. وبعد أسبوع وتحديدا في 21 من تموز سيكون الرئيس جوزيف عون في واشنطن لإجراء محادثات حول الوضع اللبناني، بعد تأكيد مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني لزيارتها في 21 من تموز. لكن البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجرا أن قواتها استكملت جولة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، استهدفت خلالها أكثر من 80 هدفا باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك في رد مباشر على الهجمات الإيرانية الأخيرة التي طالت سفنا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت القيادة أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادارات الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري في المضيق. في المقابل توعدت طهران برد حاسم على الضربات الأمريكية، وأشار مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي إلى أن ترامب يعتزم شن هجوم مجددا، مؤكدا استعداد طهران للتصدي له. وفي السياق تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إطلاق صواريخ باتجاه سفن حربية أمريكية في المنطقة، كما قال الحرس الثوري إنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 في جنوب البلاد. وتزامنا مع هذا التصعيد أطلقت صافرات الإنذار في كل من البحرين والكويت إثر رصد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في وقت أكد الحرس الثوري استهداف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت ردا على انتهاك أمريكا وقف النار. إلى ذلك اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأمريكية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وقال قالباف: لقد انتهى عصر التنمر والابتزاز، نحن لا نرضخ. دائما في الشأن الإقليمي وبالتزامن مع زيارة ماكرون إلى سوريا، تفجيرات غامضة على مقربة من مقر إقامته لم تغير في البرنامج. أورور كرم.
1: هو موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طريقه إلى القصر الرئاسي قبل نحو 15 دقيقة من انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه. العبوات الناسفة زرعت عند نقطتين قبل دقائق فقط من الانفجار. هنا داخل سلة مهملات انفجرت العبوة الأولى، فيما زرعت الثانية داخل هذه السيارة التي تم ركنها جنب الطريق بمحاولة لاستهداف التوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي، إلا أن موقعي الانفجارين كانا خارج التوق الأمني المخصص لمقر إقامة ماكرون ولم يشكلا أي تهديد مباشر له أو للوفد المرافق له بحسب وزارة الداخلية السورية، علما أن الانفجارين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. مصدر أمني كشف أن صناعة العبوتين بدائية، أي تصنع من مخلفات عسكرية، ولكن طريقة التفجير التي تمت بالتتالي توحي وكأن هناك عصابة خلفها تريد أحداث فوضى أمنية.
2: La situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais. Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé côté syrien. Nous ne sommes pas dupes sur à la fois les éléments de risque, mais ils sont maîtrisés, et aussi sur la volonté de certains groupes d'empêcher le retour l'année entière de la Syrie dans le concert des nations.
1: زيارة ماكرون استمرت من دون أي تعديل، خصوصا أن هكذا أعمال إرهابية لن تثني سوريا عن مواصلة مسار الاستقرار والانفتاح، لكن التوقيت فتح باب التساؤلات حول الرسائل التي أراد منفذو الهجوم إيصالها.
3: يبدو أن الرسالة هي رسالة سياسية أكثر من كونها رسالة أمنية لإحراج دمشق أمام ضيفها الفرنسي، وأيضا هناك رسالة إلى المستثمرين أو الذين يريدون فتح قنوات مع سوريا على الأرض بأن سوريا غير جاهزة حاليا لأي استثمار أو انفتاح سياسي على غيرها، وهي قابلة للاختراق الأمني بشكل بسيط. أعتقد أن الموضوع مرتبط بتحركات لفلول مرتبطة بالنظام السابق وحلفائه سواء في إيران أو حزب الله.
1: من هنا كتب وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الآتي: لن تغير أي محاولات لعرقلة مسار سوريا أو النيل من أمنها واستقرارها من حقيقة أنها تمضي بثبات نحو استعادة دورها الإقليمي والدولي.
0: إذن ورغم الرسائل السياسية للانفجارين الزيارة استكملت. محادثات رسمية في القصر الرئاسي بين الشرع وماكرون عقبها منتدى اقتصادي مخصص لإعادة إعمار سوريا والممرات الاستراتيجية. زينب باسيل شمعون.
4: لم تثني الانفجارات التي وقعت في دمشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من استكمال زيارته إلى دمشق، حيث عقد مع الرئيس السوري أحمد الشرع لقاء ثنائيا عقبته جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، وشملت المباحثات سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة.
5: إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات الممنهجة تقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية.
6: La Syrie a besoin de tous ses enfants et chacun doit y trouver sa place. Sans doute est-ce là un grand défi car il vous faut rassembler les Syriens, convaincre ceux qui ont fui que leur avenir est désormais ici. Pour faire tout cela, il est nécessaire qu'à la dictature succède un véritable état de droit.
4: ملف إعادة الإعمار تصدر جدول أعمال اليوم الثاني للزيارة مع بحث فرص مشاركة الشركات الفرنسية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل، كلها تبلورت في توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وفي المؤتمر الصحفي المشترك أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده مستعدة للمساهمة في دعم استقرار سوريا. بدوره اعتبر الرئيس السوري أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات مع فرنسا.
7: fiable, constant, prévisible et qui avons, je crois, toujours été aux côtés des intérêts du peuple syrien, de son unité et aujourd'hui de sa volonté de retrouver la prospérité.
4: وقبل توجه ماكرون إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو، زار برفقة الرئيس السوري الجامع الأموي في دمشق، حيث دون كلمة في سجل كبار الزوار في محطة حملت دلالات سياسية وثقافية. اختتم ماكرون زيارته إلى سوريا، فيما يترقب المراقبون ما ستفضي إليه من خطوات عملية سواء على مستوى التعاون الاقتصادي أو الانفتاح السياسي في زيارة توصف بأول زيارة يقوم بها رئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.
0: الشرع يحجز مقعدا في واحدة من أهم القمم الأمنية الناتو، ويلتقي ترامب مجددا. فهل تتحول سوريا لاعبا في رسم النظام الإقليمي الجديد؟ وما انعكاسات القمة على لبنان، إسرائيل وإيران؟ تقرير ألان درغام.
8: لم يكن توجيه الدعوة للرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة حدثا بروتوكوليا، بل رسالة سياسية تعكس موقع سوريا المتقدم في المشهد الإقليمي الجديد بعدما كانت معزولة عن المحافل الدولية لسنوات. ويأتي اللقاء المرتقب بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة ليؤكد أن دمشق أصبحت جزءا من النقاشات الأمنية التي تقودها واشنطن وحلفاؤها. اللقاء هو الثاني بين رجلين خلال أقل من عام، لكنه يأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وفي ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى إعادة ترتيب موازين القوى في الشرق الأوسط. مع إعطاء تركيا دورا محوريا في إدارة ملفات المنطقة. ويشير مصدر أمريكي مطلع على أن المباحثات ستتناول مستقبل العلاقات السورية الأمريكية واستكمال رفع العقوبات، إضافة إلى مكافحة التنظيمات المتشددة وضبط الحدود ودور دمشق في استقرار الإقليم. لكن الملف اللبناني سيكون حاضرا أيضا في ضوء الحديث عن دور سوري في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح بالتوازي مع الضغوط الأمريكية الهادفة إلى تثبيت الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات السياسية. مصدر تركي مسؤول رفيع المستوى أكد للانتي في أن استضافة القمة ومنح الشرع منصة للقاء أبرز قادة الغرب يؤكدان نجاح تركيا في ترسيخ موقعها كوسيط لا غنى عنه بين الشرق والغرب وبين حلف الناتو ودول الشرق الأوسط في وقت يشهد فيه النظام الإقليمي تحولات متسارعة. وبينما يركز جدول أعمال القمة على الأمن الأوروبي والإنفاق الدفاعي، تبدو ملفات الشرق الأوسط حاضرة بقوة. وإذا خرج لقاء ترامب والشرع بتفاهمات عملية، فقد لا تكون نتائجها محصورة بسوريا، بل قد تمتد إلى لبنان وإسرائيل وحتى شكل توازنات الجديدة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
0: في الشأن السياسي المحلي، أعلنت سفارة لبنان في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة العاصمة الأمريكية والاجتماع برئيس دونالد ترامب في 21 من تموز الحالي. وأوضحت السفارة أن الزيارة التي جاءت ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة تجسد الشراكة الراسخة بين البلدين، مشيرة إلى أن القمة ستشكل فرصة لبحث العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي، بالإضافة إلى تأكيد الدعم الأمريكي المستمر لسيادة لبنان واستقراره ومؤسساته الرسمية. وتعمل السفارة حاليا بالتنسيق مع الرئاسة اللبنانية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.
9: Taking a look in Sydney over in Lane Cove North, there's a breakdown eastbound on Epping Road at Mowbray Road. And over in Constitution Hill, there's a breakdown on the Cumberland Highway northbound at Old Windsor Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Box Hill on Alga Road northbound after Whitehorse Road. And there's a crash on the Hume Freeway inbound entry to the Ring Road Altona bound in the left-hand lane with delays back past Cooper Street. SANS helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: من جولة أخبار الساعة 6 نرجع للسجهات الهواء، تعرفنا على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME، وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. تعوا سوا مستمعينا نتعرف على أحوال طقسنا لليوم يوم الأربعاء 8 من شهر جولاي تموز. بسيدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 17-12 على الصعيد ميلبن. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة تقدمت لكم حالة الطقس، موجودين على 95 ويست ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 2ME.com.au أو من خلال الموجي 1638 AM. نسمع الفنان رامي عياش، بنرجع نكمل مع الفنان وائل إكفوري هون راديو 2ME. بونسوار.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

عودي لمتابعه مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفقتي ذات تو ام اي 1638 ام استمعنا للفنان وائل كفوري عبر اثير راديو تو ام اي. رح نروح هلا لاكيد اخبارنا المحليه الاستراليه, وهيدا الدواء يتجاوز سعره اكثر من 20,000 دولار, لكن المريض المؤهل قد يدفع مبلغا بسيطا فقط. في استراليا هناك بعض الادويه المنقذه للحياه التي تصل اسعارها الى عشرات الالاف من الدولارات, مثل الدواء الانفيكايتا يلي هو 75 ميليغرام تابلتس, وفي منه كمان 150 ميليغرام تابلت. هيدا حقه فوق ال 20,000 دولار. حاليا بتدفع حقه 20 دولار, او اذا كنت على البي بي اس بتدفع بس 7 دولار. نعم, مثل ما سبق وذكرت في أدوية بتدفعوا حقها أو بندفع حقها بالأحرى أكثر من عشرات الآلاف من الدولارات, وأكيد هيدا السعر بس ب20 دولار. ومثل ما سبق وذكرت يفضل إذا كنت على نظام الميديكير وبرنامج البي بي إس بيحصلوا المرضى المؤهلين على هذه الأدوية بتكلفة رمزية, بينما تتحمل الحكومة معظم قيمة العلاج. هيدي واحدة من الجوانب التي تميز النظام الصحي الأسترالي, حيث يهدف إلى ضمان وصول المرضى إلى العلاجات الضرورية دون أن تشكل تكلفتها عبئا ماليا عليهم. أستراليا تواصل الاستثمار في صحة الإنسان لأن العلاج حق وليس امتياز. بونسوار لكم من جديد, أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM, بسمع الفنان عاصي حليني.

0: جولة أخبار الستة ونص من تبعها سوا أنا وإنتو بس عبر أثير راديو 2ME. ما استنوا 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النقاب المياه. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News. Tweong Fitzpatrick with the top stories. Communications Minister Annika Wells says Telstra is checking on a number of people who attempted to call 000 during a network outage this morning and were unable to get through. The minister says systems that ensure customers can still access 000 during an outage largely worked, but Telstra has told her that around 36 welfare checks are being carried out. 90% of affected services have now been restored. The US military says it's hit more than 80 targets in strikes against Iran a day after multiple tankers were attacked while passing through the Strait of Hormuz. Three tankers were struck by projectiles in the strait, including one that caught fire off Oman, according to the British military. Iran's top joint military command has said that Iranian armed forces would deliver a crushing response. And an Australian woman has been arrested in the United States after an Immigration and Customs Enforcement investigation found she had allegedly voted illegally in multiple federal elections. 51-year-old Denise Natalie Milioray was indicted on 4 counts on June 11 for illegal voting in an election and making false statements in order to register to vote, according to the US Attorney's Office for the Eastern District of Louisiana. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

فهم من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. مارك روتي يؤكد التزام واشنطن الكامل تجاه الناتو ويبارك الضربات الأمريكية الليلية على إيران. وفي أخبار المونديال، سويسرا تتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 54 على حساب كولومبيا. أما الفراعنة فيغادرون البطولة وسط فخر الجمهور المصري وخيبة أمل اللاعبين بعد الإقصاء أمام حامل اللقب الأرجنتين.

0: أهلا بكم. البداية من الملف الإيراني الأمريكي وجولة تصعيد عسكرية جديدة قد تزعزع مستقبل مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة تشن ضربات على مواقع متفرقة من إيران، آخرها مواقع عسكرية في مدينة بوشهر بحسب الإعلام الإيراني. الحرس الثوري أعلن مقتل أحد أفراده التابع للبحرية الإيرانية، كما رد باستهداف ما يقول إنها مواقع عسكرية في البحرين والكويت، متوعدا بالمزيد. أما الخارجية الإيرانية فتؤكد أن الأجزاء المهمة من مذكرة التفاهم أصبحت بلا جدوى. تفاصيل الضربات المتبادلة مع لمياء المعمري.
1: هذه الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية تظهر موجة جديدة من الضربات الأمريكية تقصف أكثر من 80 هدفا في جنوب إيران. استهدفت القوات الأمريكية أنظمة دفاع جوي إيرانية وشبكات قيادة وسيطرة ومواقع رادار ساحلية وصواريخ مضادة للسفن وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ومحيطه، بهدف إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية التي تمر عبر الممر التجاري الدولي. وفقا للقيادة المركزية الأمريكية، هذه الهجمات هي رد على استهداف إيران سفنا تجارية بالقرب من مضيق هرمز، وهي رواية تنفيها القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية وتصر على رفض التدخل الأمريكي في إدارة المضيق.
2: المسار الآمن الوحيد للسفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي تحدده إيران.
1: كما أعلنت الولايات المتحدة أيضاً إعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية التي علقتها في يونيو حزيران الماضي عقب توقيع مذكرة تفاهم مع طهران. رئيس البرلمان الإيراني اعتبر الهجومات الأمريكية وإعادة فرض عقوبات نفطية على بلاده انتهاكاً لمذكرة التفاهم.
2: الهجمات الأمريكية على جنوب إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات تمثل انتهاكاً لمذكرة التفاهم.
1: فيما أعلنت الداخلية البحرينية في ساعات صباح الأولى إطلاق صافرات الإنذار، وأفاد الجيش الكويتي بأنه يتصدى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، الحرس الثوري يعلن عبر بيان استهداف عشرات المنشآت العسكرية في كل من البحرين والكويت.
0: تأتي هذه الضربات الأمريكية الجديدة بالتزامن مع استمرار مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي يأخذ موكبه الجنائزي بعدا إقليميا ويعبر الحدود العراقية ليمر بالنجف وكربلاء. نتوجه الآن مشاهدين إلى أنقرة، حيث تتواصل قمة حلف شمال الأطلسي لليوم الثاني بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتلو كلمة الآن برفقة الأمين العام للحلف مارك روتي. نتابع.
3: مختلف بالنسبة للآخرين، لقد قمنا بشن ضربات قوية البارحة مساء، وبالتالي قمنا بمهاجمة أشخاص خطيرين وسيئين. لقد بدأوا هم بإطلاق صواريخ على السفن، ولكن نحن قمنا بالرد عليهم بعشرين ضعفا وقمنا بضربهم. إنهم يهاجمون الجميع، وأنا لا شك بأني على قائمة الاغتيالات لديهم. إنهم بحق سيئون، نحن لا نحبهم، أنا لا أحبهم، هم أشخاص سيئين. نحن نريد أن نمنع حصول إيران على السلاح النووي، نحن لن ندعهم يحصلون على السلاح، لا ينبغي لهم أن يحصلوا على السلاح النووي. هم يقتلون الناس، لقد قتلوا الآلاف والآلاف من الناس الأبرياء.

وفي الماضي أنا قمت بالاهتمام بحالة قاسم سليماني خلال ولايتي الأولى. لقد كان شخصا سيئا، كان عبقريا للشر، عبقريا شريرا، كان هو الأب الروحي، إذا جاز تعبير، للقنابل التي كانت تزرع على أطراف الطرقات، وأيضا الهجوم على يو اس اس كول. أنا لا أحبهم، لا أحبهم أبدا، وأعتقد بأنهم يساهمون في مضيعة الوقت. ينبغي علينا فقط أن نهتم بأعمالنا. تصوروا، لقد أطلقوا صواريخ على سفن، وأطلقوا أيضا شنوا هجمات أيضا على الكويت وعلى أهداف أخرى. وأعتقد بأنهم وبكل صراحة لا يدركون ماذا يفعلون. كان ينبغي أن يوقع اتفاقا منذ فترة طويلة، منذ 47 سنة، ومنذ 47 سنة وهم يطرحون لنا المشاكل. كانت لديهم سلسلة أولى من القادة، سلسلة ثانية من القادة، حاولوا أن يتخلصوا مني أنا كرئيس الولايات المتحدة، ولكن إلى الآن لقد كنت محظوظا، ولكن ربما لن يستمر ذلك. ولكن نحن لدينا رجال أقوياء، ولكن هم سيئون، هم أشبه بالورم، ورم السرطان، وينبغي استئصالهم. كما تعرفون ينبغي استئصال ورم السرطان بسرعة. أنا ألتقي مع الأمين العام للحلف الأطلسي، أنا لست سعيدا بشأن الحلف بشأن غرينلاند، لأنهم من جهة أخرى لم يرادوا أن يساعدونا في مواجهة الدولة التي ترعى الإرهاب. نحن في الواقع ما كنا بحاجة بالأصل إلى مساعدتهم، ولكن أردت فقط اختبارهم. أنا تحدثت مع ألمانيا، مع فرنسا، مع المملكة المتحدة، مع إيطاليا، لم أتحدث مع إسبانيا. إسبانيا هي قضية خاسرة، لا نريد أن نقوم بالتجارة معهم أو بإجراء الأعمال معهم. إسبانيا هو شريك بحق سيء. إسبانيا لا تشارك، لا تدفع واجباتها، لا أريد أن يكون لي أي علاقات مع إسبانيا ولا زيارات، لا نريد أن تكون لدينا أي علاقات معهم، ولكن هم سيعودون إلينا مهرولين. لقد أساءوا السلوك إلى هذا الرجل، وهو رجل استثنائي ونحن محظوظون به، ولكن إسبانيا قامت بكل هذا العمل، وربما في نهاية المطاف سيدركونا، ولكن نحن لن نتاجر معهم، لن نقوم بأعمال تجارية معهم، لن نتحدث حتى معهم. هم فعلا سيئون. وهناك الآخرون الذين يعملون مع يبذلون الجهود، ولكن هناك إسبانيا وبلد أو بلدان آخران، ولكن إسبانيا هي بلد تكون المعارضة، ويوما ما ربما سيتوسلون ويقولون نحن نريد أن نمارس التجارة معكم، وهم يدركون ذلك. ومن جهة أخرى ستكون هناك قمة كبيرة بعد قليل، غرينلاند هي مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، والمشكلة هنا هي أننا عندما نحن أردنا أن نحصل على غرينلاند قالوا بأنه لا، قالوا كلا، هناك نفقات بألف مليار دولار لدفاع عن هذه البلدان ضد

0: نرجع لكم مستمعينا من عند الفنان حمادة هلال بأغنية بطمن عليك. ودائما إذاعة 2ME بتحب تطمن عليكن لها سبب, فيكن أكيد تتواصلوا معنا على 0296333330, فيكن كمان تبعتوا لنا رسالة إلكترونية طلعوا على arabic@2me.com.au, وفيكن تتواصلوا معنا عبر الواتساب بعتوا لنا رسالة صوتية أو خطية على 0410-638-638. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون لا أمسية الأربعة بيرفقكم ولا مشوار درايف تايم بروجرام اليوم الثامن من شهر جولاي تموز. منروح لهالضابط هيدا ضابط شرطة يلي ضرب رجل ووقعوا على الأرض بمحطة للقطار بمحطات من أكيد نيو ساوث ويلز. هالمحطة هيدي بنيو ساوث ويلز. الرجل كان يتعرض للضرب على الأرض من قبل الضابط. الضابط استخدم قوته الزايدة ضد الرجل. الحادثة تم تصويرها من قبل شهود العيان. الشرطة فتحت تحقيق في الحادثة. الضابط معلق والمثل بيقول فوق حقه دقه. هيدا المثل هيك بيقول فوق حقه دقه. منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME 1638 AM. Masho.
1: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس. أنا بملبورن بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا كده. أهم حاجة نحب بعض. مسلمين ومسيحيين.
3: جسد أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تألك شو مزوقة بحد الغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا حبيت هلم عليك وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايماً على 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا أمسي سعيد لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. هذا هو ما قاله المستهلكون عن منتجات LD. هيتا نشوف هالخبر شو بيخبرونا عن منتجات LD. عم يقولوا هي بديل رائع للمنتجات التجارية الكبيرة. 70% من المستهلكين يفضلون منتجات LD بسبب السعر المناسب. 60% من المستهلكين يفضلون منتجات LD بسبب الجودة العالية. المنتجات الأكثر شيوعا التي يشتريها المستهلكون من LD هي الحليب والجبن والبيض, اللحوم والدواجن والأسماك, الخضروات والفواكه والرز والمعكرونة. تحياتي لكم من جديد, انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور. Spanning four generations of news, talk back and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا. من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, That's it. Keep your eye on the ball. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم، ابحثوا عن VCE.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. It really gets me going.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: حياكم الله، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش،
1: الحادية عشرة بتوقيت السعودية. نشرة جديدة نبدأها بالعناوين. من أنقرة، ترامب وافق على الضربات. الجيش الأمريكي يستهدف 80 هدفا في إيران ردا على هجمات الأخيرة على السفن في هرمز.
0: وطهران من جانبها ترد في الكويت والبحرين وتتوعد بالمزيد، والتصعيد يطرح شكوكا حول مصير المفاوضات بعد الضربات.
1: النفط يرتفع والذهب يتراجع بعد إلغاء واشنطن ترخيص بيع النفط الإيراني في تراجع عن بند أساسي من مذكرة التفاهم.
0: خلافات الإنفاق العسكري تهيمن على قمة الناتو في أنقرة. دول الحلف تبرم الصفقات، لكن هناك عقبات نرصدها في هذه الساعة.
1: وفي ملفاتنا الخاصة، صفقة تقلق بريطانيا وتهدد برفع فاتورة القطاع الصحي ب 45 مليار جنيه.
0: بل ونمضي إلى أبعد من ذلك، قد تتسبب بأكثر من 200 ألف وفاة إضافية خلال العقد المقبل. ما سر صفقة الأدوية الأمريكية البريطانية؟
1: من هنا، من هذا المضيق، مضيق هرمز، بدأت القصة مشاهدينا. بقي هذا الشريان عقدة أي تفاهم وصمام أي انفجار. أعادت هجمات إيران الأخيرة على سفن مارة في المضيق مسار التصعيد إلى المشهد.
0: فكان هجوما أمريكيا واسعا شمل عشرات المواقع وزوارق للحرس الثوري، بل وفرضت عقوبات نفطية كانت في مذكرة التفاهم ضمن البنود الأساسية.
1: ردت طهران وتوعدت بالمزيد مع تبادل سيل الاتهامات. من خرق الاتفاق أولا؟
0: وهنا نطرح السؤال الأبرز، ما مصير المفاوضات؟ وهي من المفترض أن تنطلق جولتها الجديدة بعد 4 أيام.
1: إيران حاضرة بقوة على طاولة قمة الناتو في أنقرة، لكن أكثر في الاجتماعات الخلفية، هناك حيث حسم الضوء الأخضر بضربها.
0: على الجانب الآخر، خيمت خلافات الناتو مع ترامب. سنرصد ما دار في قمة أنقرة وكواليسها كذلك.
1: ستكون لنا أيضا في هذه الساعة وقفة عن هذا المونديال المثير للجدل، مباراة يوم أمس مصر والأرجنتين تحديدا. الفيفا في قفص الاتهام، فهل كرة القدم في خطر؟ أهلا بكم.

0: إذا في أطر التصعيد الأخير وبضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنقرة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم بل أنها أنهت جولة من الضربات الانتقامية ضد إيران، وأوضح الجيش الأمريكي بأنه هاجم 80 هدفا في إيران بأسلحة دقيقة.
1: واستهدف أيضا أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني داخل مدينة هرمز وبالقرب منه. طبعا القيادة المركزية أشارت إلى أن هذه الضربات هي رد على استهداف ومهاجمة سفن تجارية في مدينة هرمز وعلى متنها طواقم من المدنيين. نذهب مشاهدينا إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار اجتماعات حلف الناتو في أنقرة.
2: استطيع أن أقول النتيجة هي 20-1. قلت لهم كلما ضربتم سوف نضربكم، وإذا كان هناك لاعبون سيئون فنحن سنستهدفهم، وهذه عصابة من المجرمين. نحن لا نحبهم، لا أحبهم أنا شخصيا، وهم أشرار، ونحن نريد نزع أسلحة إيران، لا نريد منهم أن يمتلكوا سلاحا نووي، وهم يواصلون قتل الناس، قتلوا الآلاف والآلاف من جنودنا ومئات الآلاف من المدنيين الأبرياء. أنا قضيت على سليماني وكان ذلك أمرا كبيرا، وإلا لكان سيظل أقوى مما كان عليه، وهو كان عبقريا شرير، وهو طبعا كان أب القنابل التقليدية، وهي تلك القنابل التي توضع على جانب الطريق وتقتل الأشخاص مما يؤدي إلى بتر أعضائهم. وتعلمون ما حدث مع المدمرة كول، أنا لا أحبه على الإطلاق، وصراحة نحن أمضينا وقتا طويلا، وضعنا الكثير من الوقت معه، وعلينا أن ننجز المهمة. هل لكم أن تتصور أنهم أطلقوا صواريخ على سفن سعودية وكويتية وغيرها؟ ولا أعتقد أنهم يعلمون ما يقومون به، لكنهم أشخاص أشرار جدا، وهم غير أكفاء بالمناسبة، وإلا لك توصلوا إلى اتفاق منذ فترة طويلة، منذ 47 عاما، هم كانوا مصدر المشاكل طيلة هذه الأعوام 47. نحن قضينا على الصف الأول من قادتهم والصف الثاني، وهم كانوا يريدون استهداف القادة الأمريكيين بمن فيهم أنا، وأعتقد أنا كنت محظوظ حتى الآن، وقد لا يستمر ذلك طويلا، هذه هي الحالة الآن. ولكن هؤلاء أشخاص أشرار ومرضى، ويجب أن نتخلص ونستأصل السرطان. هذا هو شعوري. أود أن أشكر الأمين العام للناتو. أنا طبعا لم أكون راضيا ولست راضيا حيال الناتو، خاصة فيما يتعلق بغرينلاند وكذلك الدولة الأولى الراعية للإرهاب وهي إيران. نحن لم نكن بحاجة للمساعدة، ولكن كنت أمتحنهم لأرى فيما إذا كانوا سيقفون إلى جانبنا. تحدث إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإلى إيطاليا، لم أتحدث إلى إسبانيا. طبعا كان ذلك الاتصال لو تم لكان مضيعة للوقت، فإسبانيا هي شريك فظيع في الناتو، هم لا يشاركون ولا يدفعون حصتهم، ربما يمكنه قطع التجارة مع إسبانيا بما في ذلك الزيارات، لا نريد نتعامل معهم على الإطلاق. هم تعاملوا مع هذا الرجل بشكل مريع، وهذا رجل عظيم، وهم محظوظون أن يكون موجودا، لكن إسبانيا لا توافق على أي شيء، ولا يجب أن يظلوا معنا. أنتم تحمون الجميع، عليكم ربما تفكروا في الأمر، ولا نحتاج لأن يكون لدينا علاقة تجارية معهم، لا أريد أن أتحدث إليكم. الأمر ميؤوس منه، هم أشخاص سيئون، وخاصة إسبانيا، هناك دول أخرى، لكن إسبانيا على الوجه التحديد هم يتبنون موقفا معادي. سنرى قد يتصلون ويريدون أو يتوسلون للإبقاء على علاقات تجارية معنا، ويحققون ويكسبون كثيرا من الأموال. لا أريد أن تكون لدي أي علاقات معهم. فيما عدا ذلك، نحن سنعقد اجتماع كبير بعد قليل، وسوف أثير مشكلتي، ومن بينها مشكلة غرينلاند، وهي مشكلة كبيرة بالنسبة لي. نحن عندما رغبنا في انضمامهم وطلبنا منهم ذلك أنهم رفضوا، ولكن نحن ساعدناهم، وقد أنفقنا أكثر من تريليون دولار خلال فترة قصيرة لحماية هذه الدول من روسيا، وهذا لا علاقة له بنا، ولكن الأمر طال كثيرا، ومارك يتفهم ذلك. سنتوصل إلى الحل بطريقة أو بأخرى. لم نحظى بمعاملة عادلة، وكان هناك وقت دفعنا فيه 100% من نفقات الناتو، لم تدفع دول أخرى أي شيء. هناك بعض الاتصالات التي جرت قبل أسبوع، تحدثت إلى رئيس الوزراء البريطاني، قال أنه لن يساعدنا ولكنه سيساعد بعد انتهاء الحرب. تحدثت إلى ألمانيا، لم يريدوا المساعدة، وكذلك فرنسا لم ترغب في المساعدة، ولكن كان هناك دول صغيرة للغاية رغبت في المساعدة، هي كانت صغيرة جدا. إذن أقدر تواجدكم، سوف نعود، كثير منكم سوف يرافقوني. مرة أخرى أود أن أقول، على الرغم من أنني أصبت بخيبة أمل كبيرة حيال الناتو، لأن ندفع الكثير والكثير من الأموال، مليارات والمليارات من الدولارات، هذا أمر غير عادل، لأننا نوفر لهم الحماية لكنهم لا يقفون إلى جيبنا. هذا لا يمكن أن يكون كذا، ولكن هذا قائد عظيم، وهم محظوظون أن يكون موجودا، هذا أصل كبير بالنسبة له. إذن مارك، هل تريد أن تضيف شيئا؟ نعم، شكرا جزيلا سيدي الرئيس دونالد العزيز. أعتقد ما قمتم به فيما يتعلق بضعف القدرات النووية، وهذا أمر حاس بالنسبة للمنطقة وإسرائيل وأوروبا وللعالم بأسره، ثم حاولتم إنهاء الأمر بطريقة سلمية.
3: العودة لمتابعي ما تبقى من مشوارنا من جولة أخبار الساعة 7، العودة لاستديوهات الهواء، تنكمل آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء اليوم الثامن من شهر تموز جولاي. طقسنا اليوم بسيدني، وصل درجات الحرارة ل 17-12 على صعيد ملبن. بكرة الخميس درجات الحرارة بسيدني 18 على صعيد ملبن 13. برعاية شركة عشتار، حالة طقس قدمت لكم شركة عشتار، عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة، بتلاقون على 95 وي ستريت في فيلد. مني كاتيانا الصراف، وكان أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لألنا 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2me.com.au. ايه زمانك راح وما بقى يرجع، الفنانة ليلى غفران، بدي اهدي هالاغنية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. زمانك راح وتب قلبي عن الأشواق، تب قلبي عن الأشواق.

0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوارنا مساء النور لكل الموجودين معنا على موجة 1632 أيام. احذر أن تضيع وقتك في التبرير والدفاع عن نفسك أمام من لا يحتاج إلى سبب لكراهيتك، فالحاقد والمبغض لا يرى إلا ما يغذي كراهيته ولا يدرك الحقائق بنقاء، لأنه قلبه معتم وبصره محجوب عن رؤية إيجابياتك. بدكن كتير تنتبهوا مستمعينا، ما تضيعوا وقتكم بالتبرير أبدا، وما تدافعوا عن حقكم. اللي بده يشوفها مثل ما هي يشوفها، واللي ما بده يشوفها يدير ظهره دلو ماشي، ما في لزوم تبرره، ما في لزوم تدافعه. نعم، لأنه اللي قلبه أسود والحائد وقلبه مليان كراهية ما راح يشوف إيجابياتك، لا رح يقول أنك أنت إنسان مليان تصرفات سلبية، فبده أكيد يشوف حاله عليك بالحقد وبالبغض. فالكراهية أكتر الشيء بتبقى معبية قلبه وبصيرته محجوبة. نعم، لأنه ما بيشوف الدنيا على حقيقتها، ما بده يشوف الدنيا على حقيقتها. لهالسبب ما تبرره ولا تدافعه، خلي كل واحد يفهم شو ما بده يفهم على كيفه وعلى ذوقه. بصور لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتبع سوا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
0: موسيقى أجدد الهيتس، هيدا أغاني 2ME. العودة لمتابعة ما تبقى من مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا أمرار كتير بتسمعوا حدا عم يقول أنا تربيت على الغالي. نعم، بس في بعض الناس بتفهمها من الناحية المادية، بس للأسف لما حدا بيقلك أنا تربيت على الغالي مش معناتها على الطريقة المادية، لا، يعني على الاحترام وحفظ العشرة والود والعين الشبعاني والنفس العفيفي وحب الخير للغير، والرأس دايما بيبقى مرفوع لأنه مش كل شيء تقدر تدفع حقه بالمصاري، في اشياء ما بيندفع حقه ولا الا ثمن ابدا. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME. اشوفك للفنان ايوان، اغنية بدي اهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بونسوار.

للفنان إيوان أشوفك. استمعنا لألا عبر أثير راديو 2ME. كل المنوعات الموسيقية الحلوة بتستمعوا لألا بس من عنا من هون من راديو 2ME. تعرفوا مستمعينا يلي بيشوف فيك غلط وبدل ساكت عنه بيكون مجرد صديق، ويلي بيشوف فيك غلط وبيخبرك عنه هيدا بيكون أصدق من صديق. بونسوار بس من عنا من هون من راديو 2ME.

وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الأربعاء 8 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو تيو ام اي. راح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8, ومن بعد منا بتابعوا المشوار مع الزملاء. موعدنا بنرجع منجدد مع درافت تايم بروجرام بكرة الخميس بتمام الساعة 3 ومن بعد الظهر. أما هلأ دلوا بألف خير وانجوي the rest of your evening. Bye for now. Your attention please. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
5: Australia News.
6: ABC News. Tweeong Fitzpatrick with the top stories. Telstra says it has fully resolved all issues linked to today's nationwide outage and says it's identified and isolated a software defect which caused the outage. The Federal Communications Minister Annika Wells says today's Telstra outage demonstrates why the telcos are the least trusted industry in Australia. Telstra customers across the nation began experiencing issues from around 4:30 a.m. today, with mobile and data connectivity, payment systems and external telecommunication on regional rail networks in Victoria and New South Wales affected. Reserve Bank Chief Economist Sarah Hunter says rising geopolitical tensions, trade fragmentation and extreme climate events are just some of the shocks facing the Australian economy with increasing frequency. Dr. Hunter says the RBA is investing in new economic models, research and frameworks to deal with these new problems. The central bank's next interest rate meeting will be held on August 10 and 11. And funeral processions for Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei have begun in the holy city of Najaf in Iraq, with thousands of mourners attending. The days-long funeral for the Ayatollah, who was killed in airstrikes on the first day of the US-Israeli war on Iran, began on Saturday with authorities shutting down streets, airspace and daily life in Tehran for its multitudes of mourners. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: Two, two, M, M, E. مباشرة من أنقرة للصور التذكارية بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإضافة إلى الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا الذي كان له قبل أقل من نصف ساعة مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عكس ما كان متوقع إلى حد ما أن يطغى الملف والتطورات مع الجانب الإيراني على قمة الناتو. هناك العديد من المواضيع الحاضرة والملفات الحاضرة مع زعماء الناتو اليوم, لكن لا شك بأنه التطورات مع الجانب الإيراني بالأمس ضغط على المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمين عام حلف الناتو مارك روتا. مستمرون معكم في هذه التغطية مشاهدين مباشرة مع زميلة ميشا جويش.
8: شكرا كارولينا. إذن لا نزال نتابع هذه الصور مباشرة من أنقرة قبيل التئام قمة الناتو التي تنعقد في تركيا. أيضا نرى الصور التذكارية المتتالية والمتواصلة حيث نشاهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمين عام حلف الناتو مارك روتي بالإضافة لمسؤولين وشخصيات يحضرون هذه القمة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أنقرة مراسلنا محمد المشهراوي. مرحبا بك محمد, نرصد معك آخر التطورات قبيل هذه الصور التذكارية. كان هناك مواقف تصعيدية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحضر ويشارك في هذه القمة. ما المرتقب اليوم على طاولة المفاوضات؟ ما هي أبرز الملفات والمواقف الصادرة حتى اللحظة؟
9: نعم, هذا هو اليوم الأهم, اليوم الثاني من القمة, وعلى الأجندة الكثير من الملفات المهمة التي تتصدر جدول أعمال المجتمعين هنا في أنقرة. طبعا التطورات الأخيرة على ما يبدو بدلت أولويات المجتمعين والملفات التي سيجري نقاشها. كان لافتا أن الملف الإيراني لم يكن على أولوية النقاشات وفق ما جاء في بيان الناتو المعلن على لوسائل الإعلام قبيل انطلاق هذه القمة, ولكن لعل التطورات الأخيرة والسلوك الإيراني والاعتداءات الإيرانية الأخيرة بدلت هذه الأولويات وجعلت الملف الإيراني وتحديدا فيما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز واحد من أهم هذه الملفات التي سيناقشها قادة حلف الأطلس المجتمعون في أنقرة. لماذا هذا يدلل أو يستدل عليه من تصريحات أمين عام الحلف مارك روتا وكذلك الرئيس الأمريكي اللذان تحدثا سويا وبدت مواقفهما متطابقة بشأن ضرورة وضع حد لاعتداءات إيران, والغضب الأمريكي بدا واضحا من مسألة أن وقف إطلاق النار قد انتهى وما إلى ذلك من تصريحات أطلقها الرئيس ترامب من أنقرة قبل حوالي ساعة من الآن. لكن كان لافتا في المقابل بأن الرئيس الأمريكي بالرغم من حالة الغضب التي أظهرها تجاه إيران لم يغلق باب الدبلوماسية كما العادة, وبالتالي هنا التقديرات تشير إلى أنه بالنظر إلى أن هذه تصريحات لترامب انطلقت من أنقرة ربما هذا يعطي زخما للدور التركي في الدبلوماسية مع إيران, لاسيما وأنها تتمتع بعلاقة جيدة كما توصف مع طهران, وبالتالي ربما سيكون هذا مدخلا لأنقرة لممارسة دورها إلى جانب بقية الوسطاء باكستان وقطر مع إيران لتهدئة هذه التوترات. طبعا ما يهم المجتمعون هنا فيما يتعلق بالملف الإيراني هو كيفية تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز انطلاقا من فعل يتفق عليه الحلفاء. هذه مهمة صعبة في حد ذاتها بالنظر إلى تباينات المواقف واستمرار هذه التباينات بين قادة الحلف, لكن بما أن هذه التطورات تزامنت مع اجتماعهم هنا في أنقرة ربما يجري نشهد تغييرا في بعض المواقف, وإن كانت بعض الأوساط تشير إلى أنها لن تكون تغييرات جوهرية. سنسمع ربما رسائل سياسية أكثر حدة مما كان متوقعا فيما يتعلق بالموقف من إيران. على الأجندة أيضا اليوم سيناقش المجتمعون مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية وتحديدا إقرار مزيد من حزم الدعم العسكري والدفاعي إلى أوكرانيا، هذا محل إجماع لدى قادة الحلف، إضافة إلى مناقشة مسألة زيادة الإنفاق العسكري وحجمه.
8: نعم.
9: تحقيقا لما تم الاتفاق عليه في قمة لاهاي العام الماضي، تخصيص ما مجموعه 5% من إجمالي الدخل المحلي لأعضاء للدول الأعضاء هنا بحلول عام 2032، وهذا ما سيترجم. نعم. على الأقل في شكل قرارات يتخذها المجتمعون في هذا الصدد اليوم.
8: شكرا جزيلا لك مراسلنا محمد المشراوي، كنت معنا من أنقرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران لأن الإيرانيين مرضى وهم سبب المشاكل في المنطقة على حد وصفه.
10: بالنسبة لي أعتقد أن الأمر انتهى، لا أريد التعامل معهم بعد الآن، إنهم حثالة. أتعرف ما هي الحثالة؟ إنهم حثالة، إنهم أناس مرضى، يقودهم أناس مرضى، ولو كان لديهم سلاح نووي لاستخدموه. بالنسبة لي الأمر انتهى، سأتحدث إلى مفاوضينا، إنهم يريدون التفاوض، إنهم أناس طيبون، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لكن عليهم أن يعودوا إلي. بقدر ما يهمني الأمر فإن التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت، إنهم كاذبون، هناك خطب ما بهم، إنهم مجانين. بقدر ما يهمني الأمر فقد انتهى الأمر.
8: كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تحظى بمعاملة غير منصفة في الناتو، مشيرا إلى أن واشنطن أنفقت أكثر من تريليون دولار لحماية حلف الناتو من دون أن يقدم الحلف أي مساعدة لبلاده. وخلال لقاء مع الأمين العام للحلف مارك روتا، أعرب ترامب عن استيائه الشديد من الحلف، خاصة فيما يتعلق بموقفه من إيران وجزيرة غرينلاند.
10: لقد عملنا بشكل غير عادل، نحن ندفع مبالغ لا تتناسب مع حصتنا. كانت هناك فترة كنا ندفع فيها 100% من حصتنا في حلف الناتو، ومع ذلك لم تكن الكثير من الدول تدفع أي شيء. قبل بضعة أسابيع تحدثت مع المملكة المتحدة ورد رئيس الوزراء بأننا لا نريد مساعدتكم الآن، لكننا سنساعدكم عندما تنتهي الحرب. وحدث نفس الشيء مع ألمانيا وفرنسا، لم يرغب أحد في تقديم المساعدة باستثناء بعض الدول الصغيرة جدا أرادت تقديم المساعدة لأنها الأكثر عرضة للخطر، هذا هو السبب الوحيد الذي دفعها إلى تقديم المساعدة. على الرغم من أنني مستاء جدا من حلف الناتو، فإننا ندفع مبالغ زائدة جدا، مليارات ومليارات الدولارات، هذا غير عادل، فنحن نحميهم لكنهم لا يقفون إلى جانبنا.
8: شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات ضد إيران استهدفت أكثر من 80 هدفا، وحذر الجيش الأمريكي طهران من أنه سيحملها مسؤولية أي انتهاكات إضافية لمذكرة التفاهم بين البلدين. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات وأكثر من 60 زورقا سريعا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني. ويأتي الهجوم الأمريكي ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية قرب مضيق هرمز. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت أن الضربات طالت مواقع في جزيرة قشم ومدينتي سيريك وبندر عباس ومنشأتين بالقرب من محطة بوشهر في جنوب البلاد. من جانبه اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأمريكية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات. بدورها حملت الخارجية الإيرانية واشنطن مسؤولية تداعيات إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني. في السياق نفسه أعلنت البحرين التعامل مع اعتداءات إيرانية عقب الضربات الأمريكية على مواقع عدة في إيران، بينما أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأدانت الكويت الهجمات الإيرانية المتكررة على أراضيها وأكدت احتفاظها بحق اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها. نتحول لمتابعة هذه الصور مباشرة من أنقرة، حيث تلتقط الصورة التذكارية لأعضاء حلف الناتو هناك، وهذه القمة التي تنعقد في تركيا بحضور مسؤولين وشخصيات رفيعة المستوى، أبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios المفيد الطيب. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: يسعد صباحك الحلو.
7: كيف سترد طهران على العملية العسكرية اللي شنتها القوات الأمريكية واستهدفت عدد من المواقع؟ بالإضافة لدعوة البيت الأبيض الرئيس جوزيف فاعون للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من هذا الشهر. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو براديو تويمي أستراليا.
8: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: It's Serene here on 1638 2ME Australia. Are you on the train to or from work and wanting to listen to great Arabic and English music? Maybe you're at a cafe or at a bus stop or on the bus. And we have got you covered. Tune into 2ME no matter where you are on 2ME.com.au or by downloading the free 2ME app on your iPhone. Go on, do it now. We'll be back with more music right after this.
1: Hit music and all the hits.
2: All the hits.
3: One station.
2: This is
1: just one 2ME. 2ME.
3: I love it.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: من أجل عالم ليس هكذا،
6: با با با.
5: اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
7: أكشن.
8: Yes,
5: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.

0: 16:38 Tuamei Australia, Sirin Makon. Yalla, Min Anna. خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2MA أستراليا، خليكن معنا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2MA أستراليا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتت باي، محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: First. 2MA Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. إلى روما وواشنطن دور. في الأسبوع المقبل وتحديدا في 14 و15 من الجاري تشهد العاصمة الإيطالية جولة محادثات لبنانية إسرائيلية جديدة، هدفها واضح: تفعيل صيغة الإطار عمليا من خلال البدء بتنفيذ المناطق النموذجية. وبعد أسبوع وتحديدا في 21 من تموز سيكون الرئيس جوزيف عون في واشنطن لإجراء محادثات حول الوضع اللبناني، بعد تأكيد مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني لزيارتها في 21 من تموز. لكن البداية من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجرا أن قواتها استكملت جولة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، استهدفت خلالها أكثر من 80 هدفا باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك في رد مباشر على الهجمات الإيرانية الأخيرة التي طالت سفنا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت القيادة أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادارات الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري في المضيق. في المقابل توعدت طهران برد حاسم على الضربات الأمريكية، وأشار مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي إلى أن ترامب يعتزم شن هجوم مجددا، مؤكدا استعداد طهران للتصدي له. وفي السياق تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إطلاق صواريخ باتجاه سفن حربية أمريكية في المنطقة، كما قال الحرس الثوري إنه أسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 في جنوب البلاد. وتزامنا مع هذا التصعيد أطلقت صافرات الإنذار في كل من البحرين والكويت إثر رصد هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في وقت أكد الحرس الثوري استهداف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت ردا على انتهاك أمريكا وقف النار. إلى ذلك اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأمريكية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وقال قالباف: لقد انتهى عصر التنمر والابتزاز، نحن لا نرضخ. دائما في الشأن الإقليمي، وبالتزامن مع زيارة ماكرون إلى سوريا، تفجيرات غامضة على مقربة من مقر إقامته لم تغير في البرنامج. أورور كرم.
1: هو موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طريقه إلى القصر الرئاسي قبل نحو 15 دقيقة من انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه. العبوات الناسفة زرعت عند نقطتين قبل دقائق فقط من الانفجار. هنا داخل سلة مهملات انفجرت العبوة الأولى، فيما زرعت الثانية داخل هذه السيارة التي تم ركنها جنب الطريق بمحاولة لاستهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية الرئيس الفرنسي، إلا أن موقعي الانفجارين كانا خارج الطوق الأمني المخصص لمقر إقامة ماكرون ولم يشكلا أي تهديد مباشر له أو للوفد المرافق له بحسب وزارة الداخلية السورية، علما أن الانفجارين أسفرا عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. مصدر أمني كشف أن صناعة العبوتين بدائية، أي تصنع من مخلفات عسكرية، ولكن طريقة التفجير التي تمت بالتتالي توحي وكأن هناك عصابة خلفها تريد أحداث فوضى أمنية.
2: La situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais. Nous avons fait ce voyage en connaissance de cause, en étant organisé côté français, en étant organisé côté syrien. Nous ne sommes pas dupes sur à la fois les éléments de risque, mais ils sont maîtrisés, et aussi sur la volonté de certains groupes d'empêcher le retour l'année entière de la Syrie dans le concert des nations.
1: زيارة ماكرون استمرت من دون أي تعديل، خصوصا أن هكذا أعمال إرهابية لن تثني سوريا عن مواصلة مسار الاستقرار والانفتاح، لكن التوقيت فتح باب التساؤلات حول الرسائل التي أراد منفذو الهجوم إيصالها.
3: يبدو أن الرسالة هي رسالة سياسية أكثر من كونها رسالة أمنية لإحراج دمشق أمام ضيفها الفرنسي، وأيضا هناك رسالة إلى المستثمرين أو الذين يريدون فتح قنوات مع سوريا على الأرض بأن سوريا غير جاهزة حاليا لأي استثمار أو انفتاح سياسي على غيرها، وهي قابلة للاختراق الأمني بشكل بسيط. أعتقد أن الموضوع مرتبط بتحركات لفلول مرتبطة بالنظام السابق وحلفائه سواء في إيران أو حزب الله.
1: من هنا كتب وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الآتي: لن تغير أي محاولات لعرقلة مسار سوريا أو النيل من أمنها واستقرارها من حقيقة أنها تمضي بثبات نحو استعادة دورها الإقليمي والدولي.
0: إذن ورغم الرسائل السياسية للانفجارين الزيارة استكملت. محادثات رسمية في القصر الرئاسي بين الشرع وماكرون عقبها منتدى اقتصادي مخصص لإعادة إعمار سوريا والممرات الاستراتيجية. زينب سيل شمعون.
4: لم تثني الانفجارات التي وقعت في دمشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من استكمال زيارته إلى دمشق، حيث عقد مع الرئيس السوري أحمد الشرع لقاء ثنائيا عقبته جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، وشملت المباحثات سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة.
5: إننا ندين بحزم هذه الاعتداءات المنهجة لتقوض أمن المنطقة بأسرها، ونعول على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية.
6: La Syrie a besoin de tous ses enfants et chacun doit y trouver sa place. Sans doute est-ce là un grand défi car il vous faut rassembler les Syriens, convaincre ceux qui ont fui que leur avenir est désormais ici. Pour faire tout cela, il est nécessaire qu'à la dictature succède un véritable état de droit.
4: ملف إعادة الإعمار تصدر جدول أعمال اليوم الثاني للزيارة مع بحث فرص مشاركة الشركات الفرنسية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل، كلها تبلورت في توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وفي المؤتمر الصحفي المشترك أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده مستعدة للمساهمة في دعم استقرار سوريا. بدوره اعتبر الرئيس السوري أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات مع فرنسا.
7: fiable, constant, prévisible, et qui avons, je crois, toujours été aux côtés des intérêts du peuple syrien, de son unité, et aujourd'hui de sa volonté de retrouver la prospérité.
4: وقبل توجه ماكرون إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو، زار برفقة الرئيس السوري الجامع الأموي في دمشق، حيث دون كلمة في سجل كبار الزوار في محطة حملت دلالات سياسية وثقافية. اختتم ماكرون زيارته إلى سوريا فيما يترقب المراقبون ما ستفضي إليه من خطوات عملية سواء على مستوى التعاون الاقتصادي أو الانفتاح السياسي في زيارة توصف بأول زيارة يقوم بها رئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.
0: الشرع يحجز مقعدا في واحدة من أهم القمم الأمنية الناتو ويلتقي ترامب مجددا، فهل تتحول سوريا لاعبا في رسم النظام الإقليمي الجديد؟ وما انعكاسات القمة على لبنان، إسرائيل وإيران؟ تقرير ألان درغام.
8: لم يكن توجيه الدعوة للرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة حدثا بروتوكوليا، بل رسالة سياسية تعكس موقع سوريا المتقدم في المشهد الإقليمي الجديد بعدما كانت معزولة عن المحافل الدولية لسنوات. ويأتي اللقاء المرتقب بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة ليؤكد أن دمشق أصبحت جزءا من النقاشات الأمنية التي تقودها واشنطن وحلفاؤها. اللقاء هو الثاني بين رجلين خلال أقل من عام، لكنه يأتي هذه المرة في ظروف مختلفة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وفي ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى إعادة ترتيب موازين القوى في الشرق الأوسط. مع اعطاء تركيا دورا محوريا في إدارة ملفات المنطقة. ويشير مصدر أمريكي مطلع على أن المباحثات ستتناول مستقبل العلاقات السورية الأمريكية واستكمال رفع العقوبات، إضافة إلى مكافحة التنظيمات المتشددة وضبط الحدود ودور دمشق في استقرار الإقليم. لكن الملف اللبناني سيكون حاضرا أيضا في ضوء الحديث عن دور سوري في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح للتوازي مع الضغوط الأمريكية الهادفة إلى تثبيت الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتهيئة الظروف لاستكمال المفاوضات السياسية. مصدر تركي مسؤول رفيع المستوى أكد الانتي في أن استضافة القمة ومنح الشرع منصة للقاء أبرز قادة الغرب يؤكدان نجاح تركيا في ترسيخ موقعها كوسيط لا غنى عنه بين الشرق والغرب وبين حلف الناتو ودول الشرق الأوسط في وقت يشهد فيه النظام الإقليمي تحولات متسارعة. وبينما يركز جدول أعمال القمة على الأمن الأوروبي والإنفاق الدفاعي، تبدو ملفات الشرق الأوسط حاضرة بقوة. وإذا خرج لقاء ترامب والشرع بتفاهمات عملية، فقد لا تكون نتائجها محصورة بسوريا، بل قد تمتد إلى لبنان وإسرائيل وحتى شكل التوازنات الجديدة في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
9: في الشأن السياسي المحلي، أعلنت سفارة لبنان في واشنطن أن البيت الأبيض وشهد
10: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
11: 16:38 AM. متابعة نحن وياكم مع أهم وأبرز الملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. اليوم مع اجتماع الناتو في تركيا بظل التطورات السياسية والأمنية اللي عم تشهدها المنطقة، بيسعدنا بخلال هالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا، بيسعدنا نستقبل معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد. منحييك دكتور جاسم، صباح الخير.
12: تحياتي، صباح النور، تحياتي.
11: شكرا لوقتك دكتور جاسم. مع التطورات اليوم اللي عم تشهدها المنطقة، الاجتماع الناتو اللي كان بتركيا واللي انطرى عدة ملفات متعلقة باليوم ما يحدث إن كان بالمنطقة أو أيضا الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على إيران، خلينا نبتدي يعني كمان اليوم من أجواء اجتماع الناتو، كيف قرأته؟ شو هي أهم الملفات وهل رح يطلع بنتائج ملموسة بظل يعني كمان هذا الصراع اللي شفناه أو التوتر بالعلاقات بين حلف شمال الأطلسي وأيضا الجانب الأمريكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
12: نعم، قمة أنقرة هي نقطة تحول في تاريخ الناتو. هذه القمة سوف تكون بين مزدوجين، هو الناتو 3. ناتو 3 يعني أنه سوف يكون الناتو يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، الابتكارات، الأمن السيبراني، وكذلك الـ AI، الذكاء الاصطناعي. فهذا يعتبر تحول في مفهوم الدفاع، بعد أن كان ربما يكون على الأسلحة التقليدية والوسائل التقليدية. لكن الأهم أنه أجد أنه هذا الاجتماع أو هذه القمة تأتي أيضا في ظروف توتر بين دول أوروبا والولايات المتحدة، أو انسحاب بين مزدوجين الولايات المتحدة من الكثير من التزاماتها مع الحلف. ولذلك نجد أنه ذكر ترامب بأنه سوف ربما لا يحضر هذه الدعوة، لكن بسبب دعوة الرئيس التركي أردوغان هو لبى الدعوة. هذا يعني يدل أو رسالة بأنه غير سعيد باللقاء مع أعضاء الحلف، كون أنه الخلافات أصبحت ظاهرة ما بين ضفتي الأطلسي، خاصة في موضوع إيران وكذلك أوكرانيا وغيرها من الملفات. الملفات التي يناقشها هذه المرة مختلفة عن البقية هي مع الإنفاق في مجالات الدفاع للدول الأعضاء، أنه الارتقاء إلى 3%، والمفروض أنه 2030 يكون 5%. هذا نعم. بالنسبة للدول الأخضر. لكن النقطة الرئيسية أيضا هي موضوع الصناعات الدفاعية والتكامل. هذه المرة تحاول إنه دول الناتو أن ترتقي في قدراتها الصناعية من خلال البنى التحتية لأن تكون جاهزة لتسريع الصناعات في مواجهة أي تهديدات محتملة من روسيا ومن غير روسيا. تبقى أنه ملف أوكرانيا وتقديم والاستمرار بدعم أوكرانيا هذا أيضا الملف الرئيسي الآخر. وبالآخر هو كان ملف مضيق هرمز الذي يعتبر هو مضيق شائك ملف شائك وهو يعني يثير الكثير أيضا من الانقسام وسبب الفجوة أيضا وتوسع الفجوة ما بين ضفتي الأطلسي أيضا ومضيق هرمز. هذه هي ربما كانت أبرزها. لكن إجابة إلى حضرتك أنه هل سيخرج في مخرجات؟ بدون شك أجد أنه في اجتماعات الناتو تعودنا أنه خاصة بعد الحرب الباردة 1990 وما بعدها دوما تكون هنالك مخرجات.
11: نعم. اختيار تركيا يعني كمان اليوم الدور اللي عم تلعبه تركيا في المنطقة مثل كأنه هي همزة الوصل بين الشرق والغرب. يعني اليوم شوف قديش النقطة الاستراتيجية خاصة بتلعب دور يعني كمان لعب دور بالحرب الروسية الأوكرانية كمان اليوم مع الحرب على إيران. فكيف تصف يعني اليوم الدور التركي في المنطقة؟
12: الدور تركيا يعني ليس فقط خلال هذه الفترة. يعني دور تركيا هو معروف ودورها داخل الناتو أيضا معروف ولها خصوصية كبيرة. تركيا إذا تحدثنا من ناحية العسكرية هي تعتبر ثاني جيش داخل الناتو وتعتمد عليها خاصة الولايات المتحدة والناتو يعتمد على القدرات في تركيا. كذلك فاتني أن أذكر بأنه على هامش هذه القمة هنالك منتدى الصناعات العسكرية وهذا والابتكارات وأيضا تركيا لديها صناعات عسكرية واسعة. فما يتعلق في موضوع الدور التركي أما سياسيا بسبب الموقع الجغرافي لتركيا هي تقع على ممرات بحرية الدردنيل والبسفور ولاحظنا أنه كيف استطاعت أن توازن في علاقتها ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة. هي عضوة في الناتو لكن لاحظ أنه هي أيضا استطاعت بنجاح أعتقد 400S منظومة 400S استخدمتها من روسيا وهذا يعتبر بين مزدوجين مشاكسة داخل الناتو أن يكون تسلح روسي داخل الناتو. مع ذلك نلاحظ أن الملفات التي تمسكها على مستوى إقليمي وحتى في موضوع إيران ومضيق هرمز موضوع سوريا موضوع أيضا ليبيا موضوع العراق ملفات كثيرة نلاحظ وحتى في أفريقيا طبعا حتى في أفريقيا نلاحظ حتى في القرن الأفريقي في الصومال نلاحظ أنه تركيا تطرح نفسها كدولة قوة متوسطة فهي لها دور كبير على في المجال الدبلوماسي السياسي وكذلك العسكري. وجد أنه سيكون لها دور أكبر ويعني هي في كان واحدة من الدراسات تقول بأنها هي في قلب المعادلة في قلب المعادلة السياسية والعسكرية.
11: نعم صحيح وهذا ما يقلق بصراحة إسرائيل. دائما كانت العلاقات بين تركيا وما بين واشنطن يعني فيها صعود وهبوط بالتفي يبقى أوقات كتير يعني العلاقات منا مستقرة ولكن اليوم عم نلاحظ في رضا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا اللي رح يرفع العقوبات رح يكون في هونيك قد يكون في هونيك صفقة الـF-35 يلي غير راضية عن يعني إسرائيل عندها تخوف. فكيف ترى يعني اليوم الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي تجاه تركيا؟
12: موقف الولايات المتحدة هي كانت بصراحة صعود ونزول في هذه العلاقة. والشيء الأهم بأن يعني هم لاعبان كبار يعرفان جيدا ما هي نوع اللعبة اللي تلعبها مع بعض، خاصة في تبادل الملفات والصفقات. هذه كانت معروفة ما بين الولايات المتحدة وتركيا. تركيا لديها ملفات كبيرة، والولايات المتحدة دولة عظمى لديها ملفات كبيرة، لكن وجدت أن أفضل من يلعب على الملفات في العلاقات الدولية هي تركيا. وتركيا لعبت هذه الملفات على سبيل المثال مع الاتحاد الأوروبي ومع أوروبا ونجحت في ذلك، وهي لعبتها أيضا مع الولايات المتحدة. فإذا العلاقات هي تبادل المصالح، برغم أن هناك اختلافات لكن هناك تبادل المصالح وهناك فهم مشترك إلى المصالح المتبادلة ما بين الطرفين، وهناك أيضا احترام ما بين الشخصين، وهناك كاريزما ما بين ترامب و أردوغان. لكن إذا تحدثنا أنه هذا طبعا لا يكون في مصلحة إسرائيل، إسرائيل تنظر إلى تركيا برؤية مختلفة عن الولايات المتحدة، والعلاقات شاهدناها ما بين تركيا وما بين تل أبيب هي متوترة جدا. فلذلك أجد أنه واحدة من ربما الملفات مع تركيا ممكن أن تكون ورقة ضغط إلى ترامب لصالح ترامب ضد إسرائيل، كون أنه إسرائيل أصبحت تمثل الخاسرة في سياسات ترامب، خاصة لو تحدثنا عن لبنان، كيف مثلت لبنان وسياسات عدم الضبط للجيش الإسرائيلي في لبنان، كيف أصبح الضغط على ترامب. فلا أستبعد أنه ترامب أيضا يبحث هذه الملفات مع ترامب لتكون أيضا مع أردوغان، لكي أيضا تكون أوراق ضغط ضد إسرائيل.
11: نعم نعم. لماذا يعني هيك بسؤال قبل ما انتقل يعني اكيد لزياره الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لدمشق، لماذا لا تاخذ يعني كمان اليوم تركيا وانقره الدور القطري بالوساطه؟ لانه دائما بنشوف قطر يلي هي عم تلعب الدور الوساطه والرعايه لكثير من الملفات المهمه بالمنطقه، فلماذا؟
12: ممكن يعني أنا فهمت أنه لماذا تركيا أو أنقرة لا تأخذ الدور القطري
11: مع كل مع كل هالوصف يلي اليوم هي كأنه بتلعب دور كتير مهم بالمنطقة وعلاقاتها مع روسيا مع إيران، لماذا لا تأخذ هي اللي تلعب الدور بدل قطر؟
12: قطر هي الدولة الوسيط معروفة، وقطر هي سبقت أنقرة في هذه الموضوع. يعني قطر هي تقوم على أساس الوساطة، لذلك كانت هي من تتوسط حتى مع الجماعات المتطرفة، مع حماس، مع تنظيم القاعدة، مع منظمات أخرى حتى في شمال سوريا قبل لا يكون التغيير في سوريا. قطر تمسك بصراحة في علاقات واسعة جدا حتى في أفريقيا. فضمن واحدة من أعمدة الدبلوماسية أو السياسة واستراتيجيات قطر هي تقوم على الوسيط. فنستطيع وصف قطر هي الدولة الوسيط، هي الدولة الوسيط. لاحظنا مع الحوثيين على سبيل المثال هي كانت تقوم بالوساطة من سنوات طويلة، كذلك مثل ما ذكرت مثل بقية الجماعات، حتى مع إيران هي تتمتع أيضا بعلاقات جيدة مع إيران وغيرها. فلذلك يجد أنه قطر سبقت أنقرة، بالرغم أنقرة هي غير قاصرة مثل ما ذكرناها، لكن أجد أنه أولوية الوساطة عند قطر تحتل يعني نقطة متقدمة في السياسة القطرية. لكن أجد أنه عند تركيا ربما تأتي متأخرة، برغم أنه تركيا تعتبر دولة عميقة.
11: نعم صحيح. طيب اليوم كمان مستهدفة كانت قطر من خلال استهداف إيران للناقلة القطرية أثناء عبورها قرمضيق هرمز، فهي رسالة لمين برأيك؟
12: هي رسالة بدون شك هي إلى الدول الخليجية وكذلك إلى ترامب، هي رسالة مباشرة إلى ترامب وكذلك إلى بقية دول العالم بأن لا يمكن أن تمر السفن بدون موافقة إيران. وهذه يعني لا يعني يؤكد بأن إيران لا يمكن ترويضها لكي تكون دولة تحترم القواعد وتحترم المواثيق. فلذلك نجد تصريحات ترامب أنه هو كرة فعل أنه سيكون عواقب على إيران، وفي نفس الوقت قرأت خبر قبل اللقاء أنه تجميد أنه الأموال التي ممكن العفو تجميد حق إيران بالتجميد تصدير خلال هذه الفترة بسبب هذه العملية ضرب السفن في مضيق.
11: دكتور جاسم، بس ورد خبر في هذه الأثناء يتحدث عن دوي 6 انفجارات بمدينة بندر عباس جنوب إيران، فهل ورد الخبر نقلا عن التلفزيون الإيراني. برجع بنتقل
12: جدا أنه الولايات المتحدة ممكن كانت رد على ربما رد أمريكي على ما قامت به في استهداف إيران إلى الناقلة القطرية، إذا كانت تفجيرات أو استهداف صواريخ.
11: راح تتبين أكيد بعد دقائق يعني أكيد من هذا الوقت، ولكن خليني أنتقل معك بشكل سريع حول ما حدث في زيارة أثناء زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى دمشق اللي وقع انفجارين. كيف ترى يعني هذه الزيارة وهذه التفجيرات اللي شدناها مبارح؟
12: إذا من ناحية عملياتية، التفجير جاء في توقيت زيارة الرئيس الفرنسي، وهذا التوقيت له دلالة رمزية. نوع التفجيرات كانت متواضعة وبسيطة جدا وضمن إمكانيات ذاتية. مكان الحدث هو كان 500 متر تقريبا عن فور سيزن من مقر القيادة. الأمن السوري استطاع كشف المفخخات أو التفجيرات المفجرات، وحاول أن يعني يبطل تفعيلها، لكن كان سوء تقدير، انفجرت وكان هنالك بالتعاقب انفجار مزدوج مخطط إلى مما راح ربما إصابة أكثر من 8 أشخاص. الاتهامات توجه بدون شك إلى أطراف جماعات متطرفة بضمنها داعش وحراس الدين القاعدة، وكذلك التهم توجه إلى أطراف سياسية مختلفة أيضا مع سوريا وحتى أطراف إقليمية على سبيل إسرائيل. لكن أجد أنه هي ضمن إمكانيات بسيطة، أستبعد الأطراف الدولية وأستبعد أيضا داعش، لأن داعش لديه إمكانيات مثل هذه العملية أن يقوم بعملية انتحار وليس في مفخخة بسيطة. هي لها دلالة ولها رمزية. الزيارة تؤكد أنه دعم فرنسا إلى سوريا، وجد أنه الملف السوري هو مرتبط في الملف اللبناني، وعين ماكرون على سوريا وعلى لبنان في سبيل استعادة الأمن والاستقرار واستعادة الاستثمارات والاقتصاد الفرنسي في المنطقة.
11: شكرا لك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات لاحقة.

0: It's Serene here on 1638 2ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7 p.m. for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: Let's go to M-E.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: This is the best of breakfast on 2ME.
8: يعني لا شك إنه المبدأ اللي أرسال تفاهم الأمريكي الإيراني خرى وصول إلى حلول على ضوء المبادئ المعلنة، وبالتالي تم تجاوز حد التفاهم والذهاب باتجاه نوع من الأهداف، ضرب أهداف كما يحصل في البحر. هناك ردود فعل أمريكية تحصل على الإيرانيين، هذا حصل منذ فترة والآن تجدد هذا المبدأ المتفق عليه، أن كما ذكرت فعل ورد فعل.
2: نعم.
8: بين الإيرانيين والأمريكيين، ولكن هذا تحت سقف التفاهم وليس فوق سقف التفاهم.
2: نعم.
8: لأن الإيراني ما عنده خيار أن يخرج من هذه الدائرة ومن هذا الاتفاق إلى الحرب، لأنه لا يريد حربا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمريكيون فضلوا التفاهم مع الإيرانيين على الحرب. ولكن طبيعة ما يحصل يبدو أن هناك من يريد أن يضع قنابل موقوتة أمام هذا التفاهم، وخاصة يبدو أن الحرس غير راض كثيرا عن هذا التفاهم، لذلك نحن نجد أن هناك نوع من الخرق لهذا التفاهم، كما يجري من خلال استهداف، كما تم استهداف ناقلات نفط سعودية تحديدا. فالأمريكيون ردوا على ذلك باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن مجرى وسياق الأمن المتصل بطبيعة حركة السفن داخل مسارات مضيق هرمز.
2: نعم نعم أستاذ علي، يعني سبق هذا التطور كلام سمعناه من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويعني كأنه رجع هذا التفاهم بين نتنياهو وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكمان حضرنا يعني كمان للقاء قد يجمع الطرفين. فهيدي مش لأول مرة يسبق أي تطور عسكري كلام أو تفاهم بين ترامب وما بين نتنياهو. هل بتشوف يعني هذا التطور مرتبط بمواقف نتنياهو اللي وردت قبل يومين؟
8: يعني طبعا رغبة نتنياهو معروفة، أنه يوفي يعني بفضل الحرب على السلام مع إيران أو على التفاهم مع إيران رغبته.

0: لكن كانت هذه معاكسة تماما لرغبة صديقه ترامب الذي شجع على موضوع الوصول إلى تفاهم معه، ويعول كثيرا نتنياهو على أن لا يكون هناك تفاهما مع الإيرانيين، لأن هناك تعقيدات كثيرة في مسائل أساسية، ومنها موضوع الملف النووي. ولكن بحسب بعض المصادر الدقيقة جدا والمطلعة تقول بأن هناك سرعة في التفاهم الأمريكي الإيراني الغير معلن حتى الآن، ولكن له بروز بشكل كبير في موضوع العراقي مثلا.
1: نعم.
0: يعني ما يحصل في العراق هو نتيجة التفاهم الأمريكي الإيراني، ولولا هذا التفاهم الأمريكي الإيراني ما تمكنت الحكومة من أن تكون حكومة قادرة أولا على موضوع حصرية السلاح وقرار حرب السلم والشعارات المرفوعة، كذلك الأمر في لبنان. فإذا عندما تسلم الفصائل الحشد الشعبي سلاحها تباعا للحكومة فهذا بقرار إيراني، وهذا يعني بتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك الأمر عندما يدخلون في مجال الفساد داخل العراق، وإن كان بالنسبة للصوص الصغار وليس إلى اللصوص الكبار الذين يسرقون المال العام، ولكن هذا بحد ذاته تشجيع وقرار أمريكي إيراني. لذلك هذه المصادر تقول بأن هناك سرعة في التفاهم بغض النظر الآن عن الظاهر من خلافات ومن ردات فعل ومن قصف متبادل، لكن يعتقدون وبأن هناك ميل كبير لإنجاز هذا التفاهم وإن تأخر، لكن هناك سرعة نظرية
1: نعم.
0: أو تفاهم واضح بين الأمريكيين والإيرانيين، ولكن بطيء تنفيذه.
1: نعم استاذ علي.
0: لذلك يعتقدون بأن أيلول سيشهد بداية هذا التنفيذ.
1: نعم استاذ علي، عم نشوف يعني كيف تحول هذا الصراع من الملف النووي الى مضيق هرمز. اليوم واشنطن تعيد عقوبات النفط الايراني بعد هذه الهجمات، خاصه اليوم كانه ايران عم تقول المضيق واي قرار بيتعلق بالمضيق هو لي. فهل برايك يعني تحول هذا الصراع من الملف النووي الى مضيق هرمز كما نشهد اليوم عودة الصراع قد يكون
0: لا
1: مضيق
0: شك
1: هرمز؟
0: بأنه لا شك بأن الإيرانيين نجحوا بأن يكون مضيق هرمز هو الورقة الرابحة بأيديهم، وبالتالي هو الورقة الأفضل بالنسبة للأوراق الأخرى، لأنه يعني العالم بأجمع اقتصاد العالم يعني. لذلك الآن الأولوية أعطوا الإيرانيين الأولوية لمضيق هرمز، وبالتالي العالم الآن يحتجز وراء قضية مضيق هرمز ويريدون أن يجدوا حلولا لهذا المضيق، بالتالي هذه كانت لصالح إيران وتمكن منها الإيرانيون، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها كانت على غفلة من موضوع هرمز، لأن هرمز لم يكن هو من العناوين التي كانت مطروحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن جاءت في سياق الحرب وتبين أن هذه الورقة تمكنت إيران من استخدامها، وبالتالي أن تحولها إلى أولوية ضاغطة لإيقاف الحرب من جهة، وبالتالي ضاغطة من أجل أن يكون التفاهم يلبي بشكل أو بآخر بعض الشروط الإيرانية الأساسية. والآن الإيرانيون يثبتون هذه الخيارات من خلال أنهم هم المسؤولون عن مضيق هرمز، وبالتالي هم الذين يحددون مسارات نقلات النفط، وعلى الجميع أن يتقيد بغض النظر الآن عن حسابات مواضيع مسائل مالية أو غير مالية، ولكن هم يريدون أن يثبتوا أن مضيق هرمز هو بإشراف إيراني فقط. حاولوا أن يفتحوا نوع من الديل والعلاقة مع عمان، عمان رفضت ذلك، لذلك اكتفى الإيرانيون بأنهم هم يريدون أن تكون حركة السفن هي قاطعة للإشارات الحمراء والخضراء الإيرانية، ويحاولون أن يثبتون ذلك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لم توافق على ذلك. فإذا نحن أمام مرحلة فيها نوع من الشد من الحبال على كثير من المسائل، ويبدو أن الشد هنا يريدون من خلاله الإيرانيين أن يرخوا الأمريكيون فيما يتعلق بالملف النووي. فالمسألة هي كما ذكرت شد حبال، كل يحاول أن يشد الحبل باتجاهه ومن اتجاه مصالحه، لكن كما ذكرت نعم. دائما بأن ذلك تحت سقف التفاهم، لأنه لا يريدون، لا يريد أحدا الخروج من هذا التفاهم نعم. لأنه كما ذكرت لك لا أحد يرغب بعودة الحرب كحرب كما كانت نعم. في السابق. نحن سنشهد المزيد من هذه الضربات والتوترات من أجل كما ذكرت لك أن هذه عناصر ضغط، الكل يستخدم هذه العناصر التي يملكها من أجل أن يحسن شروطه في المفاوضات.
1: شكرا لك الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر.

0: the month.
1: Okay, let's go.
0: Matwaynin to Sabah.
2: Wake up, wake up.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: ABC News Update to ME Australia.
10: Will Howard Evans with the top stories. US President Donald Trump says he believes his country's ceasefire with Iran is over after a fresh wave of strikes across the Persian Gulf. Earlier, the US said it had fired at more than 80 Iranian targets after attacks on three oil tankers in the Strait of Hormuz. In response, Iran says it has targeted US military sites in Bahrain and Kuwait. NATO Chief Mark Rutte says the US strikes were absolutely necessary, accusing Iran of violating the ceasefire. Telstra is rejecting claims staff cuts are to blame for the widespread network outage. The telco says a software bug caused its timing servers to incorrectly reset its clocks, leading to nationwide disruptions. In February, Telstra informed staff that it would be axing hundreds of jobs and potentially outsourcing some overseas. The ABC has rejected claims its journalism has contributed to anti-Semitism or social division ahead of senior staff fronting the Royal Commission investigating Jewish hate. ABC and SBS executives will appear before the Royal Commission on Thursday after members of Australia's Jewish community raised concerns about alleged bias in reporting. In a statement released late on Wednesday, the ABC has addressed complaints about its Israel-Gaza coverage. It says 51% of complaints accuse it of being broadly pro-Palestinian, while 47% accuse it of being broadly pro-Israel. And for more news at any time, make sure you follow the ABC Top Stories podcast.
11: وهلا رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفاست شو 16:38 AM Radio 2 ME.
12: زميلنا بيدرو، يعطيك ألف عافية بيدرو، صباح الخير من جديد.
13: صباح النور كلود، تحية لك ولكل مستمعينا من كل أنحاء العالم. شو هي بلشت الحرب كلود؟
12: يعني إن شاء الله لا، لأنه العالم بده السلام، هيدا الشيء اللي بنتأمله، ما بدنا الحرب، بس أكيد مع هالتطورات الخطيرة اللي ما بعرف إذا هي ضربة محدودة أم رح تتطور أكثر.
13: إن شاء الله تكون محدودة، لأنه ما حدا بده الحرب كلود، كل الأطراف، إن كانت أمريكا اليوم اللي ودعت المونديال، ما بعرف إذا ترامب عم بيفكر إنه خلص ودع المونديال بده يرجع يتابع نشاطه أو بإيران إنه خلص إنه عملوا عملية الدفن، شو بيقولوا له هيدي، إنه الحشود اللي موجودة بإيران، تشييع، إنه خلص إنه كل واحد عمل مهمته وبده يرجع يستأنفوا، إن شاء الله لا.
12: نعم صحيح، بكل الأحوال نرجع
13: هيك الأمور مع بعضها.
12: صحيح. على أخبار الرياضة اليوم، شو تعليقك على هالجدل اللي حصل اليوم بين المنتخب الأرجنتيني والمصري، ولكن الحكم الفرنسي اللي اليوم متهم بالعنصرية؟
13: أحضرتي الماتش كلود أنت أو
12: لا؟ كنت نايمة.
13: أنا كنت سهران. أنا عم بتغطى هلا هلا وعيد قبل شوي صغير. ضليت نازل لمكتبتنا الموسيقية. لا حضرت وبقيت تقريبا أنا للآخر. لكن إنه الفريقين عن جد لعبوا. مصر لعبت والأرجنتين معروف الأرجنتين يعني هاللاعب الكبير ميسي يعني إنه بس كان يعني كان كل شيء مزبوط. بس نحن متعودين هون بعالمنا العربي مضل نحط الحق على الامبريالية وعلى التدخل وعلى كذا وما بعرف شو. كلود الماتش كان كل شيء مزبوط
12: بس
13: الفريق المصري لعب نعم. كتير بطريقة قوية
12: نعم
13: عن جد
12: بس بيقولوا انه كان في ظلم. الحقيقة كان في شوية ظلم كل اللي
2: That's it from me on 1638 20 Australia. بإلكن تسمع على خير بس ما تروحوا لمحل من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock ومن بعدها lots more music. The Sahara, enjoy your evening.
14: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
15: Get the news first from 2ME.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
16: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
17: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
18: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
19: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إيمان لحمود.
20: أهلا بكم، نستهل هذه النشرة بالعناوين. ترامب يعلنها، الهدنة مع إيران انتهت بعيد تجدد التوتر بين الجانبين. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل أنقرة للقاء ترامب على هامش قمة الحلف الأطلسي. جدل حول مكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان. قتلى وجرحى في أوكرانيا جراء تجدد الضربات الروسية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
20: أهلا بكم. الهدنة انتهت ومذكرة التفاهم مع إيران لا وجود لها بعد اليوم، هذا ما فهم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أطلقها من أنقرة بعيد تجدد التوتر إثر شن واشنطن ضربات على إيران ورد الأخيرة باستهداف قواعد أمريكية في الخليج. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
21: باستخدام ذخائر دقيقة استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 80 هدفا إيرانيا، شملت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادارات الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مبررة الجولة الجديدة من الضربات بأنها رد مباشر على هجمات إيرانية طالت ناقلات نفطية في المضيق. واتهمت سنتكوم طهران بانتهاك واضح وخطير لاتفاق وقف إطلاق النار وتقويض حرية الملاحة. أما إيران التي أعلنت عن مقتل أحد عناصر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري إثر انفجارات في مدينة بوشهر جنوب غرب البلاد، فشنت بدورها ضربات بالصواريخ والمسيرات على 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، وتوعدت الجمهورية الإسلامية بأن يكون أي موقع أو أي موقع يسمح للأمريكيين بمهاجمتها هدفا مشروعا لقواتها المسلحة. واتهمت طهران من جهتها واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم بينهما مرارا، وتوعدت برد حاسم على الضربات الأمريكية ضد أهداف قرب مضيق هرمز الممر البحري الرئيسية.
20: الصين انتقدت إشعال الولايات المتحدة وإيران للحرب مجددا ودعت إلى الحوار، وهكذا فعل الوسيط القطري الذي دعا إلى خفض التصعيد بشكل فوري. في الأثناء انطلقت مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في العراق، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف والتي منها سينتقل النعش إلى كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مدينة مشهد. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة اليوم بحسب ما نقلت القنوات التلفزيونية التركية، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وزارة الصحة السورية أعلنت أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا في وسط دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلغت قتيلا و36 جريحا بحسب إذن المصادر الرسمية. إلى إسرائيل التي حذر رئيس وزرائها من أن بيع الولايات المتحدة لمقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط، وتغيب حتى الآن أي مؤشرات حيال الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان. تل أبيب تقول إنها الأسبوع المقبل وتحديدا في العاصمة الإيطالية روما. أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل وجرح عدد كبير من الأشخاص، في حين من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. ريتا خوري.
22: تصعيد ميداني متبادل، إذ قتل 7 أشخاص في هجمات روسية واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومناطق ميكولايف وخاركيف وخيرسون، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية الشهر إلى أكثر من 50 قتلا، ورغم امتلاكها قدرات عسكرية أقل بكثير لاسيما في مجال الصواريخ، كثفت أوكرانيا هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة خصوصا قطاع النفط، حيث أعلن الجيش الأوكراني استهداف 21 سفينة روسية في البحر الأسود وبحر أزوف خلال الساعات الماضية، بينما أعلنت موسكو عن مقتل شخص في مقاطعة ساراتوف بهجوم مسيرة. تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة قبل ساعات من لقاء الرئيسين ترامب وزيلينسكي على هامش قمة الناتو، في وقت يجدد فيه زيلينسكي مطالبه بحماية جوية عاجلة عبر أنظمة باتريوت للتصدي للهجمات الصاروخية الروسية التي لا تتوقف.
20: من جهة ثانية ريتا أعلنت أوكرانيا توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الطائرات المسيرة العسكرية مع عدد من الدول الأوروبية، وذلك بعد اعتماد آلية تتيح لشركائها شراء الأسلحة والتقنيات الأوكرانية. خبر أخير، حيث نبه مسؤول أمن تايواني كبير إلى أن التوسع الاستبدادي الصيني على حد تعبيره في المجال البحري سيستمر إذا لم يتخذ أي إجراء مضاد له على المستوى الدولي. شكرا لكم.

0: اللي ما تخليك ولا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني أستراليا.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: من أجل عالم ليس هكذا اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتباراً من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2NE أستراليا.

Australia. New music. 2ME Australia.

الديس الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الرهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخذوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول تو سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم وتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 2ME Australia Sidin Makon Samawala 2ME bi ayya waqt wen ma kento al mobile phone nazlu 2ME app lal iOS phone min al iTunes store khalikun maana la ahla al aghani min al sharq al awsat bas ala 2ME Australia
1: نزلت الاب تاعون 2MA وعم بسمع على ستيريو وبتجنن
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC
6: 1800 ميديكير أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض لست متأكدا مما ينبغي فعله
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع لذلك لا أعرف بمن أتصل
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية اتصل على الرقم 1-800-633-422 صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا

0: biggest hits.
1: Hey, hey. Abel Radio to ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمل.
3: موجود.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3pm Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
9: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
10: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
11: /7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار، معك إيمان الحمود.
13: أهلا بكم، نستهل هذه النشرة بالعناوين. ترامب يعلنها الهدنة مع إيران انتهت بعيد تجدد التوتر بين الجانبين. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل أنقرة للقاء ترامب على هامش قمة الحلف الأطلسي. جدل حول مكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان. قتلى وجرحى في أوكرانيا جراء تجدد الضربات الروسية.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم. الهدنة انتهت ومذكرة التفاهم مع إيران لا وجود لها بعد اليوم، هذا ما فهم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أطلقها من أنقرة بعيد تجدد التوتر إثر شن واشنطن ضربات على إيران ورد الأخيرة باستهداف قواعد أمريكية في الخليج. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
14: باستخدام ذخائر دقيقة، استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 80 هدفا إيرانيا، شملت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكة شبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادارات الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت عنه القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، مبررة الجولة الجديدة من الضربات بأنها رد مباشر على هجمات إيرانية طالت نقلات نفطية في المضيق. واتهمت سنتكوم طهران بانتهاك واضح وخطير لاتفاق وقف إطلاق النار وتقويض حرية الملاحة. أما إيران التي أعلنت عن مقتل أحد عناصر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري إثر انفجارات في مدينة بوشهر جنوب غرب البلاد، فشنت بدورها ضربات بالصواريخ والمسيرات على 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، وتوعدت الجمهورية الإسلامية بأن يكون أي موقع أو أي موقع يسمح للأمريكيين بمهاجمتها هدفا مشروعا لقواتها المسلحة. واتهمت طهران من جهتها واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم بينهما مرارا، وتوعدت برد حاسم على الضربات الأمريكية ضد أهداف قرب مضيق هرمز الممر البحري الرئيسية.
13: الصين انتقدت إشعال الولايات المتحدة وإيران الحرب مجددا ودعت إلى الحوار، وهكذا فعل الوسيط القطري الذي دعا إلى خفض التصعيد بشكل فوري. في الأثناء انطلقت مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في العراق، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف والتي منها سينتقل النعش إلى كربلاء قبل العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مدينة مشهد. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أنقرة اليوم بحسب ما نقلت القنوات التلفزيونية التركية، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وزارة الصحة السورية أعلنت أن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا في وسط دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلغت قتيلا و36 جريحا بحسب إذن المصادر الرئيسية رسمية. إلى إسرائيل التي حذر رئيس وزرائها من أن بيع الولايات المتحدة لمقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط، وتغيب حتى الآن أي مؤشرات حيال الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان. تل أبيب تقول إنها الأسبوع المقبل وتحديدا في العاصمة الإيطالية روما. أسفرت غارات روسية على أوكرانيا عن مقتل وجرح عدد كبير من الأشخاص، في حين من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. ريتا خوري.
15: تصعيد ميداني متبادل، إذ قتل 7 أشخاص في هجمات روسية واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت كييف ومناطق ميكولايف وخاركيف وخيرسون، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية الشهر إلى أكثر من 50 قتيلا. ورغم امتلاكها قدرات عسكرية أقل بكثير لسيما في مجال الصواريخ، كثفت أوكرانيا هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة خصوصا قطاع النفط، حيث أعلن الجيش الأوكراني استهداف 21 سفينة روسية في البحر الأسود وبحر أزوف خلال الساعات الماضية، بينما أعلنت موسكو عن مقتل شخص في مقاطعة ساراتوف بهجوم مسيرة. تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة قبل ساعات من لقاء الرئيسين ترامب وزيلينسكي على هامش قمة الناتو، في وقت يجدد فيه زيلينسكي مطالبه بحماية جوية عاجلة عبر أنظمة باتريوت للتصدي للهجمات الصاروخية الروسية التي لا تتوقف.
13: من جهة ثانية ريتا، أعلنت أوكرانيا توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الطائرات المسيرة العسكرية مع عدد من الدول الأوروبية، وذلك بعد اعتماد آلية تتيح لشركائها شراء الأسلحة والتقنيات الأوكرانية. خبر أخير، حيث نبه مسؤول أمن تايواني كبير إلى أن التوسع الاستبدادي الصيني على حد تعبيره في المجال البحري سيستمر إذا لم يتخذ أي إجراء مضاد له على المستوى الدولي. شكرا لكم.
0: It's the top five here on 2ME Australia. We've got more coming up right after this.

بحبك في غدرك في غدرك ودك بحبك قلبك بحبك في غدرك في غدرك ودك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك.

بحبك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك وقتك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك. ومهما

أخفى

أخاف أخاف أنا بخاف.

Yeah.

0: Join me, Australia, Marquin, Serene. Okay, time for a hazura. Yalla, shu ana. You can see me in water, but I never get wet. What am I? Dun, dun, dun, dun, dun. If you said reflection, mazboot. Nice one. All right, we'll be back right after this with more music here on 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
4: What the f?
1: 2ME, no limits.
5: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.

Australia. 2ME Australia.

0: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتوا على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على الـ 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: Breakfast with Claude. Back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
5: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, sir. That's it. Keep your eye on the ball. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من أم تي في وأم اف ام، أهلا بكم. نستهلها بالعناوين. ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، ولا أريد التعامل مع الإيرانيين لأنهم يكذبون ويقودهم مرضى. ضربات أمريكية على إيران رداً على الهجمات الإيرانية التي طالت سفناً في هرمز. الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية في البحرين والكويت رداً على انتهاك واشنطن وقف النار. سفارة لبنان في واشنطن: البيت الأبيض وجه دعوة لعون لزيارة العاصمة الأمريكية ولقاء ترامب في 21 تموز. عاد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى المربع الأول مع إعلان قاتل البيت الأبيض أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت وأنه لا يريد التعامل مع الإيرانيين لأنهم مرضى. الموقف العنيف لترامب أعقب هجمات متبادلة استهدفت خلالها المقاتلات الأمريكية مواقع في إيران ردا على هجمات إيرانية طالت سفنا في هرمز في الساعات الأخيرة. وقد ردت طهران على الرد الأمريكي باستهدافها مناطق في البحرين والكويت ادعت أنها مواقع عسكرية أمريكية. لبنانيا، الأنظار شاخصة إلى واشنطن في أعقاب إعلان سفارة لبنان هناك أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية للرئيس جوزيف عون لزيارة العاصمة الأمريكية ولقاء ترامب في 21 تموز الحالي. البداية من التطورات الإقليمية المتسارعة: هجوم بمسيرة على ناقلة نفط أمريكية في البحر الأسود في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. تقرير أورار كرام.
1: لغة الأرقام حلت مكان لغة الدبلوماسية. 80 هدفا أعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفتها داخل إيران، فيما استهدفت طهران 85 موقعا أمريكيا في البحرين والكويت، إضافة إلى أعلانها إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في جنوب البلاد. ففي أحدث جولة من التصعيد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت سلسلة ضربات دقيقة ردا على الهجمات الأخيرة التي طالت سفنا تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. شملت الضربات أنظمة الدفاع الجوي وشبكات القيادة والسيطرة، كما رادارات ساحلية ومنظومات الصواريخ المضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في المضيق ومحيطه، في محاولة لشل القدرات الإيرانية على استهداف الملاحة الدولية.
2: And instead of that, they start shooting rockets at ships yesterday. And so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20 to 1, 20 times tougher. And I told them every time you hit, we hit. And of course, they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
1: كما اتهمت واشنطن طهران بمهاجمة 3 ناقلات تجارية كانت تعبر المضيق، معتبرة أن تلك الهجمات تمثل انتهاكا واضحا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار وتهدد حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي قبيل انعقاد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن الهجمات الأمريكية الجديدة كانت ضرورية للغاية باعتبار أن إيران تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل، اتهمت إيران على لسان رئيس البرلمان محمد باقر خليباف واشنطن بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم، وقال جازما: انتهى عصر التنمر والابتزاز، نحن لا نرضخ. في الأثناء، وزير الحرب الأمريكي ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى إسرائيل من دون صدور إعلان رسمي من واشنطن أو تل أبيب بشأن أسباب القرار. وفي وقت لا تزال طهران تقيم مراسم تشييع المرشد الأعلى، تعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لهجوم لفظي حاد وهتافات معادية له، واللافت أن التهجم أتى من قبل بعض المشاركين والمحسوبين على التيار المتشدد.
0: ودائما في الشأن الإقليمي ووسط خلافات طغت على يومها الافتتاحي، تسعى قمة الناتو إلى الحفاظ على وحدة الحلف، فيما تضاعف مواقف ترامب بشأن غرينلاند والإنفاق الدفاعي الضغوط على الحلفاء الأوروبيين. نامي الخازن.
3: اجتمع قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة في قمة تهدف إلى إظهار وحدة الحلف، فيما بدأت الانقسامات في الداخل تطفو على السطح. وكان يفترض أن تركز القمة على تحويل تعهدات العام الماضي بشأن الإنفاق الدفاعي إلى قدرات عسكرية فعلية، إلا أن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركائه الأوروبيين ومطالبته بالسيطرة على غرينلاند طغت على المشهد الافتتاحي. رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ردت من أنقرة مؤكدة أن على حلفاء الناتو احترام سيادة الدنمارك وحق سكان غرينلاند في تقرير مستقبلهم، ومشددة على أن الجزيرة ليست للبيع. واتسعت انتقادات ترامب لتشمل أعضاء آخرين وفي مقدمهم إسبانيا التي وصفها بأنها شريك سيء، متهما مدريد بعدم المساهمة بما يكفي في أعباء الدفاع داخل الحلف وداعيا إلى قطع العلاقات التجارية معها. كما طالت الانتقادات بريطانيا وإيطاليا بعدما اتهمهما ترامب بتقييد وصول واشنطن إلى قواعد عسكرية خلال الحرب مع إيران. وبقيت أوكرانيا في صلب جدول الأعمال، إذ دعا الرئيس فولودومير زيلنسكي الحلفاء إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في أعقاب تصاعد الهجمات الروسية على كييف، كما وقع اتفاقات مع إستونيا وهولندا والدنمارك تركز على المسيرات والإنتاج الدفاعي. وفي هذا السياق بدأت مساعي الناتو لتحميل أوروبا مسؤولية دفاعية أكبر تتخذ طابعا عمليا، مع توقع إنفاق 5 دول أعضاء ما لا يقل عن 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع عام 2026، إلى جانب خطط لتوسيع المشتريات وتعزيز القدرات الصناعية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحويل الميزانيات إلى قوات قابلة للانتشار ومخزونات ذخيرة، فضلا عن إنتاج أسرع للأسلحة في أنحاء أوروبا. وفي وقت لاحق اليوم يتوقع أن يلتقي ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة في أحد أكثر اللقاءات الثنائية ترقبا في أنقرة.
0: محليا وعلى بعد أسبوع من جولة المفاوضات بين لبنان وأسرائيل، وعلى بعد حوالي الأسبوعين من زيارة الرئيس عون إلى واشنطن، كيف تبدو أجواء القصر الجمهوري؟ الأجواء توفينا بها من عبدة الزميلة جويس عيئي. جويس، زيارة صباحية مهمة إلى القصر أيضا، ماذا في التفاصيل؟
4: قبل أن أتحدث عن الزيارات وجدول لقاءات رئيس الجمهورية ومواقفها، أود أن أشير إلى معلومة حصلنا عليها. بحسب معلومات الام تي في، لبنان عاد وقبل بحضور مفاوضات روما، وذلك بعدما نال، يعني كان عنده هواجس بأن تتحول هذه المفاوضات فقط إلى مفاوضات لبنانية إسرائيلية ثنائية، لكن حصل على ضمانة أمريكية بأن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية ستحضر هذا اللقاء وسترعى هذا اللقاء كما رعت لقاءات واشنطن، وبالتالي قبل لبنان بحضور هذه المفاوضات وسيشارك بها. عم نحكي بتاريخ 15 و16 تموز الحالي. إذن مفاوضات روما قائمة برعاية أمريكية. وبحسب معلومات الام تي في أيضا، السفيرة ندى حميدة معوض ستحضر من الجانب اللبناني، كما السفير سيمو كرم، وطبعا هي ستحضر أظن من الولايات المتحدة الأمريكية إلى روما، سيمثلان لبنان بهذه المفاوضات. إذن هذا بموضوع مفاوضات روما. أما بموضوع زيارة رئيس جمهورية واشنطن، تأكدت المعلومة من سفارة لبنان في واشنطن، فقد تحدثت عن أنه تلقى رئيس الجمهورية دعوة رسمية لحضور للذهاب إلى واشنطن لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 تموز. في هذا الإطار يقول رئيس الجمهورية اليوم بتصريح أنه طبعا أمام زوارها، أتوقع أن تحمل زيارة المرتقبة واشنطن ولقائه مع الرئيس ترامب إيجابيات للبنان، لأنها تترجم الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب. الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. يضيف رئيس الجمهورية بموضوع التفاوض: لا يمكن اخترت المفاوضات لأنه لا يمكننا أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وهو يقصد إيران تحديدا. هذه الخطوة تلقى دعم غالبية اللبنانيين، يتابع رئيس الجمهورية، وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. نحن مستمرون في القرار الذي اتخذناه، وأدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على إيمانهم بلبنان، لأنني على يقين أن الأمور تتجه باتجاه الأفضل رغم العراقيل والصعوبات. يبدو متفائلا رئيس الجمهورية بلقائه ترامب وبأن الأمور تتجه إلى الأفضل رغم تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هكذا هي الأجواء. لقاء جمع رئيس الجمهورية بالرئيس سلام، العلاقة ممتازة بينهما. صباح اليوم هذا اللقاء حصل كما تفضلت، والعلاقة ممتازة وهما متفقان على أهم الخطوط وأولا دعم المفاوضات والسير بهذه المفاوضات حتى النهاية. غريسيا،
0: شكرا لك يا زميلة جويس حقيقي، كنت معنا من بعبدة. في المواقف، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من السراي بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام على رأس وفد كتائبي تأييده لمواقف سلام الداعية لاستعادة سيادة الدولة وتطبيق انسحاب إسرائيل.
5: إلى مقتل آلاف الشباب اللبنانيين، وأدوا بنهاية المطاف البيلان بال 2026 الى احتلال 15% من اراضي لبنان. هول هن يلي هلا عم يعطونا دروس بالوطنيه رغم كل التفاوض بموازين القوى العسكريه اللي موجوده اليوم. تمكنت الدوله اللبنانيه بالدبلوماسيه انه تاخذ من اسرائيل التزام بالانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانيه. انتم ورطتونا بهذا الاحتلال، انتو ورطتونا بهيدي الحروب. اقل شي بدكم تعملوه تخرسوا، هيدا اقل شي بتعملوه، وتركوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعملوا شغلهم تيخلصوكم ويخلصوا ناسكم تيحلوا المشكلة. انه ايه منقعد ايه منتفاوض، ايه قال هني مع المفاوضات مع العدو ولكن غير مباشرة. هول الجماعة كل الكلام اللي عم يحكوه كلام فارغ. حقيقة انه هول الجماعة ما بدهم استعادة الدولة لسيادتها.
0: حياتيا جال وزير الاتصالات شارل الحاج على عدد من مناطق الجنوب للاطلاع على واقع قطاع الاتصالات، شملت المراكز التابعة لهيئة أوجيرو وشركتي الهاتف الخلوي تاتش وألفا في مدن صيدا والنبطية وصور. وأكد الحاج خلال جولته

0: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار تارسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: يلا الكل بيوقف على الرأس.

0: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا وأيضا عبر تي أم إي دوت كوم دوت أيو. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيك. من كفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم. Today's best variety. This is my radio. Is it me? What are they saying anyway? Run this like party. My radio. You want it? We've got it. Awesome. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia. Australia. Australia. Home. حب الحياة كتير حلو, ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة, ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا, والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: Just drop. New music. Australia.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الانتاج. شركة الانتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

0: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب، 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: 1638 AM 2ME، أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
10: إيمان الحمود.
9: نشرة أخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. ترامب يعلن أنه سيضرب إيران بقوة هذه الليلة، فرنسا تدعو للتهدئة، ووزير الخارجية السعودي في سلطنة عمان. مراسم تشييع خامنئي تختتم في العراق عشية دفن الجثمان في مشهد الإيرانية. ترامب يجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وحكم البراءة يصدر بحق الفنان اللبناني فضل شاكر.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أمريكية جديدة عنيفة هذه الليلة، وذلك بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى. وزير الخارجية السعودي، وفي ضوء تطور الأحداث التي أسفرت عن هجمات استهدفت أيضا الكويت والبحرين، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث بحث مع نظيره بدر البوسعيدي تطورات الإقليم وسبل التهدئة والعودة إلى الحوار. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ختام قمة الحلف الأطلسي في أنقرة، فقد رأى بأن المباحثات بين واشنطن وطهران ستتواصل على حد تعبيره رغم تبادل الطرفين الهجمات في الساعات الأخيرة، ودعا إلى مواصلة التقدم وضبط الأعصاب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ختام هذه القمة، أبدى غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا عن استيائه من قضايا عدة. من أنقرة، حسن الطهراوي.
11: في خطوة تصعيدية جديدة مع إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر مذكرة التفاهم الموقعة معها مضيعة للوقت. تصريحات ترامب جاءت أثناء لقاء له مع أمين عام حزب الناتو مارك روتي قبيل انطلاق قمة الحلف في أنقرة، وتحدث ترامب بلهجة حادة واصفا الإيرانيين بالمرضى، ولا يريد التعامل معهم لأنهم استهدفوا القادة الأمريكيين بما فيهم أنا، كما قال. أمين عام حلف الناتو اتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار، واعتبر الرد العسكري الأمريكي بأنه كان ضروريا، وأضاف بأنه لا ينبغي بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. هذا في وقت تتواصل فيها أعمال قمة حلف الناتو المنعقدة في أنقرة، والتي تبحث في مستقبل الحلف في ظل التحديات القائمة خاصة في أوكرانيا وإيران. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
9: نذكر فقط بأن أعمال القمة قد انتهت بالفعل قبل قليل، وقد صدر إعلان من دول حلف شمال الأطلسي شمل نقاطا عدة نسلط عليها الضوء في الفترة الإخبارية التي تأتيكم بعد ساعة من الآن. مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اختتمت أيضا في العراق، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف قبل أن ينتقل النعش إلى كربلاء، وبعد ذلك سيعود إلى إيران لمواراة الثرى في مشهد، وتختتم بذلك رحلة الوداع التي امتدت قرابة أسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن أنقرة أيضا، أعلن أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع أيضا على هامش نهاية هذه القمة. غارات روسية أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة آخرين بجروح في أوكرانيا، في حين من المتوقع هزت سلسلة انفجارات أيضا كييف ليلة أمس، ومن المتوقع أن ترد كييف بهجمات تستهدف بشكل خاص المصالح النفطية في روسيا. إلى لبنان، حيث وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في 4 قضايا مقامة ضده مقابل كفالة مالية. تفاصيل أكثر مع كيري التخوري.
12: مصدر قضائي لبناني أكد أن المحكمة العسكرية الدائمة قررت إطلاق سراح فضل شاكر بعد دفع كفالات إجمالية بقيمة 500 مليون ليرة لبنانية. ويعد شاكر من أبرز مطربي العالم العربي، وقد أثار اعتزاله الغناء عام 2012 وانخراطه في تيار الشيخ أحمد الأسير جدلا واسعا. واجه فضل شاكر سابقا أحكاما غيابية بالسجن بتهم شملت تأليف مجموعة مسلحة والمشاركة في مواجهات ضد الجيش اللبناني عام 2013، وهي تهم دفع ببراءته منها مؤكدا عدم مشاركته إطلاق النار. يذكر أن شاكر تورى عن الأنظار لأكثر من عقد في مخيم عين الحلوة قبل أن يسلم نفسه في أكتوبر الماضي، وقد جاء هذا القرار القضائي تزامنا مع تراجع نفوذ حزب الله في المؤسسات، لينهي بذلك فصلا طويلا من الملاحقات القضائية للفنان الذي ظل حاضرا بصوته وأغنيه رغم غيابه الطويل. كيف

0: أكثر. المغامرة بالحياة حلوة كتير وكلنا منحب المغامرة، مين منا ما عايش مغامرة حلوة؟ بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار، مؤسسة راهبات نوتردام، استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote, to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون 8 نيسان، هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز، او شفيعه المربيين والاساتذه. تم تقديسها ب 22 حزيران سنه 1969، ويلي لازم تعرفوا انه قضيت 22 سنه من حياتها مقعده ومشلوله، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي، كوني انت السن فلاور بهالساعة يا رب. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
1: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بالدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين، عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو 2ME 1638 AM. ما قلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معك
2: من أجل عالم ليس هكذا.
3: با با با.
2: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: أكشن.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: This is 2ME Australia.
1: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر. معي
0: ثروات الأغاني الجديدة.
7: 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2

0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا، اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
9: من أجل عالم ليس هكذا،
10: با با با.
9: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
11: أكشن.
9: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
12: To ME Australia News.
13: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
14: إيمان الحمود.
13: نشرة أخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. ترامب يعلن أنه سيضرب إيران بقوة هذه الليلة، فرنسا تدعو للتهدئة، ووزير الخارجية السعودي في سلطنة عمان. مراسم تشييع خامنئي تختتم في العراق عشية دفن الجثمان في مشهد الإيرانية. ترامب يجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وحكم البراءة يصدر بحق الفنان اللبناني فضل شاكر.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أمريكية جديدة عنيفة هذه الليلة، وذلك بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى. وزير الخارجية السعودي، وفي ضوء تطور الأحداث التي أسفرت عن هجمات استهدفت أيضا الكويت والبحرين، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث بحث مع نظيره بدر البوسعيدي تطورات الإقليم وسبل التهدئة والعودة إلى الحوار. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ختام قمة الحلف الأطلسي في أنقرة، فقد رأى بأن المباحثات بين واشنطن وطهران ستتواصل على حد تعبيره رغم تبادل الطرفين الهجمات في الساعات الأخيرة، ودعا إلى مواصلة التقدم وضبط الأعصاب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ختام هذه القمة، أبدى غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا عن استيائه من قضايا عدة. من أنقرة، حسن الطهراوي.
10: في خطوة تصعيدية جديدة مع إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر مذكرة التفاهم الموقعة معها مضيعة للوقت. تصريحات ترامب جاءت أثناء لقاء له مع أمين عام حزب الناتو مارك روتي قبيل انطلاق قمة الحلف في أنقرة، وتحدث ترامب بلهجة حادة واصفا الإيرانيين بالمرضى، ولا يريد التعامل معهم لأنهم استهدفوا القادة الأمريكيين بما فيهم أنا، كما قال. أمين عام حلف الناتو اتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار، واعتبر الرد العسكري الأمريكي بأنه كان ضروريا، وأضاف بأنه لا ينبغي بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. هذا في وقت تتواصل فيها أعمال قمة حلف الناتو المنعقدة في أنقرة، والتي تبحث في مستقبل الحلف في ظل التحديات القائمة خاصة في أوكرانيا وإيران. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
13: نذكر فقط بأن أعمال القمة قد انتهت بالفعل قبل قليل، وقد صدر إعلان من دول حلف شمال الأطلسي شمل نقاطا عدة نسلط عليها الضوء في الفترة الإخبارية التي تأتيكم بعد ساعة من الآن. مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اختتمت أيضا في العراق، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف قبل أن ينتقل النعش إلى كربلاء، وبعد ذلك سيعود إلى إيران لمواراة الثرى في مشهد، وتختتم بذلك رحلة الوداع التي امتدت قرابة أسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن أنقرة أيضا، أعلن أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع أيضا على هامش نهاية هذه القمة. غارات روسية أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة آخرين بجروح في أوكرانيا، في حين من المتوقع هزت سلسلة انفجارات أيضا كييف ليلة أمس، ومن المتوقع أن ترد كييف بهجمات تستهدف بشكل خاص المصالح النفطية في روسيا. إلى لبنان، حيث وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في 4 قضايا مقامة ضده مقابل كفالة مالية. تفاصيل أكثر مع كيري التخوري.
11: مصدر قضائي لبناني أكد أن المحكمة العسكرية الدائمة قررت إطلاق سراح فضل شاكر بعد دفع كفالات إجمالية بقيمة 500 مليون ليرة لبنانية. ويعد شاكر من أبرز مطربي العالم العربي، وقد أثار اعتزاله الغناء عام 2012 وانخراطه في تيار الشيخ أحمد الأسير جدلا واسعا. واجه فضل شاكر سابقا أحكاما غيابية بالسجن بتهم شملت تأليف مجموعة مسلحة والمشاركة في مواجهات ضد الجيش اللبناني عام 2013، وهي تهم دفع ببراءته منها مؤكدا عدم مشاركته إطلاق النار. يذكر أن شاكر تورع عن الأنظار لأكثر من عقد في مخيم عين الحلوة قبل أن يسلم نفسه في أكتوبر الماضي، وقد جاء هذا القرار القضائي تزامنا مع تراجع نفوذ حزب الله في المؤسسات، لينهي بذلك فصلا طويلا من الملاحقات القضائية للفنان الذي ظل حاضرا بصوته وأغنيه رغم غيابه الطويل. كيف

حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.

0: as it breaks. No one, but no one, does it like we do.
1: First.
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
1: First.
2: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
12: ثروات الاغاني الجديدة
13: Just drop.
12: Let it drop. New music. Australia.
13: New music.
12: Australia. 2ME Australia.

أنيسي صباح كل منيتي بدنيا يا رايح البغداد ود الحبيب سلام قولوا لنا من السلام يا

0: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بعد نزل يوم لتحضير وصيتك.

0: دائما متابعين معكم عبر اثير راديو تي ام اي استراليا, عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا, لانه ما فيها شيء, الحياه دائما, استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا, 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك, 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: هي الرابعة مساءً بتوقيت باريس.
11: إيمان الحمود.
10: نشرة أخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية, نستهلها بأبرز العناوين. ترامب يعلن أنه سيضرب إيران بقوة هذه الليلة, فرنسا تدعو للتهدئة, ووزير الخارجية السعودي في سلطنة عمان. مراسم تشييع خامنئي تختتم في العراق عشية دفن الجثمان في مشهد الإيرانية. ترامب يجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي, وحكم البراءة يصدر بحق الفنان اللبناني فضل شاكر.
11: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أمريكية جديدة عنيفة هذه الليلة, وذلك بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى. وزير الخارجية السعودي, وفي ضوء تطور الأحداث التي أسفرت عن هجمات استهدفت أيضا الكويت والبحرين, وصل إلى العاصمة العمانية مسقط, حيث بحث مع نظيره بدر البوسعيدي تطورات الإقليم وسبل التهدئة والعودة إلى الحوار. أما الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي ختام قمة الحلف الأطلسي في أنقرة، فقد رأى بأن المباحثات بين واشنطن وطهران ستتواصل على حد تعبيره رغم تبادل الطرفين الهجمات في الساعات الأخيرة، ودعا إلى مواصلة التقدم وضبط الأعصاب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي ختام هذه القمة أبدى غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا عن استيائه من قضايا عدة. من أنقرة حسن الطهراوي.
12: في خطوة تصعيدية جديدة مع إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر مذكرة التفاهم الموقعة معها مضيعة للوقت. تصريحات ترامب جاءت أثناء لقاء له مع أمين عام حزب الناتو مارك روتي قبيل انطلاق قمة الحلف في أنقرة، وتحدث ترامب بلهجة حادة واصفا الإيرانيين بالمرضى ولا يريد التعامل معهم لأنهم استهدفوا القادة الأمريكيين بما فيهم أنا. كما قال أمين عام حلف الناتو اتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار، واعتبر الرد العسكري الأمريكي بأنه كان ضروريا، وأضاف بأنه لا ينبغي بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. هذا في وقت تتواصل فيها أعمال قمة حلف الناتو المنعقدة في أنقرة، والتي تبحث في مستقبل الحلف في ظل التحديات القائمة خاصة في أوكرانيا وإيران. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
10: نذكر فقط بأن أعمال القمة قد انتهت بالفعل قبل قليل، وقد صدر إعلان من دول حلف شمال الأطلسي شمل نقاطا عدة نسلط عليها الضوء في الفترة الإخبارية التي تأتيكم بعد ساعة من الآن. مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اختتمت أيضا في العراق، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف قبل أن ينتقل النعش إلى كربلاء، وبعد ذلك سيعود إلى إيران لمواراة الثرى في مشهد، وتختتم بذلك رحلة الوداع التي امتدت قرابة أسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن أنقرة أيضا أعلن أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع أيضا على هامش نهاية هذه القمة. غارات روسية أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة آخرين بجروح في أوكرانيا، في حين من المتوقع إذن أو في حين هزت سلسلة انفجارات أيضا كييف ليلة أمس، ومن المتوقع أن ترد كييف بهجمات تستهدف بشكل خاص المصالح النفطية في روسيا. إلى لبنان، حيث وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في 4 قضايا مقامة ضده مقابل كفالة مالية. تفاصيل أكثر مع كيريت تخوري.
13: مصدر قضائي لبناني أكد أن المحكمة العسكرية الدائمة قررت إطلاق سراح فضل شاكر بعد دفع كفالات إجمالية بقيمة 500 مليون ليرة لبنانية. ويعد شاكر من أبرز مطربي العالم العربي، وقد أثار اعتزاله الغناء عام 2012 وانخراطه في تيار الشيخ أحمد الأسير جدلا واسعا. واجه فضل شاكر سابقا أحكاما غيابية بالسجن بتهم شملت تأليف مجموعة مسلحة والمشاركة في مواجهات ضد الجيش اللبناني عام 2013، وهي تهم دفع ببراءته منها مؤكدا عدم مشاركته إطلاق النار. يذكر أن شاكر تورى عن الأنظار لأكثر من عقد في مخيم عين الحلوة قبل أن يسلم نفسه في أكتوبر الماضي، وقد جاء هذا القرار القضائي تزامنا مع تراجع نفوذ حزب الله في المؤسسات، لينهي بذلك فصلا طويلا من الملاحقات القضائية للفنان الذي ظل حاضرا بصوته وأغنيه رغم غيابه الطويل.

مع كل إشراءة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sea Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص، يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية، دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة، وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن بناخدها من ناحية السلبية، ولكن اليوم خلينا ما نضايق، بالعكس أنه الحسد موجود أكيد، بس ناخدها دايما من ناحية الإيجابية، أنه الثقة بالذات هي التي تعزز النجاح. المفضل دايما عبر أثيرنا، أثير الراديو تي أم إي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دايما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودايما عبر راديو تي أم إي 1638 AM. دليدا اسكندر معك.
1: Australia. New music. 2ME Australia.

0: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. Today's best variety. This is my radio. My summer playlist. Ole. Ole. Is it really you? What are they saying anyway? Run this like party. My radio. You want it? We've got it. Awesome. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia. Australia. Australia.

0: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويمي أستراليا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

0: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
4: لحظة. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الـKFC.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
16: إيمان الحمود.
15: نشرة أخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. ترامب يعلن أنه سيضرب إيران بقوة هذه الليلة، فرنسا تدعو للتهدئة، ووزير الخارجية السعودي في سلطنة عمان. مراسم تشييع خامنئي تختتم في العراق عشية دفن الجثمان في مشهد الإيرانية. ترامب يجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وحكم البراءة يصدر بحق الفنان اللبناني فضل شاكر.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أمريكية جديدة عنيفة هذه الليلة، وذلك بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى. وزير الخارجية السعودي، وفي ضوء تطور الأحداث التي أسفرت عن هجمات استهدفت أيضا الكويت والبحرين، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث بحث مع نظيره بدر البوسعيدي تطورات الإقليم وسبل التهدئة والعودة إلى الحوار. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ختام قمة الحلف الأطلسي في أنقرة، فقد رأى بأن المباحثات بين واشنطن وطهران ستتواصل على حد تعبيره رغم تبادل الطرفين الهجمات في الساعات الأخيرة، ودعا إلى مواصلة التقدم وضبط الأعصاب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ختام هذه القمة، أبدى غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا عن استيائه من قضايا عدة. من أنقرة، حسن الطهراوي.
17: في خطوة تصعيدية جديدة مع إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر مذكرة التفاهم الموقعة معها مضيعة للوقت. تصريحات ترامب جاءت أثناء لقاء له مع أمين عام حزب الناتو مارك روتي قبيل انطلاق قمة الحلف في أنقرة، وتحدث ترامب بلهجة حادة واصفا الإيرانيين بالمرضى، ولا يريد التعامل معهم لأنهم استهدفوا القادة الأمريكيين بما فيهم أنا. كما قال أمين عام حلف الناتو، اتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار، واعتبر الرد العسكري الأمريكي بأنه كان ضروريا، وأضاف بأنه لا ينبغي بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. هذا في وقت تتواصل فيها أعمال قمة حلف الناتو المنعقدة في أنقرة، والتي تبحث في مستقبل الحلف في ظل التحديات القائمة خاصة في أوكرانيا وإيران. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
15: نذكر فقط بأن أعمال القمة قد انتهت بالفعل قبل قليل، وقد صدر إعلان من دول حلف شمال الأطلسي شمل نقاطا عدة نسلط عليها الضوء في الفترة الإخبارية التي تأتيكم بعد ساعة من الآن. مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اختتمت أيضا في العراق، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف قبل أن ينتقل النعش إلى كربلاء، وبعد ذلك سيعود إلى إيران لمواراة الثرى في مشهد، وتختتم بذلك رحلة الوداع التي امتدت قرابة أسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن أنقرة أيضا، أعلن أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع أيضا على هامش نهاية هذه القمة. غارات روسية أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة آخرين بجروح في أوكرانيا، في حين من المتوقع إذن أو في حين هزت سلسلة انفجارات أيضا كييف ليلة أمس، ومن المتوقع أن ترد كييف بهجمات تستهدف بشكل خاص المصالح النفطية في روسيا. إلى لبنان، حيث وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في 4 قضايا مقامة ضده مقابل كفالة مالية. تفاصيل أكثر مع كيريت تخوري.
18: مصدر قضائي لبناني أكد أن المحكمة العسكرية الدائمة قررت إطلاق سراح فضل شاكر بعد دفع كفالات إجمالية بقيمة 500 مليون ليرة لبنانية. ويعد شاكر من أبرز مطربي العالم العربي، وقد أثار اعتزاله الغناء عام 2012 وانخراطه في تيار الشيخ أحمد الأسير جدلا واسعا. واجه فضل شاكر سابقا أحكاما غيابية بالسجن بتهم شملت تأليف مجموعة مسلحة والمشاركة في مواجهات ضد الجيش اللبناني عام 2013، وهي تهم دفع ببراءته منها مؤكدا عدم مشاركته إطلاق النار. يذكر أن شاكر تورى عن الأنظار لأكثر من عقد في مخيم عين الحلوة قبل أن يسلم نفسه في أكتوبر الماضي، وقد جاء هذا القرار القضائي تزامنا مع تراجع نفوذ حزب الله في المؤسسات، لينهي بذلك فصلا طويلا من الملاحقات القضائية للفنان الذي ظل حاضرا بصوته وأغنيه رغم غيابه الطويل.

يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي ام اي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.

The greatest flashbacks of all time. 2ME. What's up? الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: غنوت
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا
2: بتؤمي أستراليا. أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تؤمي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم داليدا اسكندر معيك من وراء الميكروفون. مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو تو ام اي 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.me.com.au. بذكركن انا داليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو تو ام اي.
3: ثروات الاغاني الجديده
4: Australia.
5: New music. 2ME
4: Australia. 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia.
3: مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية، نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. ومن جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي.
2: This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: بالعمل.
1: The best top back.
2: لأنه بأمريكا أكيد كما عندي كلوا هونيكي وبسمعوكي. لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
1: You'll love it. The breakfast show. The breakfast show. The breakfast show on 2ME Australia.
0: You'll love it. One. Two.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: عبدو حابب غندورة وغيرها ما بدو دي غندورة مقفورة عالقان بعبدو.
1: من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
8: تمام 5 بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
8: هو مساء مونتي كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة وفي أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتوعد بمهاجمة إيران، وطهران تهدد بغلق مضيق هرمز في حال استهدافها. لبنان يشترط على إسرائيل الانسحاب للتفاوض في روما في الأيام المقبلة. والبيان الختامي لقمة أنقرة يؤكد التزام دول الأطلس ببند الدفاع المشترك. وفي خضم التصعيد الميداني بين روسيا وأوكرانيا، الرئيس الأمريكي يقول إنهما تريدان التوصل إلى التسوية. وفي النشرة نتوقف عند محطة جازابلانكا مع موفدتنا إلى الرباط ميشا خليل.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. توالت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الأطلسية في أنقرة والتي اختتمت ببيان منذ قليل وفي الشأن الإيراني وبعد إعلانه انتهاء مذكرة التفاهم المؤقتة معها حذرها من ضربات إضافية الليلة ومن إمكانية إعادة فرض الحصار عليها مجددا. ترامب أوضح أنه لا يمكن للإيرانيين أن يحصلوا على سلاح نووي، ويأتي ذلك بعد توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى مواقع إيرانية خلال ساعات الليل الماضية، ردت عليها طهران باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين في حلقة جديدة من التصعيد أعقبت قصفا إيرانيا للسفن في مضيق هرمز. والتفاصيل من أنقرة مع حسن الطهراوي.
9: في خطوة تصعيدية جديدة مع إيران أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر مذكرة التفاهم الموقعة معها مضيعة للوقت. تصريحات ترامب جاءت أثناء لقاء له مع أمين عام حزب الناتو مارك روتي قبيل انطلاق قمة الحلف في أنقرة، وتحدث ترامب بلهجة حادة واصفا الإيرانيين بالمرضى ولا يريد التعامل معهم لأنهم استهدفوا القادة الأمريكيين بما فيهم أنا. كما قال أمين عام حلف الناتو اتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار، واعتبر الرد العسكري الأمريكي بأنه كان ضروريا، وأضاف بأنه لا ينبغي بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. هذا في وقت تتواصل فيها أعمال قمة حلف الناتو المنعقدة في أنقرة والتي تبحث في مستقبل الحلف في ظل التحديات القائمة خاصة في أوكرانيا وإيران. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
8: حسن، وشدد البيان الختامي لقمة أنقرة على ضرورة عدم امتلاك إيران السلاح النووي، كما دعا قادة دول الناتو إيران لاحترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي هذا السياق رأى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وهو يدعو إلى ضبط النفس، رأى أن المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران ستتواصل رغم تبادل الطرفين الهجمات في الساعات الأخيرة، معتبرا أن الضربات الإيرانية على سفن مضيق هرمز قد انتهكت الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. واعتبر ماكرون أن مقترح البحث الفرنسية البريطانية في مضيق هرمز لا يزال مناسبا. فهل انتهت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم أن المسار التفاوضي سيتواصل؟ سؤال يجيبون عليها الدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية وكان متحدثا للزميل نضال شقير.
10: فعليا مذكرة التفاهم دخلت في إطار من التشكيك منذ قامت إيران باستهداف مضيق هرمز واستهداف الناقلات ومحاولة الإبقاء على هذه الورقة للضغط على المفاوضات، وبالتالي تصبح الرد الطبيعي من الولايات المتحدة الانتقال إلى العمل العسكري. تدريجيا الولايات المتحدة اليوم تجعل فكرة ورقة المفاوضات بلا قيمة لدى إيران، وتجعل أن الخيار الوحيد هو الخيار العسكري، وبالتالي تعود لترجمة سياسة التفاوض عبر العمل العسكري وعبر فائض القوة. وهذا يعني أنه نحن ندخل الآن في مرحلة إعادة صياغة هذه الورقة عبر العمل العسكري. ستحاول إيران الرد، لكن فعليا أعتقد أنه الرد الأمريكي أصبح واضح أنه يريد أن يفرض الحل ولا يتفاوض من خلاله، وبالتالي تنتقل الأزمة إلى الداخل الإيراني بشكل كبير، بين من يحاول أن ينجح في موضوع المفاوضات ويستلم زمام المبادرة في الداخل الإيراني، ومن يعتقد أنه هذه المفاوضات تخرجه من المشهد السياسي وبالتالي لابد من التصعيد. فنعود إلى فكرة أن التصعيد الأمريكي اليوم جاء لضبط مسألة المفاوضات وفرض الحلول على إيران.
8: كنا في الاستماع للدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية. قال تلفزيون بيكس تيفي الإيراني عن مصدر أمني مطلع قال إن طهران ستضرب أهداف العدو على حد ما جاء في البيان، وكانت دول الخليج قد عاشت مجددا على وقع الضربات الإيرانية التي استهدفت منشآت أمريكية، هذه المرة في الكويت والبحرين. توالت في أعقابها ردود الأفعال الدولية والتي كانت منددة في مجملها، ونخوض في تفاصيلها في هذا التقرير معك فايزة مصطفى.
11: بعد تعرض مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين لضربات إيرانية، أكد البلدان الخليجيان أن دفاعاتهما الجوية تصدت لما وصفاه بالاعتداءات، واتهمت قوة الدفاع البحرينية طهران باستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة عمدا معتبرة ذلك خرقا للقانون الدولي الإنساني، فيما أكدت الخارجية الكويتية أن استمرار الهجمات بالتزامن مع جهود التهدئة يقوض مساعي خفض التصعيد في المنطقة. قطر التي تقوم بدور الوساطة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية لإنهاء الحرب أدانت الضربات الإيرانية على البلدين الخليجيين وشددت على ضرورة مواصلة المسار الدبلوماسي، فيما دانت سلطنة عمان استهداف الكويت والبحرين وناقلة نفط قطرية وسفينة تجارية سعودية قرب مضيق هرمز محذرة من تداعيات التصعيد على أمن الملاحة. أما حلف شمال الأطلسي الناتو فوصف الضربات الأمريكية على إيران بالضرورية مؤكدا رفض امتلاك الجمهورية الإسلامية قدرات نووية، بينما اعتبر الاتحاد الأوروبي التصعيد يعقد جهود إنهاء الحرب، معلنا عن اجتماع مع وزراء خارجية دول الخليج الاثنين المقبل لبحث حماية حرية الملاحة في المضيق والبحر الأحمر.
8: فايزة في إدانة أخرى لتجدد المواجهات في المنطقة وفي مضيق هرمز، قدرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عدد البحار الذين لا يزالون عالقين في الخليج بحوالي 6,000. وفي العراق سارت حشود غفيرة خلف نعش المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في مدينة النجف قبل نقله إلى كربلاء لمحطة أخيرة في جنوب العراق تسبق العودة إلى إيران لمواراته الثرى في مشهد يوم الخميس. في لبنان الذي يشكل فيه وقف إطلاق النار كما في باقي الجبهات فحوى البند الأول من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والتي باتت على المحك، اشترطت بيروت على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد، ذلك تطبيقا لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. الدكتور سمير التقي باحث أول في مركز الأطلسي في واشنطن يرى أن لبنان مصمم على المضي قدما بما يكفل تنفيذ البنود الضرورية للاتفاق الإطاري مع إسرائيل. نستمع إليه وكنت قد تواصلت معه هذا الصباح.
12: بعتقد المكان ليس مهما طالما أنه ليس في منطقة الشرق الأوسط، هذا الموضوع قد يكون شكلي من حيث المبدأ، هذا لا يغير اتفاقية الإطار، ولكن هذا يعكس حاجة الطرفين في اعتقادي للتواصل بشكل يعني أسهل وأكثر وثوقا. ولكن الأهم السؤال الرئيسي هو دور الوساطة الأمريكية في هذا المجال، إذا انتقل إلى روما إذا كانت ستبقى الوساطة الأمريكية أم أنه ستكون هناك أدوار أخرى لدول أوروبية مثلا أو بمساعدة ربما بعض الدول العربية. فاعتقادي أن لبنان دخل في مرحلة لا أعتقد أنه سوف يغير هذا الاتجاه، وهو السير في اتجاه إنهاء انخراط لبنان في الصراع الإقليمي ومع إسرائيل. وأعتقد أن لبنان سيتجه في اتجاه بحث في كل السبل من أجل إنجاز وقف إطلاق النار وإنجاز انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بكل ما يتطلبه ذلك من تجريد حزب الله من سلاحه واستعادة سيادة الدولة على كافة أراضي البلاد.
8: كنا في الاستماع للدكتور سمير التقي باحث أول في مركز الأطلسي في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، وبشأن سوريا أوضح أنه سيرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تصدرها بلاده. كان الملف الأوكراني الروسي من بين أهم ملفات قمة الحلف الأطلسي في أنقرة، والذي أكدت دوله ومن بينها الولايات المتحدة أكدت التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة هذا الحلف. وخلالها قال دونالد ترامب إن طرفي حرب أوكرانيا يريدان التوصل إلى تسوية، واعتبر أن الضربات الأوكرانية في روسيا قد تساعد على إنهاء الحرب. يأتي هذا في وقت تواصلت فيه الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. والتفاصيل مع كيريت تاخوري.
13: شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا عسكريا واسعا في الصراع الروسي الأوكراني، حيث أعلن قائد قوات الطائرات المسيرة في كييف عن ضرب 9 ناقلات نفط تابعة لأسطول الشبح الروسي في بحر أزوف، ليرتفع إجمالي السفن التي استهدفتها كييف خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 19 ناقلة، وذلك ضمن استراتيجية مكثفة لعزل شبه جزيرة القرم التي تعاني حاليا من أزمات وقود أدت إلى إعلان حالة الطوارئ فيها، ولم تتوقف الهجمات عند هذا الحد، فقد امتدت لتطال أهدافا داخل العمق الروسي، حيث أدت غارات بالمسيرات في مقاطعات ساراتوف إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. وفي المقابل أعلن حاكم منطقة روستوف عن تضرر ناقلتين في خليج تاغانروغ، في حين ردت وزارة الدفاع الروسية بالإعلان عن إسقاط 415 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية. هذا التصعيد المتبادل لم يقتصر على الطائرات المسيرة، إذ شنت روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم هجمات صاروخية طالت العاصمة كييف وعدة مدن أخرى، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
14: هنا في فرنسا ثار قرار محكمة الاستئناف بحق ماري لوبان تخفيف عقوبة عدم أهليتها للترشح للرئاسية المقبلة، أثار موجة تفاعلات واسعة، والتفاصيل معك هجيرة بن عدة.
15: داخليا، وهيبة، جدد رئيس حزب التجمع الوطني جوردان باغديلا دعمه الكامل لماري لوبان، مؤكدا أن الناخبين وحدهم يملكون حق الحسم. في المقابل رأى رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال أن ترشحها بعد الإدانة يطرح بعدا أخلاقيا، مذكرا أيضا بموقفه السابق الذي شبه فيه حزبها بأنه من أتباع الترامبية، في إشارة إلى استلهام أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مهاجمة القضاء والتشكيك في المؤسسات. أما زعيم اليسار جون لوك ميلانشون فشدد على أن مواجهة اليمين المتطرف يجب أن تكون عبر صناديق الاقتراع إلى المحاكم. أما أوروبيا فغلب التحفظ الرسمي، إذ التزمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأحزاب اليمين التقليدية الصمت، في حين رحب حلفاء لوبان من اليمين القومي مثل المجاري فيكتور أوربان والإيطالي ماتيو سالفيني والهولندي جيرت ويلدرز، معتبرين القرار دفعة جديدة لمعسكرهم قبل استحقاقات عام 2027.
14: شكرا لك يا هجيرة. وفي الدار البيضاء تقام حاليا فعاليات الدورة 19 من مهرجان الجاز، والتفاصيل مع ميشا خليل.
16: لم يتخلى عشاق الجاز عن موعدهم مع الدورة 19 من مهرجان الجازابلانكا، بالرغم من أجواء الترقب والحماس التي تسبق المباراة الحاسمة بين فرنسا والمغرب غداً. المهرجان يستضيف موسيقيين عالميين من مدارس وأنماط موسيقية متنوعة. رئيس المهرجان مولاي محمد العالمي:
17: فكرتنا أن يكون المهرجان مكانا يلتقي فيه الناس في تجربة مشتركة حقيقية. العام الفائت وصلتنا شهادة جميلة من مشارك قال: لا أريد أن أعيش في كازابلانكا، أريد أن أعيش في جازابلانكا.
16: مهرجان جازابلانكا يشبه قرية ثقافية متكاملة، حيث يمكن للزوار متابعة مباريات كأس العالم على شاشات عملاقة، والتنقل بين العروض الموسيقية في تجربة تجمع بين شغف الموسيقى وحماس كرة القدم.
17: أرى أن طاقة كأس العالم أضافت جانبا استثنائيا على هذه الدورة. المشاركون يتنقلون بين المباريات والعروض باستمرار، والمغرب سيفوز طبعا. على كل حال هذا ما نتمناه بقوة.
16: ميشا خليل من كازابلانكا، مونتي كارلو الدولية.
14: ختم النشر إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: الرئيس الأمريكي توعد مهاجمة إيران والأخيرة تهدد بغلق مضيق هرمز، ولبنان يشترط على إسرائيل الانسحاب للتفاوض في روما، والبيان الختامي لقمة أنقرة يؤكد التزام دول الأطلس ببند الدفاع المشترك.
18: من صباح سيدني أستراليا منوصل لكم أطيب التحيات الصباحية على 16:38 AM. كمان كل اللي عم بيسوق على الطرقات أو كل اللي سلموا أشغيلهم بخلال هالوقت، من لكم يعطيكم ألف عافية، ونهار مفعم بالحياة والحيوية والسعادة أكيد والسلام. بتمنى لكل المستمعين الأحباء اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت. أكيد صباحنا اليوم بلش بكتير من الحماس والأخبار السياسية اللي أكيد رح نتبعها تدريجيا، لحتى أكيد بالنهاية نشوف الموقف السياسي كيف عم تنعكس عليكم من خلال الرأي الحر عبر هواة أمية أستراليا، ومن خلال التوك باك اللي أكيد رح يكون عنا عدة محطات برفقتها ببرنامجنا الصباحي. رأيكم الحر وحرية التعبير اليوم يلي هي شعارنا من خلال الراديو تؤمي أستراليا لمن بلشها أكيد بالفترة الصباحية مع إبداء الرأي مع انعكاسات هالأخبار والمواقف السياسية اللي عم نتبعها نحن وياكم. ما تترددوا تتصلوا أو تبعتوا لنا رسالة إلكترونية. أكيد نهار حلو وانطلاقة نهار نشيطة بتمنيها للجميع. خليكم معنا على السماء، استراحة وأكيد رح نكون نحن وياكم على تمام الساعة مع جولة ومحطة إخبارية. رافقونا وكونوا معنا.

كالعادي ومثل كل ساعة منترافق نحن وياكم مع محطة إخبارية لمتابعة أهم الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم. لحظات قليلة بتنقلها لحتى نكون مع أخبار البي بي سي من لندن. بيسبق موجز إخباري لمتابعة أهم الأخبار المحلية الأسترالية على 1638 AM.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي نيوز عربي، هذه هي العناوين. الرئيس ترامب يتوعد بتوجيه ضربة قوية لإيران الليلة ويقول إن مذكرة التفاهم المبرمة مع طهران قد انتهت الآن. وتنديد خليجي بالقصف الإيراني الذي استهدف كل من الكويت والبحرين، وقطر تدعو لخفض التصعيد ومواصلة مسار الحوار والدبلوماسية. ترامب يجتمع بالرئيس الشرع على هامش أعمال قمة الناتو في أنقرة، ويقول إن بإمكان سوريا المساعدة في مواجهة حزب الله.

0: مشاهدين في كل مكان، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستهاجم الليلة مواقع إيرانية في الخليج، ذلك بعد ساعات من شن هجمات جوية على نحو 8 مواقع. الرئيس ترامب مضى أيضا إلى أن من أنقرة، حيث طبعا تعقد قمة ناتو، إلى أنه يعتبر مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية منتهية الآن. إيران من جهتها قالت إنها لن تتوانى عن الرد بالمثل على أي هجوم أمريكي جديد.
1: عودة إلى مربع الحرب الأول بعد ليلة من الغارات الجوية الأمريكية العنيفة والهجمات الإيرانية على قواعد ومواقع أمريكية في الكويت والبحرين كما تقول طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشارك في قمة لحلف شمال الأطلسي الناتو تعقد في تركيا أعلن نهاية مذكرة التفاهم مع إيران، صابا جام غضبه على القيادة الإيرانية بهجوم وصف بغير المسبوق.
2: بالنسبة لي أعتقد أن الأمر قد انتهى، لم أعد أرغب في التعامل معهم، إنهم حثالة، إنهم أناس مرضى ويقودهم أناس مرضى، وهم أشخاص متوحشون وعنيفون، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لاستخدموه، ومن وجهة نظري لقد انتهى الأمر.
1: ترامب لم يكتفي بذلك، بل أمر بشن هجمات جديدة على إيران ردا على هجمات إيران التي استهدفت الكويت والبحرين، قائلا أيضا إن إيران تستهدفه شخصيا منذ سنوات. لكن الرئيس الأمريكي ترك الباب مفتوحا للعمل الدبلوماسي.
2: سأترك مفاوضين الرائعين يواصلون الحديث إذا أرادوا ذلك، لكنني لا أرى أي أمل في الأمر.
1: وكانت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم قد قالت في بيان شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإسلامي داخل المضيق وبالقرب منه. هجمات قالت واشنطن إنها جاءت ردا على مهاجمة إيران ل3 سفن تجارية.
3: مراديو تؤمي عم تابع نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو، بتمنى لجميع النهار مبارك. وكمان بحب ارجع اذكر مستمعينا بالنسبه للسفاره اللبنانيه بواشنطن، البيت الابيض اللي وجه دعوه رسميه للرئيس عون للقاء ترامب بيوم 21 من شهر تموز. فاذا دعوه رسميه، هل اليوم عم يشغل الرئيس الأمريكي لجمع الرئيس جوزيف عون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي رح يلتقي أيضا بالرئيس الأمريكي قريبا؟ فإذا حسب آخر المعلومات مسؤول أمريكي كشف أن رئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر كان للقوات الأمريكية لتنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، وأكد أن وافق على الخطة وأصدر أمر التنفيذ خلال وجوده بتركيا. ما هي هذه الرسالة؟ هل هي لإيران؟ هل هي للدول الأوروبية اللي كان عنده عتب كبير على عدم دعمه وموقفهم تجاه هذه الحرب على إيران؟ رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. في جوزي مورينيو اللي حكي كمان عن مباراة الأرجنتين مصر بيقول هيدي سرقة بوضح النهار، وكيف بتسمح باستمرار اللعب وبتترك الهدف يسجل وبتقرر بعد ذلك العودة وإلغائه إذا كان في هونيك خطأ، فوقف المباراة فورا وما تنطر حتى بعد تسجيل الهدف. فإذا اليوم بعد المباراة اللي صارت بين الأرجنتين ومصر عم تاخد حيز كتير كبير وجدل كتير كبير، فلنشوف ردود فعل الفيفا، هل يعني كل هالشكاوى والكلام راح يعني تقلهم أنه بلو شربوا ميته؟ فأكيد هيدا هو طبعا الشيء اللي صار، وخلينا نتابع نحن وياكم من الأخبار السياسية والرياضية وأخبار حول العالم، بتكون دايما ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوج في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: يسعد أوقاتكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا، موعدنا بخلال هاللحظات مع أحداث الساعة وأخبار لبنانية عالمية بتتابعوها من صوت لبنان بعد لحظات من الوقت. ABC News.
5: Clive Hunton with the top stories. Property website Domain says rents are at record highs in all capital cities. Price hikes have been driven by demand for houses, which rose 7.7% in the past year. At $850 a week, Sydney is the most expensive city to live in, after recording the largest quarterly jump for houses in 4 years of an extra $50 a week. Darwin has overtaken Perth to become the second least affordable city. 24 hours after Telstra first identified a major network outage, some calls, including ones to 000, may still be having trouble. Telstra says it's fixed the issue that caused the original outage, but a secondary issue means, in some cases, callers may get an error message and your phone will try to connect to another network. Telstra says until it's resolved, it'll do a welfare check wherever it detects a failed 000 call. ABC and SBS executives will appear before the Anti-Semitism Royal Commission in the coming hours after members of Australia's Jewish community claimed there'd been biased reporting. The ABC rejects claims that its journalism has contributed to social division. It says 51% of complaints accused its Israel-Gaza coverage of being broadly pro-Palestinian, while 47% accused it of being broadly pro-Israel. ABC News.

0: عناوين لبانوراما. ترامب: إن إسرائيل ولبنان قاما بعمل رائع وإسرائيل ستسحب قواتها من لبنان. بعدما تبددت الهواجس، لبنان قبل حضور مفاوضات روما مع إسرائيل. الرئيس عون: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية. رئيس الكتائب من السراي: المطلوب تنفيذ الاتفاق وأن يتحمل الجيش مسؤولياته. فضل شاكر إلى الحرية. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

بين السراج وعبد اليوم لغة سيادية واحدة عاد ورسمها رئيس الجمهورية بقوله إنه اختار المفاوضات لأنه لا يمكنه أن يقف متفرجا على وطنه وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. ولاقاه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الذي لفت بعد لقائه الرئيس سلام إلى أن المطلوب تنفيذ الاتفاق وأن يتحمل الجيش مسؤولياته، ومن لديه البديل فليقدمه ولا ينظر علينا. دوليا وأقليميا يبدو أن السلبية طغت على قمة الناتو، حيث أنهى ترامب مذكرة التفاهم مع إيران لأنهم يكذبون. أما فيما خص ملف التفاوض اللبناني الإسرائيلي فقد كشفت آخر المعطيات أن السفير معوض والسفير كرم سيمثلان لبنان في المفاوضات المقبلة. ولفتت المعلومات المتداولة إلى أن لبنان عاد وقبل بحضور مفاوضات روما بعدما تبددت الهواجس، وضمن الجانب الأمريكي حضوره جولة المباحثات ورعايتها، ما يعني أنها لن تكون ثنائية بين لبنان وإسرائيل فقط بل ثلاثية برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني للحدث هذا المساء أن هناك ضغوطا أمريكية كبيرة على لبنان كي يذهب إلى جولة المفاوضات في روما، مشيرا إلى أن مفاوضات أمريكية لبنانية تتركز حاليا على شروط مطلوبة من بيروت. وأفاد مصدر دبلوماسي لفرانس بريس بأن لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة في المفاوضات المقررة في روما. أما البداية من جديد

0: الرئيس السوري أحمد الشرع أكد من جهته أن السلطات السورية حققت في خلال سنة ونصف إنجازا كبيرا في توحيد البلاد وفي وضعها على السكة الصحيحة في مجالي التنمية والاقتصاد.
1: البيان الختامي لقمة الناتو أكد التزام الحلفاء بالدفاع الجماعي، مشددين على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع. وفيما يتعلق بإيران، جدد الحلفاء التأكيد على أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
0: داخليا، موقف ثابت للرئيس جوزيف عون: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. مجدلين عيد.
2: أكد رئيس الجمهورية العام جوزيف عون أن المفاوضات نجحت في كبح وتيرة استمرارية الحرب، وقال: لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان علي أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية والحد من الخسائر في الأرواح والكرة. وشدد رئيس الجمهورية على استمراره في القرار الذي اتخذه وخطوة المفاوضات تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. وتوقع الرئيس عون أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. رئيس الجمهورية عرض مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، وتناول البحث أيضا الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة من تأمين ما يلزم من فتح طرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل بنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. واليوم شهد القصر الجمهوري سلسلة لقاءات داعمة لمسار المفاوضات، وفي هذا الإطار استقبل رئيس الجمهورية وفدا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، الذي اعتبر أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة قوية واقتصاد منتج إذا أحسن استثمار المرحلة الحالية.
3: دعمنا الكامل لفخامة الرئيس لكل المواقف الشجاعة وخاصة لإعادة بناء الثقة والأمل. الليلة بطريقة كتير واضحة وشفافة أنه اليوم الاقتصاد اللبناني والمغتربين اللبنانيين والمستثمرين اللبنانيين هن عم بيحطوا إيدهم بإيد فخامة الرئيس والدولة اللبنانية للمفاوضات المباشرة التامة، لأنه نحن عبر المفاوضات فينا نرجع نبني الاستقرار ونبني السلام. اليوم مش عيب نحكي اليوم بالسلام، السلام بينعمل بالعادة مع العدو وليس مع الصديق. السلام رح يعدلنا بناء الثقة، السلام عيدنا أولادنا، والسلام يرجع يبني النمو والاستثمار الاقتصادي.
2: رئيس الجمهورية دان الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت والتي تمثل خرقا صارخا لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجدد دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد وإلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: ومن السراي، رئيس الكتائب النائب سامي الجميل يشدد على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق الإطار لكي لا يبقى حبرا على ورق. تراز الخوري.
4: أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل من السراي الحكومي أن من يجر البلد إلى الويلات عليه أن يصمت، مضيفا أنهم كانوا يعملوا أحسن من اتفاق الإطار.
5: رغم كل التفاوض بموازين القوى العسكرية اللي موجودة اليوم، تمكنت الدولة اللبنانية بالدبلوماسية أنه تاخد من إسرائيل التزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، شرط أنه ما يعود في حروب إسناد، هالمرة يمكن لا ما بعرف أي دولة، يمكن لليمن مرتجي، وتصفي عم تستعمل وعم تستخدم الأراضي اللبنانية لدفاع عن قضايا لا علاقة للبنان بها. نحن يلي عم بينطلب منا هو بالضبط يلي أصلا كان نحن نكون عاملينه لمصلحتنا ولمصلحة شعبنا، يلي هو استعادة سيادتنا ومنع وجود أي ميليشيات مسلحة على أرض لبنان.
4: الجميل أعرب عن فخره بأداء رئيس الحكومة على مستوى الشفافية والوطنية ونظافة الكف، معتبرا أن ثلاث حروب إسناد خلال 10 سنوات

0: مكملين نحن وياكم سوا المشوار عبر راديو توامي أستراليا. الحرب على إيران وأيضا دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدعوة الرسمية اللي وجهها للرئيس جوزيف عون للقاء بواشنطن رح تكون خلال هيدا الشهر، بالوقت يلي حسب المعلومات الرئيس بازكشيان رئيس الإيراني غادر العراق ورجع لإيران بعد الضربات الأمريكية. خليكن معنا لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمية، بتابعوا آخرها وأهم. إذن بعد العناوين الرئيسية، السفارة اللبنانية بواشنطن، البيت الأبيض يوجه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب. متابع نحن وياكن كمان، كان بيتقدمون الرئيس بازكشيان وعرقجي مشاهد من استقبال رئيس الوزراء كان العراقي علي الزيدي لقادة إيرانيين على هامش مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بن نجف، ولكن بسبب الضربات الأمريكية رجع الرئيس الإيراني إلى إيران على وجه السرعة من بعد هذه التطورات. رح نتابع نحن وياكم من تؤامية مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها مشوارنا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: Wake up early.
4: Wake up.
5: Wake up.
6: Wake up. Wake up.
7: When the morning comes, rise and shine.
8: Let's go.
9: صباحك يبدأ عنا.
10: Early in the morning.
11: Waking up early.
12: Wake up feeling refreshed.
13: Wake up.
14: Come on, it's time to get up.
15: على راديو تؤدي.
16: It's my show.
17: أخبار بتهمك.
18: Okay, let's go.
19: Matuemi, 2
20: Wake up, wake up.

0: اجتماع الناتو في تركيا بالإضافة إلى الضربات الأمريكية على عدد من المواقع في إيران. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم 9 من شهر جولاي. جولة أخبار منتوقف عندها بعد لحظات من الوقت. كونوا معنا.
1: Listen to Australia's only talkback.
2: Listen
1: to talkback. 2ME talkback Australia.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: Get the news first from 2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 2222 خلف KFC.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
13: ABC News.
14: Clive Hunton with the top stories. Property website Domain says rents are at record highs in all capital cities. Price hikes have been driven by demand for houses, which rose 7.7% in the past year. At $850 a week, Sydney is the most expensive city to live in. After recording the largest quarterly jump for houses in 4 years of an extra $50 a week, Darwin has overtaken Perth to become the second least affordable city. 24 hours after Telstra first identified a major network outage, some calls, including ones to 000, may still be having trouble. Telstra says it's fixed the issue that caused the original outage, but a secondary issue means, in some cases, callers may get an error message and your phone will try to connect to another network. Telstra says until it's resolved, it'll do a welfare check wherever it detects a failed 000 call. ABC and SBS executives will appear before the Anti-Semitism Royal Commission in the coming hours after members of Australia's Jewish community claimed there'd been biased reporting. The ABC rejects claims that its journalism has contributed to social division. It says 51% of complaints accused its Israel-Gaza coverage of being broadly pro-Palestinian, while 47% accused it of being broadly pro-Israel. ABC News.

0: نشرة الليلة، ترامب ينعي الهدنة مع إيران، فهل تعود الحرب؟ مقررات استراتيجية لحلف الناتو، وقمة ترامب عون، وجولة مفاوضات جديدة في روما.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بيترا أبو حيدر وماريو عبود.
2: مساء الخير. لا أحد على الكرة الأرضية يستطيع اللحاقة بالكرات السياسية التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأن لديه مونديالا خاصا به. اليوم أطلق أكثر من كرة تستحق أن تشكل أحداثا عالمية. من أنقرة كانت له هذه الركلات: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوبي لبنان وأنها ترغب في اتخاذ هذه الخطوة. الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى، والولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة عليها الليلة. إذا أبرمنا اتفاقا مع إيران فإنني لست متأكدا من أنه سيستمر، لأنني وجدت أنهم أناس غير شرفاء على الإطلاق. لا أريد التعامل معهم، إنهم حثالة، أناس مرضى يقودهم أشخاص مرضى، والتعامل معهم مجرد مضيعة للوقت. في الشأن السوري يعتقد ترامب أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتابع: أعتقد أنني سأفعل. بعيدا من الركلات الدبلوماسية لترامب، أجندة تموز حافلة. 21 من هذا الشهر الرئيس جوزيف عون في واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأسبوع المقبل الوفد اللبناني المفاوض المدني في روما لجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية. يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون الاتفاق الإطاري للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات وكالة فرانس بريس. وبحسب المصدر الدبلوماسي اللبناني، فإن الخارجية الأمريكية أبلغت الوفدين المفاوضين أن التوصل إلى اتفاق الإطار هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، وأنه وبحسب تقاليدها لا يمكنها استضافة المفاوضات بشكل دائم. وقال إن جوهر ما سيناقش في خلال المرحلة المقبلة توصلا لاتفاق نهائي بين البلدين يقتضي عودة المفاوضين إلى مراجعهم السياسية للتشاور، وهذا أمر غير ممكن في حال مواصلة عقد المفاوضات في واشنطن لبعد المسافة الجغرافية عن مركزي القرار في البلدين. إسرائيل سارعت وفق المصدر إلى تلقف الفرصة في محاولة للحد من الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة عليها في خلال جولات التفاوض الأخيرة بشكل مباشر عبر التدخل الحاسم لوزير خارجيتها مارك روبيو. لكن كل ما حملته الساعات الماضية من تطورات في الإقليم لم يحجب خبرا قضائيا محليا، لكنه يأتي في ظل متغيرات سياسية في لبنان والمنطقة حملتها السنتان الأخيرتان. الإفراج عن الفنان فضل شاكر متوقع الليلة، ومعنا مباشرة الزميلة لارا الهاشم لمزيد من التفاصيل. لارا، ما أبرز التفاصيل التي حملتها الساعات الماضية وما قد تحمله الساعات المقبلة بالنسبة للفنان فضل؟
3: نعم، مساء الخير ماريو. إذن المحكمة تقع خلفنا، هي التي أخذت سبيل فضل شاكر بعد ما كانت المحكمة العسكرية وافقت على أخذ السبيل، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم لم يميز قرار المحكمة، وبالتالي يمكن القول أنه تمت الموافقة على أخذ سبيل فضل شاكر. في هذه الأثناء عم بتتم الإجراءات التمهيدية وصولا إلى أخذ سبيله خلال الساعات المقبلة القليلة المقبلة، علما أنه شاكر يعني كان دخل إلى المستشفى العسكري منذ أيام، وذلك بسبب حصول وعكة صحية أو تعرض لوعكة صحية. يوم أمس كانت استمعت المحكمة العسكرية إلى الطبيب الرئيس اللجنة الطبية التي أشرفت على وضع فضل شاكر الصحي، وقال أنه وضعه دقيق. إذن فضل الموقوف حاليا في وزارة الدفاع، تستكمل إجراءات إخلاء سبيله، وبالتالي اليوم يحضر الخبر وتغيب الصورة، أولا لأنه
4: نظرا للإجراءات الأمنية المحيطة بوزارة الدفاع، وثانيا لأنه فضل شاكر يريد أن يظهر على جمهوره بالتوقيت وبالشكل الذي يريده ويقرره هو وعائلته. وطبعا يعني ماريو كما ذكرت في المقدمة لا يمكن فصل إجراءات هذه المحاكمة إن كان لناحية قبول فضل شاكر بتسليم نفسه أو أيضا السير في هذه المحاكمات وبالجلسات التي حدثت له، لا يمكن فصلها عن التغير في المشهد السياسي الإقليمي ولا سيما في سوريا، علما أنه فضل شاكر بقي 13 عاما متواريا عن الأنظار داخل مخيم عين الحلوة، وهو قد سلم نفسه منذ حوالي 10 أشهر إلى مخابرات الجيش. إذن ساعات قليلة تفصلنا عن إطلاق سراح فضل شاكر الذي أخلي سبيله بموجب كفالة مالية قدر 500 مليون ليرة، 200 مليون ليرة منها عن معارك عبرة، ومليون عن كل ملف آخر يعني عن 3 ملفات أخرى، وأيضا قد منع من السفر بموازاة إخلاء سبيله. عودة إليك ماريو.
2: شكرا لارا. وإلى التطورات الإقليمية وأبرزها مخاطر نشوب الحرب على إيران من جديد، عرض لآخر المعطيات مع الزميلة بيترا أبو حيدر. شو يا بيترا؟
5: يعني ترامب اليوم رجع فاجأ العالم من بعد ما كلنا كنا مفكرين أنه وقف إطلاق النار ما زال مستمر، طلع ترامب اليوم وفاجأنا أنه وقف إطلاق النار قد انتهى. خلينا نشوف كل التفاصيل. إذن مشاهدينا، هل انتهى وقف إطلاق النار مع إيران؟ وهل مات اتفاق الإطار؟ هذا السؤال وجهته صحفية للرئيس دونالد ترامب، الجواب كان نعم، والتتمة كانت تصاعدية. خلونا نسمع بداية شو قال الرئيس الأمريكي.
6: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
5: وبعد ساعات من هالتصريح ومن أنقرة، توعد ترامب بضرب إيران من جديد الليلة.
6: And so we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. You know, it's like... For instance, we'll have a meeting and we'll talk about the denuclearization of Iran, because that's what the war is. It's not a war, it's really the denuclearization.
5: هالتصعيد طرح سؤال كبير، شو يلي صار حتى تأزم الوضع بعد 3 أسابيع بالتمام على الاتفاق بين البلدين؟ الشرارة بدأت مثل مرات سابقة ولكن أقل حدة من مضيق هرمز. هناك استهدفت 3 سفن تجارية. إيران أكدت أنها ستدافع عن سيادتها واتهمت أمريكا بانتهاك البند 5 من مذكرة التفاهم يلي بتأكد أنه إيران هي من تتولى إجراءات العبور الآمن للسفن ومش أمريكا أو أي طرف تاني. واشنطن حملت إيران مسؤولية خرق وقف النار ووقف إطلاق النار، وقواتها ردت بضربات واسعة على أكثر من 80 هدف بإيران أدت إلى مقتل 8 جنود إيرانيين، وطالت أنظمة دفاع جوي ومراكز قيادة وسيطرة ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وأكثر من 60 زورة للحرث الثوري بالمضيء ومحيطه. إيران ردت بدورة بصواريخ ومسيرات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية بالبحرين وبالكويت. لكن لفهم الخلفية لازم نرجع للمفاوضات وللاتفاق يلي وقع. وقف النار ما كان اتفاق سلام نهائي، بل تفاهم مؤقت منح واشنطن وطهران مهلة 60 يوم للتفاوض على اتفاق نووي دائم. هالتفاوض كان عم بيصير على المستوى التقني ويبدو أنه تعثر حول إدارة أمن هرمز بحسب ما أوردت رويترز، ولكن لكل طرف قراءته لها الاتفاق. طهران تريد تكريس سلطتها إذن على حركة الملاحة البحرية وفقاً للتفاهمات يلي أوقفت الحرب، وواشنطن من جانبها فتتمسك بحرية الملاحة وترفض فرض أمر واقع جديد. ولأنه يلي عم بيصير منه الأول من نوعه، بيصير السؤال، هل التصعيد مرتبط بسعي كل طرف لتحسين شروطه بالمفاوضات، خصوصا أنه ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام التفاوض؟ وخلينا نسمع شو قال بهذا الموضوع تحديدا.
6: Speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they were, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
5: معطى آخر قد يكون بصلب عض الأصابع الجاري حاليا وهو أسعار النفط يلي صار ميزان صعودة وهبوطة ساحة المعركة فعليا. فمن أعلى سعر بلغته خلال الحرب وكان 126 دولار للبرميل انخفض سعر برنت لحدود 70 دولار مطلع الشهر الحالي، بينما انخفض الخام الأمريكي لحدود 67 دولار. ولأنه في مؤسسات مالية مثل جي بي مورغان توقعت انخفاض لتحت الستين دولار إذا استمرت وتيرة التدفق الحالي، بتصير المصلحة الاقتصادية الأمريكية تحديدا بحاجة لرفع السعر، وهالشي صار فعلا. فبرميل برانت ارتفع اليوم لنحو 79 دولار والأمريكي لنحو 75 دولار مثل ما بتشوفوا. فهل هيدا هدف تسخين الميدان بهالتوقيت؟ الأيام الجاية رح تحسم هيدا السؤال ماريو.
2: شكرا لك بترا، شكرا. المستجدات على المسار الإيراني دفعت بالرئيس مسعود بيزشكيان إلى قطع زيارته العراق، حيث كان يشارك في تشييع المرشد علي خامنئي والعودة إلى طهران. وكانت مراسم تشييع حاشدة قد انطلقت في العراق وتحديدا في النجف قبل نقل النعش إلى كربلاء عشية العودة إلى إيران لمواراته في الثرى في مدينة مشهد وختام رحلة وداع امتدت قرابة أسبوع. القنبلة التي فجرها ترامب بشأن إيران أتت إذن من أنقرة، حيث شارك في قمة الناتو، وهناك أطلق مروحة مواقف بارزة بعد لقائه الرئيس السوري. ترامب كرر القول إن في إمكان سوريا مجابهة حزب الله وأن إسرائيل ستغادر لبنان، معلنا نيته رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
7: في شوارع أنقرة ما يشبه حال الطوارئ الأمنية، وداخل المجمع الرئاسي التركي في المدينة انعقدت قمة الناتو لا كلقاء سنوي روتيني فقط، بل كمنصة لقاءات ثنائية بين رؤساء الدول، وأبرزها ذلك الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي تحدث عن دور سوريا في مواجهة حزب الله، كما أعلن عن نيته بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
8: Do you still want Syria to help with Hezbollah in Lebanon?
6: They could help. We'll find out. I think we're making a lot of progress.
9: Mr. President,
6: they could help.
9: Mr. President,
6: they would do a very good job.
8: I think Israel should withdraw troops from southern Lebanon.
6: Well, I talked to Bibi about that. Yeah, I think they're going to. I think they want to. I don't think it's a question of me. I think it's a question they want to.
10: حققنا إنجاز كبير في تحرير سوريا وسقوط نظام السادات.
7: قبل ذلك وخلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو، وجه ترامب سهامه إلى الحلفاء الأوروبيين والسبب عدم دعمه في مواجهة إيران، لكن هذا الموقف لن يصل إلى حد انسحاب أمريكا من الحلف.
6: But when they could have, they weren't there for us, and we've been there for them. We spent over $1 trillion over the last short period. Trillion. In order to protect these countries from Russia, and has nothing to do with us. We have an ocean.
7: القمة أيضا كانت فرصة للاجتماع بين الرئيسين الأوكراني والأمريكي، الذي أعلن عن السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت. عدا عن الاجتماعات الثنائية، 32 دولة يتشكل منهم الحلف اتخذوا قرارات مهمة.
11: صباح الخير من جديد لكم مستمعين راديو تؤمية. بذكركم بحالة طقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس بين المشمس وقليل الأمطار، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهنهار ل 17 درجة، أما على صعيد ملبن بارد مشمس درجات الحرارة 15. مع وليد توفيق من تابع مشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو.

0: أدي كانت حلوة وأدي كانت حماسية وأدي البلوز والفريق نيو ساوث ويلز اللي بيضا مبارح بهالمباراة وكتار لليوم واعيين حاسين بكسل من خلال السهرة الرائعة اللي كانت مبارح. وأكتر شيء اللي بيوعوا بكير واللي بيضطروا يوعوا بكير يعني بطبيعة عملهم وشغلهم فخطوة لقدامه اليوم 10 لورا، ولكن بالنهاية مع هالأجواء الحماسية والحلوة واللي أدت بنهاية المطاف بعد جهد ربح فريق نيو ساوث ويلز ومنقلهم ألف مبروك. لعبك كان كتير كتير كتير حلو. يعني عادة ما بتابع هيك المباراة الأخيرة، بس مبارح ما فيك يعني ما فيك تحمل حالك وتروح وتنام وتترك هالمباراة الرائعة. يعني بالهاف تايم هيك حملت حالي ورحت بدي اطلع خلص انه صار وقت النوم، لا رجعت بدي كمل المباراة للآخر، بدي اعرف النتيجة قد ما كان فعلا في هونيك حماس وإداء كتير حلو عند اللاعبين وفريق البلوز. فمنقلهم ألف مبروك على هالنجاح اللي فازوا في أول مباراة والمباراة الأخيرة. ولكن المدرب لوري ديلي يلي رد بشكل قوي مبارح على كل الانتقادات اللي وجهت له، وهون مشوف يعني من خلال يعني أكيد الانتقادات اللي تعرض لها خاصة بالمباراة الثانية، ولكن الرد كان من خلال الفوز والإداء الرائع اللي شفناه مبارح لفريق البلوز. ألف مبروك. ونرجع نحن وياكم طبعا لمشكلة الاتصالات اللي صارت بشركة تيلسترا مبارح، كان نهار فظيع. حتى رقم الطوارئ 000 البعض ما قدروا يعني يتصلوا بالتريبل زيرو، يمكن بعض الأوقات كان في هناك حالات مرضية طارئة فكانوا بحاجة للاتصال بتريبل زيرو، خاصة إذا كانوا مشتركين مع تيلسترا. فهيدا الموضوع رجع يتكرر، هل هو خرق إلكتروني سكام ويعني الخروقات الإلكترونية اللي عم تتكرر؟ هلأ في شك بهيدا الموضوع وفي سؤال أنه هل فعلا الصين عم تقوم بخرق للاتصالات؟ ما في شيء مؤكد. هلأ المدراء بشركة تيلسترا، المديرة التنفيذية اللي حضرتها بالخارج واليوم رح ترجع لأستراليا، ولكن أكيد محل العطل الكبير اللي صار بشركة تيلسترا واللي عمل تعطيل لكتير من المصالح الصغرى، وفي البعض ما قدروا حتى يدفعوا، قالوا له لا رجعوا بكرة. يعني تصوروا قدي كان الأمور شكلت إرباك، هالعطل قدي شكل إرباك عند كتار من أصحاب المصالح، حتى خدمة 000 اللي كمان ما قدروا طلبوا في حالات طارئة. يعني ما حدا بيطلب 000 إلا في كتير من الحالات الطارئة. هذا بالإضافة يعني كمان اليوم المطالبة بتعويض، عم بيكون في مطالبة بتعويض يوم يومين شهر شهرين. ف قدي برأيكم لازم شركة تيلسترا تعود على المتضررين اللي كانت مبارح؟ حتى يعني كمان ببعض الأوقات في المواصلات العامة اللي كمان تأثرت، في بعض المحطات اللي تأثرت بعطل اللي طرأ على شركة تيلسترا. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر الراديو تؤمي، بحب أرجع أذكر يعني بعض خدمات القطار على خط ساورتين هايواي والهانتر لاينز اللي كمان عم تشتغل بوفق ترتيبات بدل يعني في الباصات بدل القطارات بسبب هذا العطل. الشرطة بنيو ساوث ويلز أكدت أنه لا يوجد أي تهديد لا يعني بعد حادثة التعمد اللي وقعت بمنطقة جنوب سيدني، جنوب غرب سيدني، وكان رجل يلي عمره 45 سنة تعرض للطعن عدة مرات بأحد المناطق، يعني مثل ما سبق ذكرنا بمنطقة غرب سيدني قدام بيته فيما عثر على امرأة عمرها 39 سنة مصابة داخل منزل قريب، ونقل الاثنين إلى المستشفى هوني بحالة خطيرة. طبعا التحقيقات مستمرة بهذا الموضوع. رح نكون نحن وياكم مع مزيد من أخبار هذا الصباح، وظهر فيه هونيك خبر عاجل رح نتابعه نحن وياكم بهالأثناء. ضربات أمريكية بهذه الأثناء على إيران، إذن تجدد الضربات العسكرية على إيران. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة في هذه الأثناء. إذن بالخبر العاجل، الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على إيران. خلينا نروح لاستراحة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي.
1: وصف صوتك ورأيك بحرية عبر البريكفاست شو.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الKFC.
7: GME, it's your music, it's your station.
0: سوا منتابع لقائنا عبر راديو توامي أستراليا. إذن في هذه الأثناء حسب ما ورد من التلفزيون الإيراني، دويت من انفجارات بمدينة بندر عباس جنوب البلاد وتفعيل الدفاعات الجوية في هذه الأثناء. فإذن موجة جديدة من الضربات الأمريكية اللي استهدفت مناطق عدة في إيران، وظاهر أنه هذه الضربات لن تتوقف هذه المرة. إذا بدنا نبني على التصريحات اللي سمعناها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبارح، شفنا كيف شن هجوم لازع على إيران وعلى المسؤولين بإيران، واللي وصفهم بأبشع الصفات، لأن قد ما بيكذبوا أو قد ما يعني بيحكوا لهم شيء وبيطلعوا للإعلام بتصريحات مختلفة. فهيدا الأمر بيشوف أنه حسب كلمة ترامب يلي ورد قبل كمان ساعات، استبعد ترامب اندلاع مواجهة عسكرية مجددة مع إيران، وصف قادة طهران الحاليين بأنهم أصبحوا أكثر عقلانية ومدافعة في الوقت نفسه عن استراتيجية إدارته السابقة تجاههم. وما بعرف هذا الكلام يعني بين ساعة وتاني بتتغير الأمور عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هذا كلامه ورد من 3 ساعات. عم نشوف هلأ كيف التوجيه الضربات الأمريكية. وصف ترامب بتصريحات أدلى فيها بختام قمة حلف شمال الأطلسي ناتو بتركيا، ووصف إدارته للملف الإيراني بالنجاح الكبير، وأنه غير رأيه بشأن عقلانية، غير عقله بشأن عقلانية القادة الإيرانيين بعد أن تعرف عليهم عن قرب على حد تعبيره. بيقول دمرنا القوة العسكرية لإيران وقضينا على قادتها، ولا يمكن السماح للمجانين بامتلاك أسلحة نووية. ورغم إشارته إلى تغيير في سلوك القيادة الإيرانية، بيقول واللي أعرب عن شكوكه بشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، بيقول ماني متأكد مما إذا كنت برغب بإبرام صفقة معهم، وبيقول أن حجم التهديدات الأمنية اللي تحيط فيه جراء ما وقفوا الصارمة السابقة تجاه طهران وإلى أنه يأتي رقم واحد على قائمة الاغتيالات لإيران. أعلن ترامب أنه بلاده ستشن على الأرجح موجة جديدة من الضربات ضد إيران خلال الأربعاء، وهيدا بعد ساعات فقط من إعلان انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين. هالمرة يعني كان صريح شوي لأنه كان أعلن أنه رح نشن ضربات جديدة، وفعلا هالوقت بهاللحظات هيدي عم تمرق أمامنا بعض المعلومات اللي تفيد إلى أنه كان في هناك ضربات عسكرية أمريكية. وحسب التلفزيون الإيراني سمع دوي 8 انفجارات ببندر عباس وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي. هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي الولايات المتحدة أبلغتنا مسبقاً عزم مهاجمة إيران الليلة. رح نكمل مع مزيد من الأخبار بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة ومنتابع سوا.
8: Crunching out the killer cuts with no limits.
9: I'm done following the rules.
8: No limits.
10: Okay.
8: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
9: What the f***?
8: 2ME. No limits.
11: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
12: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
15: تحية طيبة، نشرة أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحية بيير البايع، رانيا عبيد وماريو سعاده.

0: عناوين النشرة.
1: أصيتم أوقاتا بعدما تبددت الهواجس، لبنان قبل حضور مفاوضات روما مع إسرائيل. الرئيس عون: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية. رئيس الكتائب: من السراي المطلوب تنفيذ الاتفاق وأن يتحمل الجيش مسؤولياته. سعيد لصوت لبنان: حزب الله يقرأ المستجدات في لبنان والخارج جيدا ويخاف منها. فضل شاكر انتقل إلى منزل لم يعرف مكانه بعيدا من الإعلام بعد خروجه من السجن. ترامب: من المحتمل أن نضرب إيران مرة أخرى اليوم. بين السراي وعبد اليوم لغة سيادية واحدة عاد ورسمها رئيس الجمهورية بقوله إنه اختار المفاوضات لأنه لا يمكنه أن يقف متفرجا على وطنه وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. ولاقاه رئيس الكتائب النائب سامي الجمي الذي لفت بعد لقائه الرئيس سلام أن المطلوب تنفيذ الاتفاق وأن يتحمل الجيش مسؤولياته، ومن لديه البديل فليقدمه ولا ينظر علينا. دوليا وأقليميا يبدو أن السلبية طغت على قمة الناتو، حيث أنهى ترامب مذكرة التفاهم مع إيران لأنهم يكذبون على حد قوله. أما فيما خص ملف التفاوض اللبناني الإسرائيلي فقد كشفت آخر المعطيات بأن السفير ندى معوض والسفير سيمون كرم سيمثلان لبنان في المفاوضات المقبلة. ولفتت المعلومات المتداولة إلى أن لبنان عاد وقبل بحضور مفاوضات روما بعدما تبددت الهواجس، وضمن الجانب الأمريكي حضوره جولة المباحثات، ما يعني أنها لن تكون ثنائية بين لبنان وإسرائيل فقط بل ثلاثية برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني بعد ظهر اليوم لقناة الحدث إن هناك ضغوطا أمريكية كبيرة على لبنان كي يذهب إلى جولة المفاوضات في روما، وأشار إلى أن مفاوضات أمريكية لبنانية تتركز حاليا على شروط مطلوبة من بيروت. وفي هذا الإطار يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في الجنوب تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مواكب للمفاوضات لوكالة فرانس بريس منذ بعض الوقت. البداية من جديد مواقف الرئيس عون مع مجدولين ميت.
2: أكد رئيس الجمهورية العام جوزيف عون أن المفاوضات نجحت في كبح وتيرة استمرارية الحرب، وقال: لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان علي أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية والحد من الخسائر في الأرواح والكرة. وشدد رئيس الجمهورية على استمراره في القرار الذي اتخذه وخطوة المفاوضات تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. وتوقع الرئيس عون أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. رئيس الجمهورية عرض مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، وتناول البحث أيضا الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة من تأمين ما يلزم من فتح طرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل بنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. واليوم شهد القصر الجمهوري سلسلة لقاءات داعمة لمسار المفاوضات، وفي هذا الإطار استقبل رئيس الجمهورية وفدا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل الذي اعتبر أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة قوية واقتصاد منتج إذا أحسن استثمار المرحلة الحالية.
3: دعمنا الكامل لفخامة الرئيس لكل المواقف الشجاعة وخاصة لإعادة بناء الثقة والأمل. الليلة بطريقة كتير واضحة وشفافة أنه اليوم الاقتصاد اللبناني والمغتربين اللبنانيين والمستثمرين اللبنانيين هن عم بيحطوا إيدهم بإيد فخامة الرئيس والدولة اللبنانية للمفاوضات المباشرة التامة، لأنه نحن عبر المفاوضات فينا نرجع نبني الاستقرار ونبني السلام. اليوم مش عيب نحكي اليوم بالسلام، السلام بينعمل بالعادة مع العدو وليس مع الصديق. السلام رح يعدلنا بناء الثقة، السلام عيدنا أولادنا، والسلام يرجع يبني النمو والاستثمار الاقتصادي.
2: رئيس الجمهورية دان الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت والتي تمثل خرقا صارخا لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجدد دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد وإلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: رئيس الكتائب النائب سامي الجميل يؤكد من السراي المطلوب تنفيذ الاتفاق وأن يطبق ما وضع على الورقة. فراز الخوري.
4: أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل من السراي الحكومي أن من يجر البلد إلى الويلات عليه أن يصمت، مضيفا أنهم كانوا يعملوا أحسن من اتفاق الإطار.
5: رغم كل التفاوض بموازين القوى العسكرية اللي موجودة اليوم، تمكنت الدولة اللبنانية بالدبلوماسية أنه تأخذ من إسرائيل التزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، شرط أنه ما يعود في حروب إسناد، هالمرة يمكن لا ما بعرف أي دولة، يمكن لليمن مرتجي، وتصفي عم تستعمل وعم تستخدم الأراضي اللبنانية لدفاع عن قضايا لا علاقة للبنان بها. نحن يلي عم بينطلب منا هو بالضبط يلي أصلا كان نحن نكون عاملينه لمصلحتنا ولمصلحة شعبنا، يلي هو استعادة سيادتنا ومنع وجود أي ميليشيات مسلحة على أرض لبنان.
4: الجميل أعرب عن فخره بأداء رئيس الحكومة على مستوى الشفافية والوطنية ونظافة الكف، معتبرا أن ثلاث حروب إسناد خلال 10 سنوات أدت إلى مقتل آلاف الشباب اللبنانيين واحتلال 15% من أراضي لبنان، وبالتالي لا يحق لهم إعطاءنا الدروس في الوطنية.
5: المطلوب اليوم هو تنفيذ هذا الاتفاق. المطلوب اليوم من الجيش اللبناني يتحمل مسؤولياته. اليوم في موجبات على الدولة، إذا حقيقة بدنا إسرائيل تنسحب، الجيش اللبناني لازم يبلش يقوم بدوره، تطبيق ما وضع على هذه الورقة، انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية ودخول الجيش هالمرة بطريقة

0: صوت واشنطن.
1: بدأ لبنان الرسمي بصمته ممتعضا من نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، ليس حبا بقطع مسافة بعيدة كل شهر للوصول إلى العاصمة الأمريكية، بل لأنه يعتبر أن نقل المفاوضات دونه اعتباران: الأول تحرير واشنطن من طلب لبنان الدائم بالضغط على إسرائيل لوقف النار والانسحاب الكامل وبسحب حرية الحركة منها في كل الأحوال، والعكس أيضا صحيح، أي تحرير إسرائيل من الضغط الأمريكي المباشر عليها. الثاني والأخطر الدفع الأمريكي باتجاه صيغة مفاوضات ثنائية لبنانية إسرائيلية مباشرة كما تريد إسرائيل دون حضور أمريكي دائم وملازم. حتى الآن لا يمكن اتهام الولايات المتحدة بسوء النية أو بالتفريط بحقوق لبنان، بل يمكن القول إن واشنطن مطمئنة إلى أن لا عودة إلى الوراء في الملف اللبناني الإسرائيلي، وأن المعادلة محكومة بالاتفاق الإطار الذي عقد بين الدولتين، وقد اختارت الولايات المتحدة إراحة الخارجية الأمريكية من جدول اجتماعات شهرية لمسار قد يستغرق أشهرا وربما سنوات، في وقت الرزنامة الأمريكية لا تتسع لكثير من النشاطات في ضوء الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظرها، وفي مقدمها الانتخابات النصفية بعد أشهر قليلة.
2: النائب السابق فارس السعيد أكد لصوت لبنان أن حزب الله يقرأ المستجدات في لبنان والخارج جيدا ويخاف منها.
3: مركز واشنطن للتفاوض مركز مطمئن لنا، لأنه ضمان الوحيد لجلوس مع إسرائيل يلي النوايا يعني تبعها معروفة، أفضل أن تكون بواشنطن من أن تنتقل على عاصمة أخرى، إلا إذا كل الأمور الأساسية انتهت بواشنطن وننتقل إلى أوروبا وبالتحديد إلى روما، من أجل أن يكون هناك تشكيل لقوات دولية أوروبية إيطالية فرنسية عربية للانتشار لمساندة الجيش اللبناني مع انتشاره بجنوب لبنان من بعد انسحاب إسرائيل. بهذا الظرف الوحيد يمكن أن يكون الانتقال من التفاوض من واشنطن إلى روما انتقال مفيد. هناك بالمنطقة ما يسمى باكس أمريكانا، يعني السلام الأمريكي. إيران عم تنتقل من تصدير الثورة إلى تصدير النفط، العراق ينتقل رويدا رويدا إلى أن يصبح دولة طبيعية، بسوريا يستقبل حفيد الصليبيين بالجامع الأموي، في لبنان نفاوض إسرائيل. كل هذه الأمور يقرأها حزب الله تماما، وأعتقد بأنه يخاف منها.
4: بحث السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري والسفير الأمريكي ميشيل عيسى الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
2: يحلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها، كما سجل تحليق مسير فوق قرى الزهراني وصور على علو منخفض أيضا، واستهدف القصف تلة علي الطاهر في قضاء النبطية.

0: كون دايما عبر راديو تؤمية أستراليا 16:30 AM رح يكون لنا لقاء عند الساعة 7:15. رح يكون معنا على الهواء محافظ بيروت السابق القاضي الدكتور زياد شبيب. خليكم معنا على السمع لمتابعة تحليل سياسي حول الأوضاع اليوم عنا بلبنان. الدعوة اللي توجهت لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب. هذا بالإضافة للتطورات الأمنية والعسكرية والضربات اللي عم تشن اليوم القوات الأمريكية على إيران. كمان رجعت تجددت من بعد ما سيد الهدوء خلال الساعات الماضية، إلى أنه قبل دقائق شفنا كمان عودة استهداف بعض المواقع الإيرانية. 8 انفجارات وقعت حسب التلفزيون الإيراني. أسعار النفط يلي ارتفعت بأكثر من $1 للبرميل بعد سماع دوي انفجارات بمحيط قرية تهروي بمدينة سيريك جنوب إيران. إذن هذه المعلومات ذوي 3 انفجارات بمحيط قرية تهروي بمدينة سيريك جنوب إيران. إذن عودة الضربات الأمريكية كمان رجعت تتجدد صباح اليوم بتوقيت طبعا أستراليا. لما انطلقنا اليوم بلشت يعني أكيد هذه الضربات وبلشت الأخبار العاجلة تردنا، ولكن هل رح تكون مثل ما سبق وذكرت محدودة أم فعلا اليوم رح تتوسع أكثر وأقصى هذه الضربات على إيران؟ الكلام اللي سمعناه من قبل الرئيس الأمريكي كان عالي السقف، وكان يعني هون منشوف الكلام الذي على وجهه للمسؤولين الإيرانيين اللي كانوا عم بيقوموا، كمان كانوا مسؤولين والوفد الدبلوماسي المشارك في هذه المحادثات، ولكن ظاهر بيقول أنه المحادثات توقفت نتيجة إيران. بيطلعوا بيحكوا شيء ولكن بيقولولنا نحن يعني بالتصريحات للعلن غير تصريحات بالخفا. فهيدا طبعا من خلال المحادثات طبعا اللي عم بتصير بين الطرفين. عم تابع بخلال هالوقت مع آخر وأهم الأخبار اللي عم تورد في هذه الأثناء. برجع بذكركم مستمعينا ذوي 3 انفجارات بمحيط قرية تهروي، ما بعرف إذا سمع بلفظ مضبوط، بمدينة سيريك جنوب البلد. خليكم معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. إذن حسب المعلومات اللي وردت كمان كان في كلام للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اللي بيقول كمان رجع انتقد الاتفاق الإطار، بيعتبره أنه هيدا بيع لبنان للكيان الصهيوني وما بيحكي عن انسحاب بل عن إعادة تموضع، بيعني التخلي عن قطعة من لبنان، وهيدا الاتفاق لن يمر منه أي بند ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا، حسب كلام الأمين العام لحزب الله اللي صرح أنه اليوم اتفاق الإطار اللي عقدته السلطة اللبنانية هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، وكل مخالفات وما بني على باطل هو باطل لأنه أصل التفاوض هو باطل. وكالة مهر الإيرانية بهالأثناء سمع دوي انفجار بمدينة بندر عباس. هيئة البث الإسرائيلية نتنياهو يقول إنه ما زال في هناك عمل يجب استكماله بإيران خصوصا بشأن مخزون اليورانيوم المخصب. والستريت جورنال العراقي يوافق على مطالب أمريكية بوقف تدفقات الدولار إلى الميليشيات الإيرانية. عون إلى واشنطن وشرط للمشاركة بمفاوضات روما. إذن هون منشوف دعوة اللي توجهت، الدعوة الرسمية اللي توجهت للرئيس جوزيف عون. فإذا بهالأثناء برجع بذكركم مستمعينا، الجيش الأمريكي يعلن عن موجة جديدة من الضربات على إيران. قبل ما روح لبريك ونتابع نحن وياكم مع جولتنا الإخبارية اليوم، في خوف بشأن الاستثمار في أستراليا بظل تراجع ثقة القطاع الأعمال لمستويات تعد هي الأدنى من عشرات السنين. اليوم في عدم ثقة بالاستثمار هون في أستراليا، حسب ما عم بيحذر منه المراقبين من أنه استمرار الضغوط الاقتصادية ممكن يدفع البعض المستثمرين إلى تأجيل خططهم أو إعادة النظر باستثماراتهم، رغم وجود عدم وجود ما بيربط هيدا الشيء مباشرة بأي قضية محددة. دخلت شركة الأرفي العاملة بقطاع الكرفانات مرحلة العجز بعد ما تراكمت عليها ديون بتتجاوز 30 مليون دولار، وهيدي الشركة هي من الأسماء المعروفة بالكرفانات، إلى أنه أصبحت أحدث شركة بتلجأ للإدارة الطوعية بظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم بتواجهها. بدي أرجع على قضية تيلسترا يلي اليوم عم بيكون في كمان مطالبة بتعويض الشركة لكتير من المتضررين، خاصة أصحاب المصالح الصغرى اللي ضررت بشكل كتير كبير مبارح نتيجة العطل اللي طرأ على شركة تيلسترا، وما يعني مش عارفينين بعد لغاية هاللحظة شو هو السبب، ولكن المدير يلي بيقول أنه رح نتعرف على السبب قريبا، وبعد في شكوك أنه ممكن يكون خرق إلكتروني أو عملية تهكير من قبل الصين، ولكن لغاية هالوقت في شكوك يعني بهذا الموضوع، ولكن ما في شيء مؤكد لغاية هذه اللحظات. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمي، وبدي أرجع كمان هيك نبارك نحن وياكم لفريق البلوز يلي مبارح بيضة سهرة كانت ولا أروع من هيك من خلال هيدا الفوز اللي حققه فريق نيو ساوث ويلز، وأكيد المدرب الفريق اللي رجع رد على كل الانتقادات اللي طالته، خاصة بعد المباريات الثانية اللي كانت كارثية. المباريات الأولى كانت نجحت نيو ساوث ويلز، ولكن الثانية كانت كارثية بكل معنى الكلمة. أما بارح شفنا أكيد الفريق كمان كان كتير، رغم أنه صار في احتجاجات على يعني تراي، ولكن ما هيدا ما بيغير من النتيجة. رح نتابع نحن وياكم إذن مع استراحة قصيرة، من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
1: خليك على 1638 AM والبرامج.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
3: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
9: News headlines. 2ME.
0: شهدت أستراليا أمس واحدة من أكبر أزمات الاتصالات خلال أكثر من عقد، بعدما تعرضت شبكة تيلسترا لانقطاع واسع استمر نحو 5 ساعات وأثر في ملايين المستخدمين، وأدى الانقطاع إلى تعطل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وخدمات الإنترنت، كما منع ما لا يقل عن 330 شخص من الاتصال برقم طوارئ 000، الأمر الذي استدعى تنفيذ عمليات تفقد واطمئنان على عدد من الأشخاص الذين كانوا بحاجة إلى المساعدة. وامتدت أثر الانقطاع إلى قطاع النقل، حيث علقت أستراليا ريل تراك كوربوريشن خدماتها على شبكة يبلغ طولها 9500 كيلومتر. أيضا في عناوين اليوم، تعرض شخصان لطعن جنوب سيدني حوالي الساعة 5 من مساء أمس، وأفادت خدمات الطوارئ بأن رجلا يبلغ من العمر 45 عاما عثر عليه في الفناء الأمامي لأحد المنازل ونقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة. أيضا في عناوين هذا الصباح، إذا فريق نيو ساوث ويلز الليل الماضي كان مذهلا فقد فاز على فريق كوينزلاند. منتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار بعد لحظات.
10: In Sydney, on the M7 motorway at Preston's, a car has broken down southbound near Bonera Road. It's in the left-hand lane, and a crash at Glenhaven, Old Northern Road, corner Glenhaven Road. In Melbourne, a crash on the Ring Road, Altona bound after Ballarat Road. It's in the left-hand lane. Also, debris on the Ring Road, Greensboro bound at the Tulla Freeway. The second right-hand lane is closed, and speed is down to 40 k's. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: مثل ليلة أمس التي كانت الضربات أيضا قيل عنها قوية، ردت عليها إيران باعتداءات على البحرين والكويت، لكن اليوم هناك بعض الأحاديث وبعض التقارير أن هذه الضربة ستكون قوية بشكل مختلف، وذلك لعدم انصياع الجانب الإيراني لمذكرة التفاهم. بدلا من ذلك، ضرب السفينة القطرية في مسار مضيق هرمز، المسار العماني إذا ما استطعنا وصفه، كل هذا بجانب أيضا أن كثير من بنود مذكرة التفاهم لم يتم تطبيقها، بالعكس تماما، هناك يعني نفور كامل من الأطراف سواء من الجانب الأمريكي أو الإيراني في تطبيقها على مستوى الجانب الأمريكي والإيراني، وأيضا تداخلاته مع لبنان وجنوب لبنان وما يحدث ودفع الأموال، هكذا يقول الإيرانيون. أيضا أنا لدي الآن من الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مجدي، نشاهد على هواء مباشرة بدء هذه الضربات الأمريكية على بعض المناطق الساحلية الجنوبية لإيران، خصوصا في المناطق التي يوجد بها كما يقول الأمريكيون مستودعات سلاح أو وجود حرس ثوري أو حتى مضادات طائرات وما شابه. ما الذي يقوله الأمريكيون وهم لديهم اجتماعات مهمة ومتقدمة لحلف الناتو هناك في أنقرة؟
12: ماجد، لو تذكر عندما تم الإعلان عن وقف المفاوضات الفنية والتقنية ما بين الجانبين الأمريكي وكذلك الإيراني، وكانت طبعا الحجة الرسمية حتى التي خرجت من واشنطن من هنا أن ذلك بسبب مراسم جنازة خامنئي، قلنا في ساعتها على الهواء أننا نشكك بشكل كبير جدا بعودة هذه المفاوضات مرة أخرى جديدة بعد الإعلان عن توقفها، وكانت النية أن تتوقف لأسبوع، وبالفعل الآن نشهد تجدد هذه الضربات الآن لليلة الثانية على التوالي، وهو ما أشار وألمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا بل ذهب أبعد من ذلك كثيرا اليوم في تصريحات تبدو متناقضة ولكن لا شك أنها تشي بالكثير، عندما قال بأنه يعتبر اتفاقية مذكرة التفاهم لاغية، علما أنه سيفسح المجال أمام أعضاء الفريق الدبلوماسي لأن يستمروا في الحوار وفي الدبلوماسية إن أرادوا ذلك. هذا يشي بالكثير بأن الرئيس الأمريكي لا يشعر بأي جدوى الآن من التفاوض مع الجانب الإيراني، لا يشعر بأن هناك ثقة وحالة يعني مصداقية بتنفيذ العهود والوعود التي يتقدم فيها النظام في طهران، سواء التي يوقع عليها بوساطة باكستانية أو غيرها في مذكرة التفاهم، أو التي يتم الحديث عنها في الغرف الدبلوماسية بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأمريكيين. هو يقول يتحدثون بشيء في الغرف في غرف الحوار الدبلوماسية وبعد ذلك يخرجون للعلن لينفوا ذلك. الآن نشاهد نتائج هذا الإحباط الرئاسي إن شئت وصفه بذلك. ترامب الآن يضع الدبلوماسية جانبا ماجد ويختار الخيار العسكري والحلول العسكرية مرة أخرى جديدة. لماذا؟ بحسب بيان القيادة الوسطى الأمريكية لإضعاف القدرات الموجودة عند نظام طهران بشكل أبعد وبشكل أقوى حتى لا يتعرض لأي من السفن المدنية أو التجارية التي تبحر في المضيق. يعني خرجنا الآن من إطار الطموح النووي وخرجنا الآن من إطار التسلح النووي إلى موضوع أمن المضيق. ماجد،
13: مجدي، مرة أخرى إذن مذكرة التفاهم فشلت، هذا ما تعلنه ضربات، يعني مع أول صاروخ أو ضربة أمريكية ورد إيراني بأن مذكرة التفاهم فشلت، وهذا كان متوقعا هنا في الشرق الأوسط بناء على أنها لم تحل شيئا، بالعكس كانت يعني كمن ينظر تحت رجليه ولا ينظر بعيدا. هل هناك انتقادات للجانب الأمريكي بعد عودة العمل المسلح، خصوصا أن مذكرة التفاهم كان من المفترض أن تنهي الحرب لا أن تعيدها بهذا الشكل؟
12: صحيح، الأصوات هنا متريثة بشكل كبير جدا عن انتقاد ترامب الآن، لأنه لا أحد كان يعتقد بأن، وحتى هذه اللحظة حتى الإدارة الأمريكية نفسها لا تقول أن هذه حرب واسعة، ترامب ينفي ذلك تماما ماجد، هو يتحدث عن ضربات سريعة، ضربات عسكرية موجزة ستحقق الأهداف التي يريدها بشكل سريع. الأمر سيختلف لا شك إن اتسع النطاق الزمني، إن اتسعت قائمة الأهداف، الأمر سيختلف بلا أدنى شك لو قرر ترامب كما قال اليوم بأن يضع قوات برية أمريكية ويسيطر مثلا على جزيرة خرج التي كثر الحديث عنها في أسابيع ماضية قبل حتى وقف إطلاق النار قبل 7 أبريل تقريبا إن لم أكن مخطئا، وبالتالي الأمر هذا كله سيكون مختلف. الانتقادات حضرت بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم ماجد، يعني الأصوات كانت تنتقد هذه المذكرة من الديمقراطيين ومن الجمهوريين من الصقور وحتى من بعض الحمائم، يعني صدق أو لا، سواء كان في الحزب الديمقراطي أو حتى في الحزب الجمهوري انتقدوا مذكرة التفاهم وقالوا أنها تقف على أرضية هشة، وكنا نقول هذا الكلام تقريبا ليلة نهار بأنها تقف على أرضية هشة، من الصعب جدا الوثوق بالطرف الإيراني، كما أن النقطة الأبرز والأهم ماجد أن مذكرة التفاهم لم تتعاطى مع أي من النقاط الأساسية والعقبات إن صح وصفها بأنها كأداء. أتحدث هنا ليس فقط عن النووي، أتحدث عن الوكلاء، عن الأذرع، عن الصواريخ البالستية، عن الطائرات المسيرة، وبلا أدنى شك عن المضيق، عن مضيق هرمز الذي يشعر المواطن الأمريكي بتأثير كل ما يجري فيه هنا بسعر برميل النفط، بسعر المواد الغذائية والاستهلاكية، وبالتالي ترامب لا يجد يعني له أي طريق آخر الآن إلا أن يلجأ إلى الخيار العسكري. ماجد،
13: مجدي، قبل أن أنتقل إلى نضال، يعني إذا ما تحدثنا بأن يعني الفشل هو سيد الموقف، لكن في نفس الوقت الرئيس ترامب هناك من أنقرة قال أنا لا أعتقد أن الحرب ستعود، وكأنها هي ضربات تحفيزية للجانب الإيراني، كأنها ضربات للقول أنكم يعني يجب أن لا تركنوا للراحة بعد توقيع مذكرة التفاهم وأن يكون هناك استعجال لوصول لاتفاق أشمل. هل ما يقوله الأمريكيون يشير إلى هذا أم عودة الحرب بشكل كامل؟
12: هذه إحدى القراءات التي يتم تداولها هنا في واشنطن بأنها قد تكون وسيلة تفاوض وأداة ضغط يستخدمها الرئيس الأمريكي الآن عسكريا لأن يجبر الجانب الإيراني المفاوض الدبلوماسي الإيراني على تقديم تنازلات أكبر وأوسع. دائما نذكر لأنه لم يحقق أي شيء لا من الناحية الفنية ولا التقنية، ولم نشاهد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدخلون المواقع النووية الإيرانية. ولكن لو سمحت لي ماجد نقطة فقط
13: تفضل.
12: في غاية الأهمية أشار إليها اليوم ترامب ولم نتوقف عندها كما تستحق. ترامب يشخصن كل شيء ويتعامل مع كل الملفات سواء كانت خارجية أو داخلية من منظور شخصي، وأنت شاهدت ذلك عندما التقيت فيه وسألته وكان في بينك وبينه أيضا يعني تلك المناوشة الشهيرة. ماجد ترامب اليوم يتحدث ويقول بأنه هو الهدف رقم واحد على قائمة الاغتيالات للنظام في طهران، وهذه ليست بيانات قديمة، هذه بيانات جديدة مستحدثة، يعني قد تكون خلال 24 ساعة الماضية حصلت عليها الاستخبارات الأمريكية يشير إليها ترامب ويتحدث كم يتعرض إلى مخاطر بصفته رئيس، لبل هو المطلوب رقم واحد الآن على قائمة الاغتيالات للنظام في طهران. هذا يغير كل الحسابات. ترامب الآن هو كشخص مستهدف من قبل النظام في طهران، هذا سيصعب من مهمة التفاوض والدبلوماسية وسيضع الخيارات العسكرية كخيارات مفضلة أمام هذا الرئيس الأمريكي على الأقل آنيا، على الأقل ولو كانت في مدى محدود وقصير، وهذا بالضبط ما نشهده سواء كان بالأمس وهذه الليلة.
13: طيب أذهب إلى نضال كنعنة، نضال جانب إسرائيل كان الأكثر امتعاضا من وراء توقف هذه الحرب ومذكرة التفاهم. هي تعود الآن الأعمال العسكرية بأي عين تشاهد إسرائيل، وهل هذا ممكن أن يؤدي إلى يعني انهيار العملية التفاوضية والعودة الكاملة للحرب؟
14: ماجد، في إسرائيل يأملون بأن هذه الضربات الأمريكية ستعيد الأمور إلى الحرب، لكنهم يقدرون بأن هذا لن يحدث. كان هذا فعليا هو تلخيص للوضع الحالي في إسرائيل. في إسرائيل يريدون العودة للحرب، نتنياهو يتمنى أن يعود للحرب في إيران وأن تعود الولايات المتحدة للحرب في إيران، لكن لغاية
13: وهذه التقييمات رسمية نضال
14: أن هذا لن يحدث.
13: يعني هذه التقديرات والتقييمات رسمية
14: نعم
13: نضال؟
14: نعم لغاية صحيح. أولا يعني هناك أكثر من تقدير، طبعا هناك تقدير على للوضع
13: هذه النضال هناك مشكلة، انقطع الاتصال عن زميل نضال كنعنة، لا أدري لماذا فقدنا الاتصال حقيقة. طيب دعوني نضال، عدت معي نضال، المفترض من نضال
14: أسمعك جيدا ماجد،
13: لا أدري لماذا انقطع الاتصال حقيقة، يعني الضربات هناك في في في
15: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة ثلاث ربع ساعة
16: عجد هالقد؟
15: ايه فات على الخط انت ما عم ترديك. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية.
16: يا الله شو حلو،
15: الله يسعدك صباحك شو بتطلع.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك يا كتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عروك لما تحطوا أخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي خبرني شغلي
0: كيس
1: بياخذ العين شوف في عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وبدا احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين
2: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد درجة الحرارة 17 أما على صعيد ميلبن جيد 15 درجة تابعونا بعد الفاصل الغنائي رح يكون لنا لقاء وتحليل سياسي حول آخر أهم التطورات اليوم خاصة عودة الضربات الأمريكية على إيران والدعوة اللي توجهت للرئيس جوزيف عون إلى واشنطن بالإضافة إلى كلمين كلام الأمين العام لحزب الله
3: انت الحب

0: أطيب التحيات الصباحية بنوجهها لجميع المستمعين اللي عم يرافقونا بهالأثناء من راديو أوتو أمية. عم نتابع سوا لقائنا الصباحي. إذن رح ننتقل في هذه الأثناء لبيروت يعني لمتابعة آخر وأهم التطورات كمان لصباح اليوم، التغطية الإخبارية الكبيرة اللي عم تكون عبر تؤيمي أستراليا والتحليل السياسي حول تطورات الأوضاع اليوم إن كان على صعيد لبنان أو على صعيد المنطقة. بيسعدنا في هذه الأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤيمي أستراليا مع محافظ بيروت السابق سعد القاضي زياد شبيب معنا على الخط. من حييك سعد القاضي، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: شكرا لوقتك دكتور زياد. معك رح نتابع آخر وأهم التطورات اليوم، الملف اللبناني وخاصة كمان اليوم تأثيرات الوضع والتوتر بين إيران وما بين واشنطن. لليوم رجعت الضربات العسكرية الأمريكية، كيف رح يكون تأثيرها أيضا على الوضع اللبناني؟ خلينا ننطلق أكيد من آخر الأخبار اليوم، عودة هذه الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، كيف قرأتها؟ هل فعلا اليوم أصبحت الحرب مفتوحة أم رح تبقى ضربات محدودة برأيك؟
1: من الواضح أنه الضربات اللي عم تصير الليلة هي أكبر حجما من الردود اللي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بالأسابيع الماضية بعد توقيع مذكرة التفاهم، وردا على بعض الهجمات الإيرانية اللي عملتها على السفن أو على الدول العربية الكويت والبحرين. وهيك الليلة أكبر حجما الرد، ولكن بيبقى أيضا محدود ومحسوب كما هو واضح، ولا يبدو أن النية هي إلى إعادة يعني أو إلى شن حرب واسعة على الأقل بالوقت الحاضر يعني، ولكن تبقى مرشحة الأمور للتصاعد وللاتساع بحسب الموقف الإيراني والرد الإيراني وكيفية التصرف الإيرانية تجاه هالأمر، لأنه طبيعي هالشي يستنتج من التصريحات الأمريكية ومن سبب الضربة. يعني السبب اللي أوجب هذه الضربة هو التصرف الإيراني بالنسبة للمفاوضات والتمسك بالتفاوض على أمور كان يبدو أنه صارت مسلمات وكانت إيران تعيد النظر فيها وتعيد التفاوض، أو من جهة أو بسبب المناوشات اللي فينا نسميها الإيرانية تجاه البواخر بمضيق هرمز وفرض هذا الأمر الواقع اللي عم جرب تفرضه على السفن والعبور بالمضيق، أو بالنسبة للهجمات اللي عم تمارسها على الدول العربية.
0: نعم، هل برأيك دكتور زياد أنه سبب هذه الضربات العسكرية هو ما قامت به إيران باستهداف عدد من السفن التجارية، أم ممكن تكون مرتبطة بالمحادثات قد تكون تعثرت، قد لا يكون تنازلات من قبل الجانب الإيراني من حيث الملف النووي الإيراني اللي لمح له يعني كمان مبارح بحديثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل برأيك الضربات اللي كانت وجهت على السفن التجارية أم تعثر المحادثات من جهة ثانية؟
1: يبدو أنه الاثنين سواء، يعني الأمرين معا هن اللي دفعوا إلى هذا الرد الأمريكي، المفاوضات والتشدد الإيراني أو إعادة النظر وإعادة البحث بأمور كانت هي أصبحت مسلم فيها أو أصبحت مبتوت فيها من قبل مع بتفاوض مع الولايات المتحدة، أم التعبير عن هذا التشدد اللي مارسوه من خلال الهجمات اللي شنوه على السفن وعلى الدول العربية؟ الاثنين سوا بعتقد.
0: نعم، هل تتوقع رد إيراني عنيف، خاصة يعني من يدفع الثمن هو الدول الخليجية؟
1: يعني إذا شافت إيران أن هناك يعني عدم رغبة أمريكية التصعيد الكبير أو عدم القدرة علشان حرب كبيرة، وأخطأت بالحساب بهذا الموضوع واعتبرت أنه الولايات المتحدة غير قادرة بسبب التخوف من انعكاس الحرب الواسعة على الأسواق العالمية بأن بترد رد قوي وبالتالي بتنتهي الأمور إلى العودة إلى التفاوض. ممكن هذا الشيء يشكل حساب خاطئ، لأن بعتقد اليوم بعد قمة الناتو بأنقرة بدأ أن هناك نوع من الدعم اللي كان غير موجود بشكل واضح بالماضي، دعم للموقف الأمريكي من قبل الأوروبيين، من قبل أعضاء الناتو، من قبل تركيا أيضا اللي كانت متحفظة ومحايدة بالماضي على مدى الحرب اللي كانت قائمة. اليوم أصبحت عند مصالح متقدمة مع الولايات المتحدة، يبدو أن في طور التحقق، وبالتالي هي رح تكون مع أعضاء الناتو الآخرين داعمين لموقف واشنطن بالنسبة للحرب، وهذا الشيء إذا ما أخذته إيران بعين الاعتبار بيكون حساب خاطئ ممكن يتسبب لها برد أكبر بكتير وباستعداد أمريكي طبعا إسرائيلي أيضا لحرب أكثر عنفا من الماضي.
0: نعم، اليوم إيران عم تخسر كتير من أوراقها بالمنطقة، كان بلبنان، اليوم التضييق على حزب الله، إن كان بالعراق، إن كان بسوريا. يعني مع كل هالتضييق اليوم اللي عم بيكون على إيران، هل برأيك رح تلاقي لها ضغط أو ورقة رح تكون هي الورقة الخليجية؟ يعني كيف بتشوف يعني هذا الأمر؟
1: ما في شك أنه هاي الورقة ورقة ضغط يعني كتير كبيرة بإيد النظام الإيراني، وسبق أنه استعملته بشكل ناجح من خلال تهديد دول الجوار مع دول الخليج، دول بطبيعتها مسالمة غير عدوانية، بتحكي دايما بخطابة كل دول الخليج على اختلاف سياساتها ومواقفها وتعاملها أو عدم تعاملها أو التفاوت بالتعامل بين هذه الدول مع إيران، ولكن كلها في هناك يعني قاسم مشترك بأن دول مسالمة ودول تريد وتطمح لعلاقات سلمية ولإقامة التنمية في دولها يعني نشر هذا النوع من السياسات، ولكن إيران هي النموذج النقيض، عم بتعامل هذه الدول بعكس هذا النهج، وعم تستعمل هالنهج العربي الخليجي كنقطة ضعف لدى دول الخليج العربي لحتى تجرب أن تأثر عليها ومن خلالها على السياسات العالمية، على الولايات المتحدة، يعني على حلفاء دول الخليج لكي تخفف الحرب عنا أو تمنع الحرب عنا. هذه السياسة ثبت أنها قدرت تستعملها بشكل إلى حد ما ناجح بالحرب الأخيرة، وما في شيء بيمنع أنها ترجع تستعملها في حال بدها ترد يعني على ما تسميه القواعد العسكرية الأمريكية أو التواجد الأمريكي بالمنطقة. هذا شيء مرشح أنه يحصل يعني.
0: نعم دكتور زياد، يعني كمان اليوم لبنان ماشي على مسارين، مسار الاتفاق الإطاري وأيضا كانت محادثات جنيف. هلأ أكيد مع التصعيد اللي عم نشهده اليوم بين هذه الضربات العسكرية على إيران، أدي برأيك يعني كمان الملف اللبناني قد يتعثر، أم يعني ممكن يكون في هناك دعم للبنان بشكل أو بآخر، خاصة من خلال الدعوة الرسمية اللي توجهت للرئيس جوزيف عون لحتى يحضر واشنطن، أكيد اللي يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف ترى يعني هذا الأمر، وكيف تصف اليوم الملف اللبناني، إلى أين يتجه؟
1: واضح أنه بعد توقيع الاتفاق الإطار بواشنطن ارتفعت نسبة أو ارتفع منسوب الدعم الأمريكي للحكم في لبنان، للحكومة وللرئيس، ويعني تظهر هذا الشيء من خلال الدعوة الأمريكية اللي كانت بالقبل في تحفظ عليها وتأجيل لها، في كلام ولكن من دون أشياء ملموسة. اليوم أصبح واضح هذا الأمر، لبنان خطى خطوة كبيرة باتجاه استعادة سيادته من خلال التوقيع على هذا الاتفاق، رغم كل الاعتراض المحلي والأصوات العالية اللي عم نسمعها، ولكن ما في شك أنه لبنان سيحظى بدعم أمريكي، ولكن هذا الدعم ما بيعني أنه لبنان أصبح خارج الصراع، خارج دائرة الحرب، لأنه ما يزال هو جزء منها. الجبهة في جنوب لبنان مرشحة أيضا للانفجار، وفي كلام بلش ينحكى وينسمع بشكل واضح عن إمكانية يعني اندلاع هذه الحرب من جديد، خاصة أنه المنطقة اللي أكثر حساسية اللي كانت إسرائيل على يعني حال على أهبة أن تحاول أن تسيطر عليها، اللي هي القاعدة العسكرية الكبيرة بمنطقة علي الطاهر، واللي بعتقد أنه لن تتردد أن تغتنم الفرصة عند أول يعني مبرر يعطى لها من جانب حزب الله بأنها تحاول أنها تحتلها، وهذا الشيء يعني أنه الجبهة سهلة أنها ترجع تنفتح.
0: نعم.
1: هلأ مش معناتها أنه لبنان الرسمي يعني الحكم في لبنان بعتقد أنه سيتراجع أو قد يتراجع عن المسار اللي بلش يرسخه من خلال الاتفاق الأخير، اللي هو استكمال أو تعبير عن الموقف الرسمي اللبناني الحكومي المعبر
0: نعم.
1: عنه بقرارات مجلس الوزراء المعروفة بالنسبة لاستعادة السيادة وبالنسبة للسلاح ولتصريحات ومواقف الرئيس عون
0: نعم
1: ورئيس الحكومة اللي صارت بعتقد وصلت إلى نقطة اللا عودة.
0: نعم، لاحظنا من كم يوم لورا البعض قرأ أنه كان في هونيك تراجع من قبل حزب الله في مسألة التفاوض مع إسرائيل، يعني كان في نوعا ما هيك ليونة بالمواقف، ما بعرف يعني إذا كانت هذه المسألة جدية، ولكن الكلام اللي سمعناه امبارح من قبل الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم جاء منتقد ومحذر من هذا التفاوض، فكيف قرأت كلام الأمين العام شيخ نعيم قاسم الأخير؟
1: ما شفت أبدا أنا أي ليوني، يعني ممكن أحيانا يستعملوا بأدبياتهم بعض التعابير اللي هي قد تفهم على هذا النحو، ولكن الأساس بالموقف وبالخطاب السياسي عندهم هو أنه الحفاظ والاحتفاظ بالقوة العسكرية هو الأساس، يعني ولا يمكن لهم أن يتصوروا غير ذلك، على الأقل بالمرحلة الحالية، طالما يعني إيران هي بحالة اشتباك أو تفاوض مع الولايات المتحدة، فبالتالي لن تتخلى هي عن هذه الورقة في لبنان، وهن بالتالي لن يتخلوا عن سلاحهم. رغم وهذا سبب الاعتراض الكبير والتخوين اللي استعمل تجاه الاتفاق الإطار اللي وقع بواشنطن. هلأ إذا
0: نعم.
1: بدنا نطلع بخطاب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، يعني بنشوف إنه عم يوجه الشكر المكرر لإيران حكومة وقيادة وحرسا وكذا، وبيقول إنه لولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار في لبنان.
0: نعم.
1: أوكي، قد يصح هذا الأمر وقد لا يصح، مش هون القصة إنه لولا إيران لما حصلت الحرب أصلاً في لبنان يعني، وبالتالي
0: نعم.
1: الشكر بعتقد بغير محله، وطبعاً ما في حدا من اللبنانيين غير المنضوين ضمن هذا التنظيم أو المؤيدين له، ما في حدا بيشارك الشيخ نعيم قاسم هذه النظرة، لأنه الكل أصبح يعرف أنه إيران هي اللي تقرر شن الحرب أو فتح الجبهة في لبنان، وبالتالي لا تستحق الشكر عن أي ضغط بتمارسه لإيقاف هذه
0: نعم.
1: الجبهة.
0: وهل فعلا توقف إطلاق النار؟ يعني هل التزم
1: كمان هذا الكلام صحيح حضرتك عم تقولي أنه أصلا لم لم يتوقف إسرائيل، ما تزال تقوم ب يعني بعمليات شبه يومية أو يومية، كل ما سنحت لها الفرصة أو اعتبرت أن هناك تهديد أو أي عنصر بتشوف أو بتعتبر هي من
0: نعم.
1: وجهتها أنه يهدد قواتها الموجودة على الأراضي اللبنانية فعم تستهدفه.
0: لهون بدي أشكرك محافظ بيروت السابق القاضي دكتور زياد شبيب على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء لاحق. يعطيك ألف عافية، وأنا بشكر وقتك
1: شكرا
0: سهرناك معنا
1: لك.
0: اليوم.
1: شكرا.
0: تحياتنا.
1: أبدا أبدا، تحياتي لك.
0: شكرا شكرا دكتور زياد شبيب، كان معنا مباشرة على الهواء عبر توأمية أستراليا. منتوقف عند استراحة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا. This is
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي، غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: With the top stories. Communities in some places are getting hit with service interruptions due to the nationwide Telstra outage. Telstra says it's carried out hundreds of welfare checks where calls to 000 have failed in some way, and it says a handful needed emergency assistance. There are warnings heads could roll at Telstra and the company could face a multi-$1 million fine after what's been Australia's largest telco failure. Experts and advocates are demanding changes to how telecommunication companies are regulated and held accountable for outages. The US military says its forces have started conducting more strikes against Iran. It says the attacks are aimed at further degrading Iran's ability to threaten the freedom of navigation in the Strait of Hormuz. Donald Trump says while the ceasefire is over, the recent exchanges of fire doesn't mean a return to full-scale war. Iran's efforts to control and dictate terms in the Strait have been a key point of contention in recent weeks. And Australians are paying record high rents across all the capital cities, as low vacancy rates mean tenants are facing what's being called a landlord's market. Data from property website Domain reveals a renewed acceleration in rental growth across the capitals, led by Sydney's strongest quarterly increase in 4 years. Economists say there's not enough rental houses and it's expensive for tenants to transition into being homeowners. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: القيادة الوسطى الأمريكية تقول إنه تم توجيه ضربات لأهداف إيرانية للحد من تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز. باكستان وقطر تدعوان إيران والولايات المتحدة إلى خفض التصعيد والالتزام بمذكرة التفاهم. الاتحاد المصري لكرة القدم يتهم طاقم تحكيم مباراة الأرجنتين بازدواجية المعايير ويطالب فيفا بفتح تحقيق.

0: أهلا بكم. قال مسؤول أمريكي إن ضربات أمريكية على أهداف إيرانية قد بدأت لانتهاك إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيرك جنوبي إيران. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق اليوم إن القوات الأمريكية ستهاجم الليلة مواقع إيرانية في الخليج. من جانبها قالت إيران إنها لن تتوانى عن الرد بالمثل على أي هجوم أمريكي، ودعت باكستان وقطر إيران والولايات المتحدة إلى خفض التصعيد والالتزام بمذكرة التفاهم.
1: عودة إلى مربع الحرب الأول بعد ليلة من الغارات الجوية الأمريكية العنيفة والهجمات الإيرانية على قواعد ومواقع أمريكية في الكويت والبحرين، كما تقول طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشارك في قمة لحلف شمال الأطلسي الناتو تعقد في تركيا أعلن نهاية مذكرة التفاهم مع إيران، صابا جام غضبه على القيادة الإيرانية بهجوم وصف بغير المسبوق.
2: بالنسبة لي أعتقد أن الأمر قد انتهى، لم أعد أرغب في التعامل معهم، إنهم حثالة، إنهم أناس مرضى ويقودهم أناس مرضى، وهم أشخاص متوحشون وعنيفون، ولو امتلكوا سلاحا نوويا لاستخدموه، ومن وجهة نظري لقد انتهى الأمر.
1: ترامب لم يكتفي بذلك، بل أمر بشن هجمات جديدة على إيران ردا على هجمات إيران التي استهدفت الكويت والبحرين، قائلا أيضا إن إيران تستهدفه شخصيا منذ سنوات. لكن الرئيس الأمريكي ترك الباب مفتوحا للعمل الدبلوماسي.
2: سأترك مفاوضين الرائعين يواصلون الحديث إذا أرادوا ذلك، لكنني لا أرى أي أمل في الأمر.
1: وكانت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم قد قالت في بيان شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإسلامي داخل المضيق وبالقرب منه. هجمات قالت واشنطن إنها جاءت ردا على مهاجمة إيران لثلاث سفن تجارية، منها ناقلة غاز قطرية وناقلة نفط سعودية، في انتهاك لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 17 من الشهر الماضي. طهران ردت على الهجمات الأمريكية بهجوم صاروخي وبطائرات من دون طيار على ما وصفته بمواقع أمريكية في قاعدة علي السالم في الكويت ومقر قيادة الأسطول الخامس في البحرين، ما أثار موجة إدانات عربية ودولية مختلفة. لكن طهران قالت في منشور لكبير المفاوضين محمد باقر قليباف: لقد ولى زمن البلطجة واحتجاز الرهائن.

0: قلقا إقليميا ودوليا من عودة الحرب وبقوة إلى المنطقة، وبالتالي إمكانية امتدادها إلى دول الجوار بشكل أو آخر. قاسم مزرعاني، بي بي سي.
1: على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، حيث تحدث ترامب عن إمكانية رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى إمكانية لعب سوريا دورا مهما في مواجهة حزب الله في لبنان.
2: اختتم قادة حلف شمال الأطلسي الناتو اجتماعات قمتهم في العاصمة التركية أنقرة، حيث تمت مناقشة ملفات تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة الإنفاق العسكري. لكن بعيدا عن الملفات العسكرية، خطف الحضور السوري جانبا من الاهتمام بعدما أجرى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع سلسلة لقاءات على هامش القمة، أبرزها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى اجتماعه بالمبعوث الأمريكي توماس براك ووفد من أعضاء الكونغرس بحضور وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني. تحمل هذه اللقاءات دلالات تتجاوز البروتوكول الدبلوماسي، فالشرع يسعى إلى ترسيخ الاعتراف الدولي بالإدارة السورية الجديدة واستثمار الانفتاح الغربي لرفع ما تبقى من العقوبات وتشجيع الاستثمارات وإعادة دمج سوريا في النظامين الإقليمي والدولي. كما أن إعلان ترامب عزمه رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب إن نفذ سيشكل تحولا سياسيا واقتصاديا كبيرا بالنسبة لدمشق. ويبدو أن إدارة ترامب تنظر إلى سوريا باعتبارها جزءا من إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط، خصوصا فيما يتعلق بتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، والذي تجلى مرارا بطلب ترامب من الشرع اتخاذ موقفا أكثر حزما تجاه حزب الله، وهو ما كرره خلال اللقاء في أنقرة في وقت أكد فيه أن سوريا أصبحت أكثر استقرارا، في إشارة إلى رغبته في أن تلعب دمشق دورا أمنيا أكبر في المنطقة.
3: In Sydney, the M4 motorway slows eastbound past the Prospect Highway and again from James Roos Drive. There was an earlier crash. All lanes have now opened, but traffic taking some time to recover. At Mascot, very heavy now at the International Airport Terminal entry, coming off Airport Drive and Marsh Street. In Melbourne, a crash on the Calder Freeway is citybound before the Tullis split. The two right-hand lanes are closed and delays with a breakdown on the Princes Freeway citybound just prior to Corroy Creek Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 17، على صعيد ملبن جيد 15 درجة. نسمع نحن وياكم العقد لأليسا.

0: معكم دايما راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. هالغنية الحلوة كتير لإليسا، بتمنى تكونوا روقتوا واستمتعتوا برفقة هالأغاني بعيدة شوية عن الأخبار السياسية المشحونة، وخاصة يعني اليوم التطورات الأوضاع اللي عم بتصير بمنطقة الشرق الأوسط، ما حدا عارف وين رايحة الأمور وبأي اتجاه، لأنه التقلبات اللي عم تصير إن كان بالمواقف وإن كان من خلال يعني الكلام اللي عم نسمعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل فعلا نفت صبره أم بعدنا يعني بمرحلة المساعي الدبلوماسية اللي قد تنجح بشكل أو بآخر، ولكن كل الأمور حاليا رايحة باتجاه التصعيد حسب آخر المعلومات عن البحرية الأمريكية. شاركت بالجولة الأخيرة من الضربات على إيران حسب CNN عن مسؤول أمريكي، البحرية الأمريكية شاركت بالجولة الأخيرة من الضربات على إيران، بخبر ورد في هذه الأثناء. خليني أذكركم مستمعينا بالنسبة للحفلة الافتراضي للفنانة الكبيرة والأديرة ماجدة الرومي بمرايا هول العليا في المملكة العربية السعودية، ترقبونا نهار السبت الساعة 3 لتستمتعوا بهذا الحفل الافتراضي بمرايا كونسرت هول بالمملكة العربية السعودية. عبر تؤمي أستراليا مع هذه الأجواء الحلوة اللي دايما بترافقكم على مدار كل ساعة، إن كان لمتابعة الأخبار، إن كان للكلمة الحرة عبر هوا تؤمي، أراءكم الحرة عبر تؤمي أستراليا، أو التغطية الإخبارية كمان الكبيرة والشاملة اللي عم بتكون مباشرة على الهوا، وين بيكون الخبر وين بيكون الحدث، تؤمي اللي بتلاحق الخبر دقيقة بالدقيقة. فكونوا معنا دايما لتتعرفوا على آخر وأهم المستجدات. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي بكلام ورد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلي هذا الرجل يعني ما بيتعب من التصريحات، إن كان عبر تروث سوشيال يلي كمان اليوم الموقع الخاص بالرئيس الأمريكي، أو من خلال الإطلالات الأعلامية لإله، فلا يهدأ ولا يستكين الرئيس الأمريكي ترامب. هاي بيقول أنه هيدا رد على قصف طهران السفن بالأمس، وإذا تكرر الأمر رح يكون الوضع أسوأ بكثير. ولكن في موضوع كتير مهم فيما بيتعلق بالنسبة لبيع تركيا المقاتلات الـ F-35 Fighter Jets، يلي هون بدي يشوف يعني هل فعلا رح تمرق هذه الصفقة بسهولة، أم ممكن يواجه تحدي كتير كبير بالكونغرس، خاصة أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلي صرح أنه قد يكون بيع هذه المقاتلات الحربية الـ F-35 لتركيا ممكن يدمر هذا التوازن بمنطقة الشرق الأوسط، يعني بيصير في خلل بالتوازن بمنطقة الشرق الأوسط، وهذا شيء متخوفين منه. يعني إذا امتلكت تركيا هذه المقاتلات يلي طبعا اليوم هذا الشيء بيهدد إسرائيل، وقد لا تمر يعني هذه الصفقة، لأنه ممكن كمان مثل العادي يعني إسرائيل يعني ببعض الأمور وببعض القضايا المعارضة عليها ممكن تتعرقل، ممكن تشكل ضغط لعرقلة هذه الصفقة. ولكن اليوم الرئيس الأمريكي ظاهر راضي على تركيا، وخاصة من خلال زيارته الأخيرة ومشاركته مع حلف الناتو، الاجتماعات لحلف الناتو بتركيا، كان شوي مرتاح مع رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، بالوقت اللي كان بمراحل سابقة كان في كتير من الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن هذه الصفقة أدي رح يكون في تسهيل بتمريره، أم إسرائيل رح تدخل على الخط لتعرقل مثل ما صار يعني بشكل أو بآخر، مثل ما لاحظنا أن المحادثات اللي جرت بين إيران وما بين واشنطن ما كانت راضية عنا إسرائيل، وهذا كان متوقع أنه تعود الضربات لإيران من خلال الموقف الإسرائيلي يلي لاحظنا عدة مرات بس ينحكى أنه في لقاء بين الرئيس الأمريكي وبين نتنياهو، بتتعرقل الأمور، يا بتصير الضربة بعد أو بتصير قبل، هالمرة صارت قبل اللقاء. خلينا نتابع كمان مستمعينا اليوم، الرئيس اللبناني جوزيف عون يلي توجهت له دعوة رسمية لواشنطن لحضور يعني كمان أو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف راح يكون هذا اللقاء وكيف راح تكون الأجواء وكيف راح تكون ردة الفعل عنا بلبنان، خاصة الأمين العام اليوم لحزب الله اللي رجع من بعد ما غاب لأسبوعين تقريبا، رجع اليوم لحتى يهدد، وهالمرة كانت لهجته عالية السقف خاصة من خلال رفضه للاتفاق الإطار اللي كان رفضه بشكل كتير كبير، وحكي عن عرقلته ولن يمر حسب كلام الشيخ نعيم قاسم يلي بيقول اتفاق الإطار يبيع لبنان للكيان الصهيوني ولا يتحدث عن انسحاب بل عن إعادة تموضع، يعني تخلي عن قطعة من لبنان، وهيدا الاتفاق لن يمر منه أي بند ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا. حسب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اتفاق الإطار اللي عقدته السلطة اللبنانية هو لمصلحة إسرائيل بالكامل، وكل مخالفاته ما بني على باطل هو باطل، لأنه أصل التفاوض هو باطل. بس يا ريت الشيخ نعيم قاسم قالنا أنه شو اللي جارنا لهذا التفاوض، نسي أنه هذا التفاوض كان أساسا منا بحاجة لإله، ومنا بحاجة يعني لنروح ونجي ونتفاوض مع إسرائيل لو ما شنت هذه الحرب، مثلا لو ما كان في تدخل حزب الله بالحرب في غزة، ليك اليوم غزة وين؟ يعني نحن حزب الله بيروح بيساعد بالعراق بسوريا بغزة، ولكن يعني هو بنفس الوقت عم بيعطي فرصة لإسرائيل لحتى تحتل ولحتى تدمر، وشفنا للأسف يعني كم منطقة بالجنوب يلي دمرت بشكل كامل، واليوم العمليات التدمير الممنهج ما بعرف شو هي الأهداف، ولكن هلأ إسرائيل بتقول أنه لا حماية حدودها، لا حماية أمنها، لا حماية الشمال، ولكن يعني عندها هيدي الحجة أنه كل شيء وحزب الله موجود اليوم وكل شيء وسلاح حزب الله موجود ما رح تنسحب، هيدا الكل موافق عليه. يعني حتى يعني كمان امبارح الرئيس الامريكي حكي بهيدا الموضوع انه اسرائيل راح تنسحب ولكن بعد تسليم سلاح حزب الله وبعد القضاء على الحزب. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بخلال هالوقت في معلومات عن ما اوردته وكاله مهر الايرانيه، ذوي انفجارات بمدينه ايرانان شهر بمحافظه سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. رح نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم بعد استراحة قصيرة. جولة أخبار الساعة 8، يكونوا معنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
6: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: شهدت أستراليا واحدة من أكبر أزمات الاتصالات خلال أكثر من عقد، بعدما تعرضت شبكة تيلسترا لانقطاع واسع استمر نحو 5 ساعات وأثر على ملايين المستخدمين. وأدى الانقطاع إلى تعطل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وخدمات الإنترنت، كما منع ما لا يقل عن 330 شخص من الاتصال برقم الطوارئ 000. أيضا في عناوين هذا الصباح: استجابة خدمات الطوارئ لإطلاق نار وقع في منطقة جيلفورد في سيدني حوالي الساعة 11:30 من مساء أمس، وأفادت الشرطة بأنها واجهت رجلين في أحد المنازل قبل سماع إطلاق النار، ثم غادر الرجلان المكان على متن سيارة ولم تسجل أي إصابات. وتدعو الشرطة أي شخص لديه معلومات إلى التواصل مع الكرايم ستوبرز على 1-800-333-000. في عناوين أيضا هذا الصباح: ارتفع متوسط إيجار المنازل في سيدني إلى حوالي $850 أسبوعيا، بزيادة تبلغ حوالي $30 في الأسبوع. ويرى خبراء العقارات أن هذا الارتفاع يعود إلى مزيج من الضغوط الاقتصادية واستمرار نقص المعروض من المساكن، إضافة إلى تغيرات في سياسات الضرائب المفروضة على العقارات. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير واهلا بك.
1: قرار هكذا. النظام الإيراني نظام قوي، نظام لديه أذرع مسلحة، لديه الحرس الثوري، هذا الجزء لا يتجزأ من النظام الأيديولوجي الإيراني، الحرس الثوري والباستران الباسيج عفوا. فهؤلاء هم أنصار النظام، وهؤلاء يعني بالآلاف مئات الآلاف، وهؤلاء مسلحون. ولا ننسى أن الحرس الثوري هو الذي يهيمن على الاقتصاد الإيراني، لذلك من الصعب جدا إسقاط النظام من الخارج. يجب أن تكون هناك خطة. هذا النظام صعب عليه أن يتعايش مع العالم المعاصر، لا يستطيع أن يلتزم بالقانون الدولي، يريد أن يتوسع، لديه أذرع. فهذه مشكلة للدول الإقليمية وللعالم وللسلم العالمي. لذلك من الضروري جدا أن تكون هناك خطة بعيدة الأمد للتعامل مع النظام الإيراني، ولإيجاد خطط أخرى بديلة كي يمكن تغيير هذا النظام من الداخل، أو على الأقل أن يضعف هذا النظام بحيث أنه لا يهدد جيرانه، وكذلك العمل على الوكلاء من خلال تقوية الحكومة العراقية كي تتمكن من نزع سلاح هذه الميليشيات الإيرانية وتفكيكها، دعم الحكومة اللبنانية بحيث أنها تتمكن من أن تسيطر على الوضع في لبنان، وأن تنزع سلاح حزب الله، وأن تجعل منه قوة سياسية بدلا من أن تكون عسكرية. هذه كلها خطط بعيدة الأمد، يمكن الولايات المتحدة ويمكن الدول الأخرى، المجتمع الدولي ككل يمكن أن يطلع بها، ولكن أن يسقط النظام الآن، خصوصا أن الشعب الإيراني ضعيف، يعاني من عقوبات، ولديه مشاكل اقتصادية هائلة، وأن الحرس الثوري هو المهيمن، ولا يتورع عن أن يستخدم القوة القصوى ضد المتظاهرين، ضد المحتجين. فهذا غير ممكن في الوقت الحاضر، إسقاط النظام.
2: من لندن الكاتب والباحث السياسي سيد حميد الكفائي، من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لكما. استمرون في هذه التغطية ونذهب إلى مزيد من الأخبار، حيث تقوم القوات المسلحة الأمريكية بالممثلة بالقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بموجة واسعة من الضربات الجوية المكثفة على أهداف عسكرية داخل إيران، وتحديدا في المناطق الساحلية المحيطة بمضيق هرمز. وهذا التحرك العسكري الأمريكي المباشر جاء ردا فعليا فوريا على قيام القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني باستهداف 3 سفن تجارية وناقلات نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، أحدها تابع لقطر، الأخرى السعودية، والأخرى أيضا ترفع علم ليبيريا. اعتبرت واشنطن هذا الهجوم خرقا خطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعلان يعني أن هذه الضربات هي تأتي انتقامية، ونشر هذه الصورة على الهواء من شبهار إيران. شبهار هي أحد المدن الساحلية. بعد هذه الضربات رأينا انقطاعا يعني كبيرا تقريبا على كثير من المدن، وقالت سنتكوم الأمريكية بأن هذه الضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ، مستودعات أسلحة، وكثير من أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الساحلية الإيرانية، مواقع منصات الصواريخ المضادة للسفن، مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحرس الثوري. وقالوا أيضا عن تدمير أكثر من 60 زورقا سريعا استخدم في عمليات اعتراض السفن التجارية. من المناطق التي تم استهدافها، وهذا ما تحدثت عنه وكالتي مهر وفارس الإيرانيتين، وتحدثوا عن بندر عباس، جزيرة قشم، سيريك وهي منطقة مطلة مباشرة على المضيق، وتحدثوا عن مناطق مثل كانارك تشابهار في جنوب شرق البلاد. في الردود الفعل الإيرانية توعد أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي برد فوري وحاسم وقال أنه يعني وصفه بأنه سيكون كبير لكثير من القواعد الموجودة في المنطقة على هذه الضربات. إذن يعني ما أجملناه هو مجموع من الأخبار الموجودة حول الضربات الأمريكية على السواحل الإيرانية الجنوبية، تحديدا المطلة على مضيق هرمز، وقال بأنها ضربات انتقامية وتأتي ردا على استهداف السفن. السفن التي كانت تعبر مضيق هرمز، لكن من الخط الملاحي الجديد الذي تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان على فتحه من الجانب العماني، وهذا ما يعني تقول إيران بأنه مخالف لمذكرة التفاهم، وتقول الولايات المتحدة أن إيران خالفت مذكرة التفاهم واستهدفت سفن في مضيق هرمز. الآن أيضا سماع دوي انفجارات في تشابهار ومناطق أخرى على مستوى الساحل الإيراني. سأذهب إلى مراسلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن، مراسلنا مجدي يازجي، من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كنعنة. مجدي دعني أبدأ معك. الجانب الأمريكي قبل قليل تحدث عن ضربات، لكن الرئيس الأمريكي قال بأنها انتقامية للرد على ضرب السفن بالأمس، وأنه إذا ما حدثت مرة أخرى سيكون هناك ضربات أكبر. إذن هي ضربات انتقامية فقط لإرسال هذه الرسائل، ما حجمها وكيف ممكن أن تستمر، وما الذي يقصده الرئيس الأمريكي باعتقادك؟
0: تصريح جديد قبل قليل ماجد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال، مقتضب للغاية، يصفها بأنها انتقامية بالفعل، ريتريبيوشن، عقابية، وبأنها قد تزداد سوءا وتكون أكبر وأقوى طبعا إذا تكرر الأمر. فهو لم يتحدث هنا عن التهديدات الإيرانية بأنها سترد على مناطق مختلفة أو على مصالح أمريكية مختلفة، هو يتحدث عن أمن المضيق إذا تكرر الأمر باستهداف السفن المدنية وكذلك التجارية والبحرية التي تعبر في المضيق. إن أراد الجانب الإيراني أن يرفع من مستوى الرد وأن يذهب إلى يعني يصعد في هذا سلم الردود العسكرية بشكل متصاعد وكبير جدا، عندها الرد الأمريكي سيكون أقوى وأكبر وأوسع، هذا ما نفهمه هنا في الداخل من التصريحات التي تأتي من هذه الإدارة، وأيضا ما بدأ يرشح هنا من بعض الآراء ومن بعض الخبراء. نقطة أخرى في غاية الأهمية، لم يصدر حتى هذه اللحظة البيان من القيادة الوسطى الأمريكية ليقول أن هذه العمليات العسكرية انتهت. عادة هناك نموذج لهذه الضربات العسكرية ماجد، تبدأ ببيان من القيادة الوسطى الأمريكية، قد تستمر إلى ساعات، يكون في أهداف انتقائية ومحددة عسكرية، نعرف أن أنظمة الدفاع الجوي، بعض الصواريخ التي تستهدف السفن، أيضا قد يكون مواقع لإطلاق الصواريخ هنا وهناك، مناطق تابعة للحرس الثوري الإيراني، هذه كلها ضمن قائمة الأهداف العسكرية للجيش الأمريكي عندما يستهدف الأراضي الإيرانية. ترامب يروح كان بجزيرة خرج أيضا، وهذا الحديث أيضا يعني بدأ يرشح هنا في الداخل الأمريكي بأن ضمن الخيارات التصعيدية وقائمة الخيارات المتاحة لترامب قد تكون هذه الجزيرة، وهذا عود على بدء، عود على يعني التهديدات الأولى لترامب عندما أطلق هذه العمليات العسكرية في 28 من شهر فبراير الماضي. والآن أيضا في الداخل هنا الحديث بأن فريق التفاوض الممثل بجي دي فانس، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يتم وضعهم جانبا، وأن ترامب مستاء بعد إفساح المجال لهذا الفريق وللمحاولات الدبلوماسية والمفاوضات مع إيران، ولم يحصل على ما يريده لا فنيا ولا تقنيا عندما يتعلق الأمر بالنووي، وهو دائما يقول أن هذا هو الخط الأحمر الخاص فيه. أبعد من ذلك، أمن المضيق أيضا أصبح على المحك حتى بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم، وهذا كله يفسح المجال أمام تيار آخر من الصقور موجودين في هذه الإدارة، هم الذين يقدمون النصح والإرشاد، ويبدو أنهم يضغطون باتجاه خيارات عسكرية، وضغط كبير. إن لم يكن خيارات عسكرية، أتحدث أيضا عن موضوع الحصار، عودة الحصار، بدأ الحديث عنه مجددا هنا، الحصار على الموانئ الإيرانية. وعندما أتحدث عن هذا الفريق أعني به وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيكسيث، وقد يكون أيضا وزير الخزانة بيسنت ضمن الصقور الذين يضغطون، ومعهم دان كين طبعا رئيس الأركان وهيئة الأركان المشتركة الأمريكية. كل هؤلاء يفضلون الخيارات المتشددة والمتصلبة والعسكرية أيضا مع إيران. اليوم حسب ما نفهم هذه خيارات محدودة ماجد، من المفترض أن يتم إنهائها خلال ساعات قليلة مقبلة، ولكن كل شيء بعد ذلك يعتمد على الرد الإيراني. هل سيبتلع الحرس الثوري الإيراني هذه الضربات ويصمت عنها، أم أنه سيرد؟ وما طبيعة الرد؟ وعندها سيجد الجانب الأمريكي نفسه مضطرا قد يكون لرد على الرد. ماجد،
2: وهذا ما تعودناه من الإيرانيون، أنهم لا يبتلعون شيئا، دائما الضربات تكون على مستوى دول الخليج تحديدا البحرين والكويت، لكن دائما هناك رد. يعني المشكلة أن الأمريكيون رغم ما رأيناه من سيناريوهات هم يستمرون في هذه الضربات التي أصبحت معتادة بأن يرد الإيرانيون يضربون دول الخليج. وهنا أنا أسألك، يعني المعتاد بأنه يتم ضرب دول الخليج، هذا يأتي ضمن مخاوف على الحلفاء أيضا، هل هذا في عين الاعتبار الأمريكية؟ هذا أولا. ثانيا، إذا ما ربطناه في أن مذكرة التفاهم كان من المفترض أن توجد السلام ووقف إطلاق النار، هذا لم تفعله، هل هي محكومة بالفشل؟
0: دعني أبدأ بالشق الأول من السؤال. لا شك أنه في عين الاعتبار، لا شك أنه في الحسابات الأمريكية، أمن الحلفاء والشركاء والأصدقاء وأمن القوات الأمريكية في المنطقة، كل ذلك ضمن حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أبعد من ذلك، هو ذهب أبعد من ذلك فيما جرى خلال الليلتين يعني الليلة الماضية والآن وهذه الليلة كذلك أيضا ماجد، هو أخذ في الاعتبار أمن السفن المدنية التابعة للحلفاء والشركاء في المنطقة. يعني عندما نفذ هذه الضربات العسكرية كان واضح جدا، سواء ما قاله ترامب أو البيانات الصادرة من القيادة الوسطى الأمريكية، بأن هذا رد على الاعتداء الإيراني المستمر على السفن التابعة المدنية طبعا والتجارية التابعة لدول المنطقة. وبالتالي هذا يؤكد بأنه يأخذ بعين الاعتبار أمن الحلفاء والشركاء والأصدقاء، ولا شك طبعا أمن القوات الأمريكية في المنتشرة في المنطقة وبعد ذلك في العالم. هذه نقطة. النقطة الأخرى، لو عدت إلى مذكرة التفاهم لم يحصد منها شيء، وهو مستاء للغاية. لذلك ماجد اليوم استمعنا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يكير كل هذه الألفاظ القاسية جدا، يعني بوصفه للنظام في طهران وبوصفه للقادة والمسؤولين الإيرانيين الذين تبقوا بعد أن أشار إلى أنه تم القضاء على الصف الأول وتم القضاء على الصف الثاني. هو مستاء للغاية من هذا السلوك الإيراني، من حالة الازدواجية، يقولون شيء في الغرف الدبلوماسية المغلقة وشيء آخر تماما مختلف في العلن. وأبعد من ذلك، قد يكون يعني لديه قدرة من أن يتسامح مع الازدواجية اللفظية والتصريحات الصادرة من النظام في طهران، ولكن لا يتسع صدره أبدا للصبر على هذه الازدواجية في الميدان وفي المضيق، بأن يتعهدوا ويوقعوا على السماح على الأقل في 60 يوم، السماح بحركة سفن طبيعية وبفتح المضيق وعدم إعاقة حركة السفن، وبعد ذلك رفع الحصار الأمريكي وحتى وقف.
3: In Sydney at Mascot, a broken down car city-bound General Holmes Drive in the airport tunnel. It's blocking two of the four lanes. The two centre lanes are closed and heavy delays back toward Marsh Street. Also at Mascot, Marsh Street and Airport Drive are both queued trying to get into the International Airport Terminal. In Melbourne, a crash on the Calder Freeway city-bound before the Tullis split has blocked the two right lanes. Still delays due to a breakdown on the Princess Freeway city-bound. It's just prior to Corroy Creek Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تحت ربع ساعة.
5: عجد هالقد؟
4: ايه كان على الخط انت ما قدرتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة 2ME.
5: يا الله شو حلو.
4: الله يسعدني صباحك شكرا.

0: شكرا
1: ألف شكرا لألك كمان أحسن برنامج أحسن أزاء أحسن كلام أحسن إعلاميين.
0: سيدني لليوم لا تقصر حيكون بالأجمال تقصر جيد، درجة الحرارة 17، أما ميلبن درجة الحرارة بتوصل لل 15 درجة، وطقس كمان رح يكون جيد ومشمس.

0: سوا مكمل نحن وياكم لقائنا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 مع آخر وأهم الأخبار لليوم. خليني أسمع منكم إذا كنتوا كمان تأثرتم بارح بالنسبة لهال الخطأ اللي صار والعطل اللي صار بشركة تيلسترا للاتصالات اللي أثر على عدد كتير كبير من الأستراليين بكافة أنحاء أستراليا. هل الأزمة الكبيرة اللي شهدتها شبكة تيلسترا اللي أدى إلى انقطاع استمر لأكثر من 5 ساعات؟ يعني كمان اليوم في البعض عم بيواجه مشكلة بهذا الموضوع. هذا الانقطاع اللي أدى إلى تعطل المكالمات الهاتفية، رسائل، خدمات الإنترنت، في كتير من المصالح اللي تأثرت بهيدا الانقطاع. والبعض بيعتبر أو بيرجح أن يكون في هونيك تهكير من قبل الصين أو خرق إلكتروني من قبل الصين، ولكن ما في شيء مؤكد. دائما أصابع الاتهام بتروح للصين، خاصة من بعد إطلاق الصاروخ الباليستي يلي كانت أطلقته أثناء توقيع الاتفاقية مع فيجي. فدائما أصابع الاتهام تتوجه إلى الصين، ولكن مثل ما سبق وذكرت تحقيقات مستمرة، ما في شيء مؤكد بهذا الموضوع، ولكن في شكوك أنه هيدا العطل الكبير أنه قد يكون في تهكير، ممكن يكون في خرق إلكتروني. ولكن اليوم كل اللي منعرف مفروض يكون في تعويض للمتضررين من خلال هالانقطاع بالاتصالات مبارح لأكثر شيء تأثروا فيه. المرضى اللي كانوا عم يطلبوا 000، يعني في حالات صعبة كانت عم تطلب خدمة 000 ولكن لا استجابة. هيدا أكثر المتضررين بهيدا الموضوع. هيدا بالإضافة كمان لأصحاب المصالح الصغرى اللي كان مبارح شفنا الإنترنت والدفع في كتار يلي كانوا عم يدفعوا ما قدروا، قالوا لهم لا رجعوا تاني يوم، نرجعوا اليوم، يعني دفعوا لأنه ما في مجال. يعني هلأ كانوا عم يطلبوا أنه على المواطن الأسترالي أنه دايما يكون معه كاش في حال يعني أي عطل صار، المفروض يكون معه كاش لحتى يدفع. هيدي هي كانت النصيحة اليوم. فخليني أسمع رأيكم أنتو بهذا الموضوع، مين تأثر بالعطل اللي كان مبارح بشركة تيلسترا العملاقة، وأدي أثرت على مصالحكم وعلى أشغالكم. فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-965-330. انفجارين بمطار مدينة إيران شهر، فهيدا طبعا الخبر عاجل ورد في هذه الأثناء حسب الإعلام الإيراني. انفجارين بمطار مدينة إيران شهر، ترامب بيقول هيدا رد، أصف إيران السفن بالأمس، وإذا تكرر الأمر رح يكون الوضع أسوأ بكتير. فهل ستكون ضربة بضربة؟ هل رح ترد إيران على هذه الضربات الموجعة؟ ولمين رح تكون الضربات؟ يعني غير أنه بدأت فش خلقة بدول الخليج، لأنه اليوم مثل ما عم نشوف أذرع إيران بالمنطقة اللي عم بيكون في تقويض لهم أو تضييق عليهم من حزب الله لحركة حماس، طبعا ما يحدث اليوم كمان بالعراق، كله هيدا بيبين عم يكون في تضييق على إيران على أذرعها بالمنطقة. فمين بدها تفش خلقة؟ بدها تفش خلقة بالأقرب لها، وبتعرف قدي ممكن يكون الضرر الكبير على دول الخليج. فخليني كمان اسمع رأيكم بالنسبة لليوم هذه التطورات ومواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه الحرب على 02-96-33-33-0. لكن اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع، بحب أرجع ذكركم مستمعينا بالنسبة لأهم الأخبار والعناوين البارزة لصباح اليوم. ضربات أمريكية تهز إيران، موانئ ومواقع عسكرية تحت النار. ترامب يتوعد إيران، أوقفوا الهجمات وإلا ستشتد الضربات. العراق يوافق على منع وصول الدولار إلى فصائل متحالفة مع إيران. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على إيران. بعد حصارها موسكو ترسل تعزيزات لقاعدة أنفيف في مالي. فضل شاكر بعد إخلاء سبيله كتبت لي سطور جديدة في الحرية. فإذن بنقول مبروك للفنان فضل شاكر يلي تم الإفراج عنه، تم إخلاء سبيله كان مبارح، وخاصة يعني كمان قد يكون أكيد اليوم مثل ما بنشوف تبرأ من كل التهم اللي نصبت له، وكان هو بوضع صحي كتير صعب. فمبارح شفنا إخلاء سبيل الفنان والنجم فضل شاكر. منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية تقرير عن الرياضة من بعد استراحة قصيرة. خليكم معنا ورفقونا عبر راديو توأمية أستراليا، منتابع سوا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: كلهم كلهم عنا on 1638 to ME.
7: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو توأمي أستراليا.
0: نجح فريق البلوز نيو ساوث ويلز في تحقيق فوز على كوينزلاند في مواجهة ما كانت سهلة، أقيمت أمام أكثر من 52 ألف مشجع في سان كورب ستاديوم. من الدقائق الأولى فرد نيثان كليري نفسه نجم للمباراة بعد ما سجل محاولتين سريعتين في الشوط الأول، وقدم أداء لافت استحق الفوز بجائزة وولي لويس ميدل كأفضل لاعب بالسلسلة. أعلنت منظمة فيرس كوير المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن رح تتقدم بشكوى للجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتين، متهمته بانتهاكات متكررة لمبدأ الحياد السياسي. كمان في الاتحاد المصري لكرة القدم اللي أعلن موافقته على تجديد عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية للفراعنة بكأس العالم 2026. متابع نحن وياكم من توأمية مع جولتنا الإخبارية، أخبار الساعة 7:30 8:30. تستمعوا لها عبر توأمية أستراليا، كونوا معنا وتابعونا.
8: من أجل عالم ليس هكذا. با با با. اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News. Ted O'Connor with the top stories. Communities in some places are getting hit with service interruptions due to the nationwide Telstra outage. Telstra says it's carried out hundreds of welfare checks where calls to 000 have failed in some way, and it says a handful needed emergency assistance. There are warnings heads could roll at Telstra and the company could face a multi-million dollar fine after what's been Australia's largest telco failure. Experts and advocates are demanding changes to how telecommunication companies are regulated and held accountable for outages. The US military says its forces have started conducting more strikes against Iran. It says the attacks are aimed at further degrading Iran's ability to threaten the freedom of navigation in the Strait of Hormuz. Donald Trump says while the ceasefire is over, the recent exchanges of fire doesn't mean a return to full-scale war. Iran's efforts to control and dictate terms in the Strait have been a key point of contention in recent weeks. And Australians are paying record high rents across all the capital cities, as low vacancy rates mean tenants are facing what's being called a landlord's market. Data from property website Domain reveals a renewed acceleration in rental growth across the capitals, led by Sydney's strongest quarterly increase in 4 years. Economists say there's not enough rental houses and it's expensive for tenants to transition into being homeowners. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: هذه التغطية مستمرة نتابع التطورات العاجلة مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات على إيران. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي القول إن أهداف الضربات تشمل رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع لصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. التلفزيون الإيراني يقول إن انفجارات دوت في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد وتم تفعيل الدفاعات الجوية. وكالة الأنباء الإيرانية أفادت بانقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة تشابهار بعد دوي انفجارات، وأيضا وكالة مهر تقول إن انفجارات دوت في محافظة بوشهر في جنوب إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته علق على الضربات بالقول هذا رد على قصف إيران للسفن أمس، وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. الآن سنتابع مزيدا من التفاصيل، انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهد، أيضا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أحمد الرهيد سأبدأ معك، متابع معك أبرز التصريحات المواقف الأمريكية لا سيما أحدث تصريحات الرئيس ترامب.
13: نعم نشوان، في الحقيقة هناك ترقب لبيان تالي من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي كانت قد أعلنت قبل أكثر من ساعة من الآن بداية سلسلة من الضربات تستهدف بها مواقع في إيران، وقالت إن ذلك يأتي ردا على استهداف إيران لحركة الملاحة والسفن التجارية والأطقم المدنية في مضيق هرمز. تقول إن حركة الملاحة في هذا المضيق الدولي الحيوي المهم يجب أن تمر دون عوائق، وفي ذات الوقت هي تذكر أن هذه في بيانها هذا تذكر أن ضرباتها وعملياتها مستمرة في هذه اللحظات، نحن نتوقع بيانا ثانيا منها توضح فيه ما الذي استهدفته وكذلك طبيعة الأهداف. مواقع أمريكية بدأت في الحديث إلى مسؤولين أمريكيين بشأن طبيعة الأهداف، من بينها منصات الدفاع الجوي وكذلك منظومات الاتصال والرادارات ومواقع للقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى مواقع للمسيرات الإيرانية والصواريخ المضادة للسفن. هذه التطورات توصف هنا في الولايات المتحدة بأنها تأتي ردا على ما تعتبره واشنطن خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار ولمذكرة التفاهم. كنا قد تابعنا خلال الساعات الماضية تصريحات من الرئيس ترامب الذي أدلى بها من أنقرة، وكذلك من نائبه جيري فانس. كل المسؤولين الأمريكيين في إدارة ترامب يتفقون على أن الرد الأمريكي جاء لاستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز وضرورة أن تعود فيه الملاحة دون عوائق أو أن تفرض إيران شروطا أو رسوما للعبور من خلاله. كنا أيضا قد تابعنا في الحقيقة جانب من التصريحات التي استبقت هذه العمليات الأخيرة والضربات الأخيرة التي تقوم بها القيادة المركزية لمسؤولين آخرين يقولون إن إيران تحاول أن تفرض على السفن أن تتبع مسارا قريبا من سواحلها وليس القريب من السواحل العمانية فيما تعتبره الولايات المتحدة انتهاك لمبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز. الآن نائب الرئيس الأمريكي يقول إن هذه الضربات ستستمر في حال استمرت إيران في زعزعة حركة الملاحة في مضيق هرمز، والرئيس ترامب أيضا كان قد أشار إلى أن هذه الضربات ستكون أقوى من ما سبقها من ضربات يوم أمس أو ليلة أمس. بيان القيادة المركزية كان قد أشار إلى استهداف أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة، تركزت هذه الأهداف على منظومات الدفاع الجوي والرادارات وأيضا زوارق صغيرة قال إنها تتبع للحرس الثوري الإيراني. ذكرت القيادة المركزية أنها دمرت أكثر من 60 من الزوارق في مضيق هرمز أو في مناطق قريبة من مضيق هرمز. هناك أيضا التأكيد الأمريكي على أن هذه العمليات العسكرية لا تعني نهاية العملية التفاوضية. كان هناك الكثير من القلق في الحقيقة بشأن إذا ما كان يعتبر ما حدث وما يحدث الآن من تطورات في مضيق هرمز كيف سيؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار. ترامب كان قد أشار في تصريح تلا تصريحه الأول الذي تحدث فيه عن أن مذكرة التفاهم بالنسبة إليه لم تعد فاعلة، ولكنه عاد وأكد على أن هذه المواقف من قبل الإدارة الأمريكية. وحتى قبل قليل في الحقيقة عبر منصة تروث سوشيال كان قد كتب بأن الرد الأمريكي يأتي ردا على استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية، وبالتالي هذا على الأقل يبقي الآن الوضع بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين على حاله. اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال ساريا، وكذلك مذكرة التفاهم هناك تعويل كبير في الحقيقة على أن يتم إدارة هذا التصعيد بحيث لا يؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار أو بسببه تنهار العملية التفاوضية. هناك أيضا ترقب لما سيصدر من القيادة المركزية كما أشرت إليك، من نتوقع أن تصدر بيانا بعد قليل أو في الساعات القليلة الماضية. يوم أمس استغرقت الضربات حوالي 4 ساعات، اليوم لا ندري في الحقيقة إلى متى ستستمر، ولكن من شبه المؤكد أنها ستصدر بيانا توضح فيه طبيعة الأهداف وكذلك ماذا يعني ذلك في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار. تقول الولايات المتحدة إن هذا الرد الذي تصفه أيضا بالهجوم هو يأتي ردا على استهداف السفن وردا على ما تعتبره خرقا صارخا كما قال ذلك القيادة المركزية في بيانها السابق لإيران من قبل إيران لاتفاق وقف إطلاق النار.
12: طيب بطبيعة الحال ستبقى معنا في سياق هذه التغطية، لكن دعنا نتابع الآن الموقف في الضفة الأخرى مع الزميلة رانيا قاسمي من طهران. الحقيقة أود أن أفهم منك خارطة الاستهدافات التي تحدثت عنها طهران، بمعنى ما لدينا من تصريحات على المستوى الإيراني تتحدث عن عدد من المواقع تم استهدافها، وتنفي أيضا في نفس الوقت مواقع أخرى أو استهداف مواقع أخرى. لو تضعينا في ربما صورة أكثر تأكيدا لطبيعة هذه الاستهدافات على الأقل من ناحية إيران.
14: نشوان، يعني تجددت الليلة الهجمات الأمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية، وامتدت هذه الهجمات على مساحة جغرافية واسعة على طول السواحل الجنوبية الإيرانية بدءا من محافظة بوشهر مرورا بمحافظة هرمزغان وصولا إلى محافظة سيستان وبلوشستان. إذا أردنا نتحدث عن بوشهر فقد سمع دوي انفجارين في هذه المدينة والمحافظة المهمة التي يعني تقع فيها مفاعل بوشهر النووي، ولكن سرعت السلطات الإيرانية لطمأنة الناس بأنه لم يتعرض هذا المفاعل لأي استهداف. وبالقرب من هذه المحافظة تقع جزيرة خارك وأيضا لافان، ولكن تم التأكيد على أنه لم تتعرض الجزيرتين لأي استهداف، تم نفي الأخبار المتعلقة بهذا الأمر. إذا ذهبنا إلى هرمزغان وبدءا من مدينة بندر عباس، تعرضت هذه المدينة وحدها إلى 8 سمع فيها دوي 8 انفجارات على الأقل، كما أيضا في سيريك مدينة سيريك شرق محافظة هرمغان وقع أيضا انفجارين، وبالقرب من هذه المحافظة جزيرة أبو موسى تعرضت وحدها اليوم كما تقول السلطات الإيرانية إلى 10 انفجارات. يعني هذه الأصوات الانفجارات يعني كانت ما بين هجمات أمريكية وتفعيل المضادات الجوية الإيرانية. إذا وصلنا إلى محافظة سيستان وبلوشستان نتحدث عن كوناراك وبعدها مدينة تشابهار، تعرضت أيضا هذه المدينة الساحلية والتي يمكن القول أنها أول مرة تدخل على بنك أهداف الولايات المتحدة حيث لم يتم استهدافها خلال حرب 40 يوما. تعرضت اليوم أيضا لعدة استهدافات ما أدى إلى إصابة الرصيفين في ميناء تشابهار وأيضا برج مراقبة الحركة البحرية. هذه الأماكن تعرضت للاستهداف وللأضرار، كما أيضا تعرضت أحد المستودعات في المنطقة الحرة في مدينة تشابهار للاستهداف. وتم التأكيد على أنه تعرضت محطة الكهرباء أو

43 دقيقة داخل استوديوهاتنا مكملين نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. بهالوقت رح نتابع نحن وياكم مع أبرز ما ورد في هذه الأثناء. مسؤول أمريكي لCNN: وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريا بالوقت الحالي على الأقل مؤقتا. أيضا الوضع مع إيران لا يزال متقلب وجيشنا بحالة ترقب وانتظار وضربات على إيران لا تزال دفاعية. أيضا الجيش الأمريكي يعلن عن موجة جديدة من الضربات والوضع حاليا في حالة توتر وتصعيد غير مسبوق خاصة من خلال استهداف بعض المواقع الخطيرة من الاتصالات انقطاع التيار الكهربائي وأيضا التخوف على كمان استهداف مواقع قد تكون يعني فيها إشعاعات ولكن لغاية هالوقت ما في تأكيد على أي خطر يعني بهيدي المناطق خاصة بجزيرة خرج. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على طبعا ما يحدث بإيران، كيف بتشوفوا هذه الضربات وهل فعلا إيران تتلاعب بمواقفها؟ هل بتشوفوا إيران اليوم من خلال استهداف بعض السفن التجارية هو كأنه عم بتعرقل اليوم السفن التجارية بمضيق هرمز؟ فاليوم عم نشوف الشيء اللي عم تقوم في إيران مثل كأنه عم تهدد مسار السفن، وهل برأيكم يعني هيدا هو السبب الرئيسي كمان الضربات الأمريكية لا إيران هو استهداف السفن التجارية؟ هل يقنعكم هذا الأمر أم قد يكون المسألة أكثر من هيك وأكبر من هيك؟ ممكن تكون عرقلة المحادثات وعدم تحقيق أي تقدم في هذه المحادثات. كرمال هيك اليوم عبودة الضربات الأمريكية على إيران، وبالوقت يلي عم نشوف الشيخ نعيم قاسم يلي يصرح أنه هذا التفاوض مع إسرائيل لن يمر بأي شكل من

0: الأشكال. رجعت يعني كمان اليوم، بس في ضربات على إيران نحن منتحرك، نحن منهدد بالداخل مثل ما عم تلاحظ دائما. هيدا هو السيناريو المعمول فيه، إيران تتلقى ضربات، نحن منهدد الداخل أنه هذه المفاوضات مع إسرائيل لن تمر بأي شكل من الأشكال، وبيعتبر أنه هيدا تسليم لجزء من لبنان لإسرائيل. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء بعد كده. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-96-33-330 بانتظار مداخلاتكم على الهواء بعد البريك.
1: تصل هلا
2: هلا You understand English
1: على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجه نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا
3: Give it to me baby
4: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: كل شيء جديد دايما على 2ME.
0: نرجع لمتابعة لقائنا بالراديو 2ME أستراليا. اتصالاتكم ومشاركتكم على الهواء بالنسبة لهالتطور الخطير اليوم والضربات العسكرية اللي عم تتلقيها إيران. وخليني اسمع رأيكم كمان بالنسبة لمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكلام اللي سمعناه من قبل الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله. جان من بانشبول سيدني، صباح الخير.
12: صباح النور. أول شيء بدنا نهني البلوزة على اللعب الحلو مبارح، وهدينا قلبنا بإيدنا على تاني ماتش، لأن دايما أول ماتش بيكون شيء، تاني ماتش بيقلبوه عادة. فمن هنيون، ويعني ما علاش بعد عمر طويل قدرنا خدنا المباراة الستيت اوف اوريجن مرة، من هنيون. مع انه اخوتنا بالمارونز يعني ما روح رياضية، نحن مش هيك متفقين؟
0: اكيد اكيد اكيد اكيد. لا بس عن جد يعني تبين انه فريق متماسك، فريق قادر يحقق الفوز دائما، لان يعني كمان المباريات السابقه ما كانوا موجودين، كانوا مشتتين. اليوم يعني شفنا لعب مختلف تماما عن ال
12: المباريات. بيقولوا لك هن اصلا تاخذوا تعملوا مباراه ثالثه ويجي حضور، كله بيصير كل واحد اول شيء بكره لها
0: اولاد.
12: بكره شوفي، بكره بصير يحللوها شوي.
0: ايوه
12: هني طبعا الهون يوصل مش يحللوها هيك، حل طبعا شو اسمه الخصر رح يعمل شويه شكوك.
0: نعم.
12: نرجع خلص خلصنا من الفرحه، ما نرجع على الارض، ما نرجع على الفيلم الامريكي الطويل. انا بيعجبني هيك انه ايران بس تضرب السفن راح تعرف انه امريكا راح تضربها، وامريكا بس تضرب ايران بتعرف انه ايران راح تضرب الدول العربيه. بس بيعملوها السيناريو ما بيوقفوا. هل اليوم ضربت بكره ما ترجع تضرب البحرين او الكويت او بتنقي لها شي بالي التالي تضربها. حلو هالفيلم، هي فيلم أمريكي بس أباش هالمرة يمكن الأبطال مغيرين شوية، وأنت دايما عندك عقدة بس نتنياهو يتصل بترامب دغري بتبشر بالحرب يعني. عندك إياها
0: ما هو هذا السيناريو اللي عم يتكرر صح؟
12: بالفعل يعني عم
0: يا قبل يا بعد
12: ما فيك تعرف يعني ترامب ليش ما هذا كلهم عم بيقولوا كرمال تخلص الورد كاب، وما بعرف يعني شو كان فكره شو كان عم بيخطط، بس ما هذا ترامب ما فينا نفهم عليه. وشغلي تاني بس بدي اجي احكي عنا لفضل شاكر.
0: نعم
12: يعني ما بعرف القضاء النسبة والخطيئة نسبة عادة عند العالم، يعني إذا واحد سرق من بستان طويل عريض خمس تفاحات كلهم بيعدوه سارق، أوقات واحد إذا سرق نص الدولة بيحطوه وزير. فالمبارح فضل شاكر من كان حزب الله مسيطر على القضاء وعلى كل شيء يركبوا له ملف هو والشيخ
0: الأسير
12: بشكل معه أحمد الأسير، ركبوا له ملف وضبطوا لي. هل إني السعودية راضية عنه بدها تشيله فضل شاكر؟ قدرت شدت كل قوتها، بس ما بعرف القضاء قديش هوني عم يحكم بالعدل ولا لا، لأن بالنتيجة هو أوص على الجيش كمان ما فينا ننكر، هو ضبطوا له إياها إنه كان يمكن عم بيفرقع لهم، هو عم بيوصل
0: تبرأ منها هذه من فترة طويلة يعني كمان
12: ما
0: من زمان تبرأ منها
12: الجرة الفخار اللي بيعمل الفخار بحط دين تجرة مطرح ما بده بيقولوا شو اسمه، فقال اني بيقدروا يضبطوه. وبعدين في شغلة انه الغانم القاضي غانم دغري ما حال انه ما طلع فيها بخلال ساعات، يعني كان طلع على القضية ودغري صدق عليها ما حول للتمييز.
0: نعم.
12: بعدين شغلة تانية مع سيس قاسم، قاسم بس قال له الرئيس أجنار إذا عندك غير حل عم يعطينا إيه، جربتوا الحرب وشفتوا أنه بدل ما تحرروا الجنوب جبتوا إسرائيل على الجنوب، فهلني عم يتهم الدولة اللي عم تعطي بليش، عم تعطي الدولة الإسرائيلية بليش شو اسمه، ما أنت شملت ما جبت إسرائيل على وصلت على رح تصال على نهر الكلب، يعني مش هنقول لك على الأولي على نهر الكلب رح تصال عشوائي.
0: نعم للأسف.
12: يعني لو شوي بيكون لبناني أكتر قاسم وبشيخ قاسم وبشوي بيحكي لبناني أكتر
0: نحفظ ما تبقى
12: بس تحمى بإيران بيحمه بس تصير بشي بلبنان ما خصوا فيها، ما بعرف يعني منصلي له لشيخ خاص انت الله يلهمه لبناني يعني يكون. وبعتد الرئيس حكي كلام كثير جوهري يعني انه تفضلوا اللي عنده غير حال نحن مستدين، نحن مش حبينا الاسرائيلي يعني مش محبة باسرائيل عم نعمل الاتفاق، ولكن بالاخر الواحد بيتعهد وما بيتعهد مع الشيطان يحفظ على السلام، مع انه مثلا الشيطان
0: كيف بتتوقع يعني كمان اليوم يكون اللقاء مع رئيس ترامب، الدعوه اللي توجهت للرئيس عون للقاء
12: صرح الرئيس سؤال هو مش رح يسلم على نتنياهو، هو بيعرف شو لازم يعمل الرئيس يعني عنده الحكمة مش هيسلم عن نتنياهو بهونيك، وإذا التقى فيه يمكن يلتقى فيه ما بعرف، بس بعتقد يمكن من حظنا أنه تكون هني أمريكا عم تفكر بلبنان، يمكن بوجود سفير عندنا وبوجود أشخاص مقربين من ترامب هلقنية كمان بهمهم أمر لبنان، فما بعرف إن شاء الله إن شاء الله نحن
0: إن شاء الله هاللقاء يمرق على خير وسلامة
12: ان شاء الله. وان شاء الله بس انا مش خايف من شغله ثانيه، الرئيس تجول وروحته ومجيته تكون خطره، لان اذا هالمره انقتل الرئيس يعني يعتبر لبنان راح انتخاب رئيس، بس في انتخاب رئيس
0: لا
12: عنده تهديد مع المخونين وكلهم عاملينه يهودي وعاملينه يعني صار حي الله واحد دقنيه مرع على الطريق من اللي معبين له الراس انه بيتشوق انه يقتله يمكن.
0: شكرا لهذا، شكرا لك جان على المداخلة. خلينا نتابع كمان مع الاتصالات والمداخلات معنا على الهواء على 0296530، بس على المقبل أكيد راح أتابع معكم مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم، ولكن مضطرة بخلال هالوقت انتقل بشكل سريع لبريك من بعد جولتنا مع أخبار الساعة 9، كونوا معنا. هوب.
13: غلطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير الا عند الصفدي.
5: سيبدا التعداد السكاني في شهر اغسطس اب القادم، ونحتاج الى ان نحصل على اجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل استراليا، من محضري القهوه، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل اجابه مهمه. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزياره census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الاسترالي للاحصاء.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: شهدت أستراليا واحدة من أكبر الأزمات بمجال الاتصالات خلال أكثر من عقد، بعدما تعرضت شبكة تيلسترا لانقطاع استمر حوالي 5 ساعات وأثر على ملايين من المستخدمين. أدى الانقطاع إلى تعطل المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية، خدمات الإنترنت، ومنع ما لا يقل عن 330 شخص من الاتصال برقم الطوارئ 000، الأمر اللي استدعى تنفيذ عمليات تفقد وإطمئنان. و اليوم المطالب بتعويض شركة تيلسترا بملايين من الدولارات. تعرض شخصين لطعن جنوب سيدني حوالي الساعة 5 مساء أمس، وأفادت خدمات الطوارئ بأن رجل يبلغ من العمر 45 عام عثر عليه أمام منزله ونقل للمستشفى وهو في حالة خطيرة. أيضا استجابت خدمات الطوارئ لإطلاق نار بمنطقة جيلفورد سيدني حوالي الساعة 11:30 مساء، وأفادت الشرطة بأن واجهت رجلين أحد المنازل قبل سماع إطلاق النار، وغادر الرجلين المكان على متن سيارة مركبية. فلمزيد من إذا أي شخص عنده أي معلومات، الاتصال بالكرايم ستوبرز على 1-800-333-000. مزيد من الأخبار لصباح اليوم عبرتو أمي، بتابعوها بعد هالفاصل.
1: معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
14: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: يعني الرئيس ترامب في أكثر من مرة، هناك خيار ما يقوله القادة العسكريون الأمريكيون finish the job. يعني ضربات ساحقة تؤدي إلى يعني عدم قدرة النظام الإيراني على إدارة البلاد بعد ذلك. طبعا أنا يعني لا أقول هنا بالضرورة بأن استهداف المنشآت المدنية الحيوية الإيرانية هي أفضل خيارات الولايات المتحدة، ولكن هناك الكثير من الخيارات العسكرية، الاستحواذ على جزر، فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، وأيضا طبعا استهداف منشآت معينة داخل في الداخل الإيراني، هذه كلها بنك أهداف، وبحسب القرار السياسي الأمريكي سوف يكون استهداف لذلك. ولكن أن نكون في حرب مواجهة مفتوحة، هذا ما أعتقد بأن الولايات المتحدة إلى الآن تتجنب ذلك، ولو أنها تريد الخوض في مواجهات عسكرية معينة تؤدي إلى إضعاف النظام الإيراني في آخر المطاف وعدم امتلاكه القدرة إما للرد عسكريا أو حتى السيطرة على مضيق هرمز.
16: دكتور فادي الحلاني من واشنطن، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية من المنامة، رئيس سابق لجمعية الصحفيين البحرينية سيد عهدية السيد، شكرا جزيلا لكما. الآن مستمرون معكم في هذه التغطية على ضربات الأمريكية طبعا على إيران والساحل الجنوبي من إيران، استكمل معكم زميلي أحمد الريحاوي التغطية بشكل مسهب، سواء كان من الجانب السياسي والعسكري والميداني أيضا، وأبرز التعليقات من رئيس ترامب أيضا التي تشد الانتباه عبر منصات التواصل الاجتماعي. تفضل أحمد.
17: شكرا ماجد، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة والمفتوحة من سكاي نيوز عربية لآخر التطورات المتعلقة بالتصعيد في المنطقة والضربات الأمريكية على أهداف في الداخل الإيراني. إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الضربات على إيران تأتي ردا وانتقاما من الهجمات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز. وأكد ترامب أنه إذا أقدمت إيران على شن مزيد من الهجمات على السفن التجارية فإن الضربات الأمريكية ستكون أشد قوة وأكبر بكثير عن الضربات التي شنت سابقا. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت عن شن ضربات إضافية جديدة ضد إيران، قائلة إنها تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت سنتكوم أن الولايات المتحدة تحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية التي تبحر بحرية في المضيق. هذا وفد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية المتجددة على إيران لليوم الثاني على التوالي جاءت أوسع نطاقا، موضحا أنها تستهدف رادارات ساحلية عسكرية إيرانية ومواقع لصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. وأضاف الموقع أن الضربات الجديدة تهدف إلى دفع طهران لوقف الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن مراسلنا مجدي يزجي، ومن القدس ينضم إلينا محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كنعنة. مرحبا بكما. أبدأ معك مجدي لرصد كل ما هو جديد ويتعلق بهذه الموجة من التصعيد لليوم الثاني على التوالي، والتي يقال بأنها أشد أيضا من ضربات يوم الثلاثاء. تفضل مجدي.
18: بالفعل أحمد، هكذا وصفت بحسب مسؤول أمريكي يصرح هنا للصحافة الأمريكية بأن ضربات اليوم هي أقوى حتى من ضربات ليلة أمس. ننتظر الإعلان من القيادة الوسطى الأمريكية لانتهاء هذه الضربات، وذلك على ديدن أيضا ما حدث في الليلة الماضية. هذا هو النهج الأمريكي عادة، إعلان من القيادة الوسطى الأمريكية ببدء الضربات تستمر لساعات، تكون في استهداف لقائمة موسعة، عادة أهداف عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني. نتحدث عن أنظمة دفاع جوي، عن صواريخ يعني تستهدف السفن أو حتى بعض المناطق الأخرى العسكرية، وقد تكون منصات إطلاق الصواريخ أيضا. وبالتالي يكون هناك بيان لختام هذه الضربات العسكرية. حتى هذه اللحظة لا يوجد مثل هذا البيان. هناك بعض التصريحات التي تنسب للرئيس الأمريكي أنتظر التأكد منها لنحصل على نسخة منها، وهي تشير إلى أن ترامب يقول بأنه تلقى اتصال من الجانب الإيراني، لا أدري إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، بأنهم يريدون الكلام ويريدون التوصل إلى صفقة، ولكنه يشك بشكل كبير جدا بجدوى الحديث مجددا مع إيران والتوصل إلى صفقة معهم. وهذا كله أحمد يضعنا في إطار يعني سيناريو أصبح محفوظ في التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، بعد ذلك جهود من الوساطة الباكستانية أو دول أخرى التي تلعب دور الوسيط، يعني يكون هناك حديث ما بين الجانبين مباشر أو غير مباشر الإيراني والأمريكي، وتوقيف وهدنة، وبعد ذلك عودة إلى المواجهات العسكرية. ترامب الآن قد يكون يلمح في هذه التصريحات التي تنسب إليه، وأحاول أن أتأكد منها، إلى هذا الأمر. وبالتالي اليوم كل ما نفهم أن هذه الضربات هي محدودة ستكون أحمد، ولن تكون واسعة النطاق، وهي محددة كما دائما مبضعية جراحية لتحقق أهداف بعينها. الذي قالته قبل قليل القيادة الوسطى الأمريكية بأن الهدف هو مزيد من إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ما تبقى منها بالتأثير على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وبالتالي يعني من المفترض خلال ساعات قليلة مقبلة يعني أن تنتهي هذه الضربات. هذا فقط يفتح المجال أمام سؤال كبير جدا. الجانب الإيراني يهدد بالرد، وإن ذهب إلى الرد هذا سيضع الأمور بسياق آخر مختلف. ولكن بحسب ما يصلنا هنا، ترامب تعرض لضغوط داخلية كبيرة جدا أقنعته بالتوجه مرة أخرى جديدة للضربات العسكرية وعدم جدوى مذكرة التفاهم التي أعلنها اليوم ميتة، وإن كان هو دائما يعني يعلن الأمر وقد يتراجع عنه مرة أخرى جديدة، ولكن لا شك أن هذا الإعلان كان مدوي، ليس فقط لأنه أعلن عن ذلك ولأنه كان أيضا مترافق مع هذه الضربات العسكرية. وهو في أكثر من مرة وفي أكثر تصريح على ما يبدو خلال الساعات القليلة فقط الماضية أحمد يؤكد على عدم جدوى الحديث والتفاوض مع الجانب الإيراني، ليس فقط في الشأن النووي وهو معقد جدا ومليء بالتفاصيل الفنية والتقنية، وإنما حتى بأمن وسلامة المضيق والذي يبدو الآن على المحك، ويتوجه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجيش الأمريكي إلى هذه العمليات العسكرية.
17: طيب أرجو منك البقاء معنا مجدي. أتوجه إلى القدس مع محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كنعانة. نضال، يجب أن نبدأ على ما أظن نقاشنا من الدور الإسرائيلي في هذه الضربة، خاصة في اليوم الثاني منها، لأنه تل أبيب قالت أنها أبلغت من واشنطن قبل العملية هذه، وهناك حديث أيضا لنتنياهو عن أن المهمة لم تكتمل بعد في إيران، في إشارة إلى اليورانيوم المخصب والبرنامج النووي الإيراني.
19: صحيح أحمد، وبالنسبة لنتنياهو ما يجري الآن لن يكمل هذه المهمة ولن يؤدي إلى تحقيق الأهداف، وهذا ما كنا نقوله منذ البداية، يعني منذ بدء هذه الضربة الليلة كنا نقول بأن هذه الضربة هي ضربة محدودة، هي ضربة ضمن إطار التفاوض لكن بالنيران بين الولايات المتحدة وبين إيران. بالنسبة للرئيس ترامب هو يقول عبر هذه الضربة بأنه غير مستعد لتقديم تنازلات فيما يتعلق بمضيق هرمز وبحرية الملاحة في منطقة الخليج العربي، وإيران عبر ضربة عسكرية عبر وسائل عسكرية أرادت أن تفرض مثل هذه الهيمنة، والرئيس ترامب يرد بمعنى أنه هذه القضية هي قضية غير قابلة للتفاوض بالنسبة للرئيس ترامب وفعليا للعالم أجمع. لا أحد يريد أن يعطي إيران مفاتيح بوابة الخليج العربي لتقرر أي سفينة تخرج وأي سفينة تدخل، هذا مطلب إيراني يعني يتجاوز حدود ما هو مقبول على العالم، وبالتالي التصعيد هنا والتفاوض بالنيران وصل إلى هذه المرحلة. لكن كالعادة يعني لم يتفاجأ أحد بالضربة، لم يتفاجأ أحد بنوعية الأهداف التي
17: نضال ضربتها. اعذرني على المقاطعة وأرجو منك البقاء معنا لنتابع ونرصد كل ما هو جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إن الإيرانيين اتصلوا قبل قليل وأنهم يريدون إبرام صفقة، وأضاف الرئيس الأمريكي أن الضربات الأمريكية على إيران يوم الأربعاء اليوم كانت ردا بنسبة 20-1 على الهجمات الإيرانية على السفن التجارية. قال الرئيس ترامب: لقد ضربناهم بقوة كبيرة، وعندما هاجموا رددنا عليهم بقوة أكبر. مجدي، أعود إليك من جديد لرصد أيضا كل ما هو جديد من تصريحات الرئيس ترامب ودلالات هذه التصريحات من وجهة نظرك. مجدي.
18: أحمد، هذا بالضبط ما كنا نتحدث عنه قبل قليل. إذن تأكدت هذه الأخبار، ترامب يقول بالفعل إنه تلقى اتصال من الجانب الإيراني للبحث عن صفقة وتهدئة ووضع حد لهذه الضربات العسكرية التي يوجهها لأهداف تابعة من المفترض إلى الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي هذا يؤكد على حالة الإحباط الكبير التي يعاني منها هذا الرئيس في الحالة التفاوضية والدبلوماسية والحوارية مع الجانب الإيراني. الإيراني، يعني هو كان مستعد لأن يتحاور وأن يدخل في قضية البازار الإيراني. أحمد، عندما يتعلق الموضوع بالشؤون الفنية والتقنية للملف النووي الإيراني كان جاهزا لذلك ومستعدا لذلك، ولديه على ما يبدو كما نفهم هنا ما يكفي من الصبر والوقت لأن يتعامل مع هذا الموضوع، ولكن ليس لديه أدنى درجة من درجات الصبر عندما يتعلق الأمر بأمن وسلامة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. هذا بالنسبة له على ما يبدو الآن خط أحمر جديد. لماذا ذهب إلى مذكرة التفاهم والتي انتقد عليها بشكل كبير جدا هنا في الداخل واعتبرت أنها قدمت الكثير من التنازلات إلى الجانب الإيراني؟ ذهب إليها بحسب ما نفهم هنا من أجل سبب واحد فقط، وهو أن يفتح المضيق، أن لا يتم التعرض لأي سفينة من السفن المدنية والتجارية والمحملة بالنفط، أن يخفض من أسعار البنزين وكذلك البترول في الداخل الأمريكي، وأن يرفع من شعبيته. كل ذلك لم يتحقق له لأن الجانب الإيراني يرفض مطلقا ألا يكون لديه الآن بشكل أو بآخر بين مزدوجين سيادة ما على المضيق. يسيس المضيق، يقرصن المضيق، يحاول أن يستفيد من الجغرافيا. ترامب اليوم يقول لن يقبل مطلقا بهذا الموضوع، لا رسوم جمركية ولا تعريفات مرورية ولا صناديق تطوعية ائتمانية أو سميها ما شئت، كل ذلك مرفوض. هذا
0: من جولة أخبار الساعة 9. نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 17 ميلبن 15 درجة. نسمع نحن وياكم مروان خوري والجسار ومتابع مع البريكفاست شو.

0: كثير من الإذاعات سياسة النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا.
1: منكم ولألكم.

0: سوا نكمل نحن وياكم عبر راديو تويني أستراليا 1638 أيام. مثل ما عم تلاحظوا قدي للحقيقة بلشت تنفقد الثقة خاصة من خلال هذه الحرب اليوم الدائرة، واللي بيصير في تصعيد وبيرجع بيصير في مفاوضات ومنرجع لنفس السيناريو اللي عم بيتكرر واللي عم بيشكل شلل بالعالم ودي عم بيأثر على الاقتصاد. من ساعة اللي يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو سينتكوم عن ضربات على إيران، بنلاحظ أنه قدي بيكون في ردة فعل سريعة بارتفاع أسعار النفط، اللي هو طبعا عم يتأثر بما يحدث اليوم بمنطقة الشرق الأوسط من خلال هذه الحرب. أيمتى رح تنتهي وكيف رح تنتهي؟ فاليوم العالم بحالة شلل، في غموض للمرحلة المقبلة إذا فعلا جاد الرئيس الأمريكي بتحقيق مطالبه، أو قدي كمان جد إيران اليوم بما وعدت فيه. ولكن بعدنا مكانك راوح، بعدنا مكانك راوح، ما في أي تقدم بكل المفاوضات، ولا كمان بنفس الوقت الضربات العسكرية كمان ما عم تنحسم بشكل نهائي. يعني تكرار السيناريو، بنعمل ضربات بنرجع من هيك يعني بنروح للمفاوضات أو للمحادثات، وبترجع إسرائيل بتصعد بلبنان، وهيدا صلنا يعني سنة بعدنا بنفس الموال، بعدنا بنفس يعني من كم شهر أكيد كانت الوضع بغزة وجانا انتقلنا للحرب على إيران من كم شهر، وبعدنا محلنا. العالم ينتظر حلول، العالم ينتظر نهاية هيدي الحرب. فخليني اسمع رأيكم، قدي عندكم ثقة بالقرارات اللي عم يخدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكيف بتشوفوا اليوم هذه الضربات اللي عم توجهها كمان إيران للسفن التجارية، مثل كأنه إيران بدأت توضع يدها على مضيق هرمز وتقلن الأمر لي، وهيدا الشيء اللي عم بيكون في معارضة حوله، وهيدا الشيء اللي عم بيأثر على حركة الملاحة وعلى السفن التجارية. بنسمع رأيكم بهيدا الموضوع، يعني لكل اللي عنده أي تعليق في ما يحدث اليوم من خلال هالضربات العسكرية ضد إيران، هل هي برأيكم بسبب تعثر المفاوضات والمحادثات مع إيران؟ هل بتشوفوا أنه مثل رسالة تصعيد لأنه إيران مش قابلة اليوم تتنازل، ولغاية هالوقت ما في شيء تحقق من هذه المطالب؟ يعني بيقول الرئيس الأمريكي أنه إيران تنازلت وعملت مثل ما بدنا، اليوم عم يتبين أنه لا، بيقول أنه هودي جماعة وصفهم بوصف يعني كتير بشع. أنا بقول بس يعني كلمة الكاذبين يلي بيقول أنه عم بيكذبوا، ما رح أقول كلمة تانية اللي قالها، ولكن وصفهم بأبشع ونعتهم بأبشع الصفات. فاليوم منشوف لأنهم ما عم بينفذوا المطالب وما عم بيلتزموا باللي وعدوا فيه، وكرمال هيك يعني اليوم هذه الضربات اللي وجهها رئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم التزام إيران بموقفها واللي اتفقوا عليه. فخليني اسمع رأيكم على الهواء على 0296530، كمان بكلام الشيخ نعيم قاسم، تعلق بإيران يفش خلقه عنا بلبنان. اليوم معروف على هو موقفه من الأساس بالنسبة للتفاوض ورفض للتفاوض مع إسرائيل، معروف يعني موقف حزب الله بس خلال الأسبوع من أسبوعين يعني شفنا في هدوء في غياب عن أي تصريح. اليوم بعد الضربات اللي توجهت لإيران تحرك الشيخ نعيم قاسم لحتى يواجه انتقادات للسلطة اللبنانية من جراء هذه المفاوضات والاتفاقية الإطار اللي بيعتبرها أنه مثل كأنه نحن عم نسلم رقبتنا لإسرائيل وعم نتخلى عن جزء من لبنان وعم نتخلى عن جزء من الجنوب. فبالوقت نطرح سؤال يعني أنه مين اللي وصلنا لشرب هالكيس المر؟ مين في حال كان هذا الأمر صحيح، ولكن مين اللي وصلنا؟ مين اللي كان سبب أنه نحن نقبل في هذه المفاوضات؟ يعني بلا بلاتي هي أحسن، لأنه كانت إسرائيل كمالة عم تتمدد أكثر وأكثر، وصلت لها يعني كمان تهدد بالسيطرة وبتحويل الضاحية الجنوبية لغزة جديدة. فإذا اليوم الشيخ نعيم قاسم يلي عم بيهدد، أصبح اليوم الشيخ نعيم قاسم عم بيهدد أنه هيدي مستحيل تتنفذ هذه الاتفاقية ولا بأي شكل من الأشكال. كيف يعني؟ شو اللي ممكن ينعمل يعني إذا بدنا نعرقل هذه الاتفاقية؟ هل هو يعني عم بيلمح لحرب داخلية أم عم بيواجه سهامه للداخل؟ خلينا نسمع أنتوا آراءكم بهيدا الموضوع، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على 02-965-330. معنا اتصال من لكن باسدني. أستاذ هاني صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلود، صباح الخير حضرة المستمعين الكرام. بالنسبة لترامب ما عم بيقدر يثبت على كلام، لأنه قراراته وتصرفاته كلها جاي من إسرائيل، مثل ما عم تقوله إسرائيل ونتنياهو عم بيساوي. بالنسبة لإيران للأسف إيران منهم العرب، بس اللي عم بيعملوه أكثر من العرب، لأنه العرب بالاسم بس وقت الحزة وقت المعمعة منهم موجودين بيربوا أول الناس اللي بيشرحوا تيبهم. بقى للأسف إسرائيل هذا أطمع بإيران أنه تنهي إيران لحتى تنهي حزب الله في لبنان واليمن والجزائر وكل المناطق التانية، عم بتخوفهم بإيران. بقى لهالسبب إيران ما حتستسلم، واللي بده إياه حيصير إذا الله رد.
0: يعني بس شو تفسيرك أو شو تعليقك على ما تقوم به إيران بالنسبة لاستهداف هذه السفن والرد اللي عم بيكون كمان على دول الخليج؟ يعني ماذا دول الخليج
1: أنا معك صعبة على الاقتصاد العالمي، بس هذا حق لإيران لحتى يركع أمريكا وإسرائيل اللي شد إسرائيل فيها لأمريكا. هذا حل أخير لهم، ضربوا مناطق حساسة بإيران أماكن عسكرية، بردوا بالمثل على الكويت وعلى البحرين، ضربوا قواعد أمريكية. للأسف من الناس ما تغلط بهالكلمة، تقول إنه ضربوا إيران، ضربوا البحرين، ضربوا الكويت، بس وين ضربوا؟ ضربوا المناطق العسكرية الأمريكية، تواجدها بهونيك بديك المناطق. ما لهم خصم ولا عداء مع البحرين ولا الكويت، بس كل اللي عم بيضربوه المناطق العسكرية. وأن هون العرب عم بيجنوا سيادة الكويت وسيادة البحرين، أوكي أنا معك، لو عم بيضربوا مدنيين عم بيضربوا أماكن مدنية مزبوط، بس عم بيضربوا أماكن عسكرية 100%.
0: طيب يحق لإيران مثلا أنه تعمل قواعد وأذرع بالمنطقة سيزهاني بالعراق بلبنان بسوريا، وما بيحق للولايات المتحدة أنه تكون عندها تحالفات مع دول الخليج؟
1: ولهلك شغلي، إذا كانت العراق ولا لبنان ولا أي بلد عربي عندهم استعداد يفتحوا قواعد لإيران فليكن، بس مش أمريكا وإسرائيل، لأنه أمريكا بالوش، بس هي مخططات إسرائيلية. إذا بتسمعي من كذا سنة نتنياهو عم بيفرجي الأمم المتحدة بمجلس الأمم المتحدة حدود إسرائيل من البحر لحدود السعودية، وهذا المخطط مش عم بيقولوه بالحكي، عم بينفذوه. إذا بتلاحظي أبو ظبي ولا دبي ولا البحرين عندهم استثمارات هائلة بالبلاد من أراضي ولا أبني ولا تجارة عامة.
0: نعم، شكرا لك أستاذ هاني على المداخلة. خليني أسمع مزيد من آرائكم وتعليقاتكم على الهواء. ترامب صرح في هذه الأثناء، بتعرفوا أنه لا يهدأ هذا الرجل، بيقول هدفنا ليس الحرب بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية. فهيدا هو طبعا بيقول أنه هدفنا منه الحرب بل نزع السلاح النووي، ولكن هل يمكن نزع السلاح النووي من باب الدبلوماسية؟ بعد لغاية هالوقت لم تنجح الدبلوماسية بالقضاء على السلاح النووي الإيراني. وترامب يلي بيقول منع إيران من امتلاك السلاح النووي أمر ينبغي أن يحظى بتأييد الجميع. فهون حلف الناتو يلي وكأنه بلش يغير موقفه، وبيقول امبارح زعيم الناتو أنه هذه الضربات كانت محقة. بلشنا نلاحظ تغيير بمكان ما للناتو بمواقفها عن أكيد مواقفها السابقة. إذن رح نتابعها نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي على 1638 AM. خليني نتابع معكم هيدا الموضوع كمان اليوم، زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن والدعوة الرسمية اللي تلقيها من قبل البيت الأبيض، رح تكون ب 21 من هيدا الشهر. خليني اسمع رأيكم، يعني كيف تتوقعوا يكون هذا اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وهل عندكم تخوف؟ ما بعرف إذا فينا نقول تخوف، هلا أكيد الرئيس جوزيف عون يلي ما بده يلتقي مع نتنياهو كان أعلن مرارا وتكرارا، ولكن قد يكون في هونيك ما بعرف إذا رح يكون في ضغط من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعني كمان تفعيل هذا اللقاء. فكيف بتتوقعوا إذن اللقاء اليوم الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ منتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. لكل اللي عنده أي مشاركة أو أي تعليق حكونا على 02-965-3-0. رح نتابع مع نبيلة من منطقة بلاكبيرن ميلبن. صباح الخير نبيلة.
2: صباح الخير كلوكيس.
0: يا هلا، صباح النور.
2: والله زيارة الرئيس جوزيف عون لأمريكا ضرورية، لأنه هو أدان الضربات إيران لدول الخليج، بس ما أدان المجازر اللي عم تصير بلبنان. والسنة ونص اللي هو توكل فيهم انه يضمن اسرائيل بوقف اطلاق النار، يعني ضروري بس يزور امريكا ياخد معه نواف سلام اللي متآمرين على لبنان. اذا تآمروا على جنوب لبنان، لبنان كله بمأزق كتير وسخ، منه بس الجنوب. اذا عنا هيك رئيس جمهورية سلام على لبنان سيدي. وهيدا رأيي.
0: طيب برأيك مين اللي وصلنا يعني لهون؟ مين بيتحمل؟
2: ما حدا وصلنا. إسرائيل عندها مطامع من قبل ما أنا وإنت نخلق، ما عندنا رئيس جمهورية إجا وحد حدود لإسرائيل تكف جرائمها عن لبنان. نحن من الستينات والسبعينات بنعرف إسرائيل شو كانت عم تعمل بالجنوب. لو إجا مرة واحدة رئيس جمهورية عنده قرارات سيادية منه محكوم لدول تانية، بس مش بس نحن المحكومين لبنان، كل دول العربية وكل دول الخليج محكومين لأمريكا وإسرائيل ونقطع السطر.
0: طيب بس كان في هونيك القوات الدولية اليونيفيل اللي كانت موجودة لحتى تفرض السلام بين الطرفين وتمنع أي تدخلات إسرائيلية أو تجاوزات إسرائيلية، ولكن نحن رحنا لغزة، رحنا لغزة لحتى نحارب، رحنا على
2: لا لا لا، خلينا بالقوات الدولية بليز. كلود، شو عملت اليونيفيل بلبنان؟ عم تشتغل لإسرائيل. شو إجانا منه اليونيفيل؟ شو عملوا؟
0: هي هني قوات حفظ السلام على الأقل.
2: شو السلام اللي جابوه على الجنوب؟
0: شو السلام اللي جابوا؟ هن اللي بيتحملوا مسؤولية السلام، هن كانوا موجودين لحفظ السلام، ولكن مين اللي راح وبدوا يدافع عن غزة؟ مين اللي جاب الحرب لعنا؟ مين اللي جاب الحرب لعنا برأيك؟ هلا أكيد إسرائيل عندها أطماع وعندها أهدافها وكلنا منعرف يعني هيدا عدو شرس، ولكن بالنهاية أنت بدك تتفادي لهيدا العدو، فكان قوات اليونيفيل موجودة على الحدود لحفظ السلام، ولكن بالنهاية حزب الله شو عمل يعني بتالي الأمر؟ هل التزم بهذه الهدنة؟ هل بعد لبنان عن شبه هذه الحرب؟
2: يا حبيبتي التزم الحزب سنة ونص، بليز كلود، الحزب ما التزم سنة ونص،
0: التزم سنة ونص بس بالأول شو اللي عمله حزب الله يعني قبل هالسنة ونص ما رحنا نطلب يوقف
2: كلود
0: تفضلي
2: إذا بتعملي معروف بس فرجيني الإثباتات اللي قدمتها اليونيفيل للأمم المتحدة إنه إسرائيل اللي عم تعتدي على لبنان بهاي السنة ونص اللي إسرائيل اللي الدولة اللبنانية قالت نحن رح نضمن إسرائيل وقال الحزب نحن رح نعلمكم الكل شيء ونحن التزمنا بوقف إطلاق النار. أنا ما بدي مين بلش وما مين بلش، بدي شوف السنة ونص اللي راحوا.
0: عظيم، شكرا لك نبيلة من بلاكبيرن ميلبن. رح نتابع نحن وياكم ونكمل كمان مش بس الأجواء السياسية اللي اليوم سيطرة على الجو العام خاصة الضربات الأمريكية على إيران وهذا التصعيد، خلينا كمان هيك شوي نسمع الجمهور فريق البلوز وكوينزلاند المارونز يلي وينكن وين بركتكن وين تهليلكن لهيدا الفوز اللي شفناه مبارح لفريق الفريق الأزرق فريق نيو ساوث ويلز اللي حقق نجاح كتير كبير مبارح، فشو تعليقكن على هذه المباراة؟ خلينا نتابع مع إبراهيم من ياغونا سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: صباح النور. يا هلا إبراهيم، حضرت المباراة امبارح؟
3: ايه طبعاً.
0: شو تقييمك إلها؟
3: تقييمي إلها كان يعني فوق الجيد.
0: مع مين كنت؟ كان مع أي جمهور؟
3: أكيد نسعى صباز وهم بديكم.
0: فكرت لأنه في أنا عندي ابني بعده مع كوينزلاند يعني.
3: مزبوط. أنا ولاد بنتي 10 سنين عمرهم مع كوينزلاند.
0: عايشين هون يي؟
3: لا هون.
0: هون ومع كوينزلاند.
3: مع كوينزلاند. بدي أقول عن البطولة كانت يعني كانوا نيو ساوث ويلز كان دي أندر دوغ.
0: نعم كانوا فظيعين امبارح حقيقة، كان لعبهم كتير
3: حلو. كان لعب شيء روعة كتير.
0: صحيح ماتش
3: كتير حلو. Good luck to Queensland. بس نحن بدنا ان شاء الله يكون يجينا straight good luck بلبنان. هلا انت فتحتي كم موضوع بموضوع بدي انا اقول باختصار. اول شيء بالنسبة لترامب،
0: نعم،
3: واللي عمله بالفيفا بعد ما صارت هذا الاجتياح او الغزو على فيفا وخليهم كلهم جماعة فاشلين قاعدين يقبضوا بس معاشاتهم بس بلا كرامة، يعني يرجع يلغي الكارت الأحمر ويرجع اللاعب. فهذا الزلمة ترامب يعني معلش مع كل الاحترام لأمريكا هذا يقودها يعني يقود للنزول مش للطلوع، إنسان منه متزنين. هلا ضربة إيران حتضرب الدول العربية، بقولوا ضربنا الكويت، هو عم يضرب مطرم هو موجود بالكويت، ليش بده يكون موجود بالكويت من أساسه؟ 50,000 جندي أمريكي موجودين بالخليج بمعاشات خليجية على عبء على الخزينة، لشو موجودين؟ مين بده انه يحتل الدول العربية؟ إيران بلا تحتل الدول العربية، شو بحاجة إيران للدول العربية؟ شو بدنا يعلموها الدول العربية؟ شو بتعلم الدول إيران صناعة السيارات، صناعة الصواريخ، صناعة اليورانيوم، صناعة البرادات الغسالات شو شو بدش شو لكن لشو هذا الشعب العربي لشو إني لشو
0: ولعوا ولعوا أنا كيف كيف إيران بدك تقولي أنه ما إلا شيء ما عملت أزرع بالمنطقة ما فلشت أزرع بالمنطقة لأهداف معينة كنت هالقد بريئة إيران من كل هذه الأمور أنه من تحقيق نفوذ من تخريب لبعض الدول من تهديد يعني مثلا كمان كانت عم بتشكله لكمان دول الخليج مثلا لأضعاف مثلا دول الخليج وأضعاف بعض الدول
3: طيب هي إيران إضعاف الدول العربية من شو؟ أنا بدي أعرف الدول العربية وين هالدول العربية غير تدفع مصاري أدرع إيران بتقولوا أدرع إيران بإيران باليمن بالعراق بلبنان طيب نحن نرجع هلا على لبنان طيب إسرائيل تحل عن تمع لبنان تنسحب من لبنان المقاومة هي نتيجة انسحب تتركنا بحالنا الشعب اللبناني شيعي وانا شيعي ابنها بوجه حزب الله ما عادش بدنا مقاومه فنحن بنحب يعني اولادنا صار في شي 10000 شهيد من مدري قديه يستشهدوا هيك يعني
0: نعم شكرا لك
3: بدنا نحن الحرب
0: نعم
3: عدونا بتقولي لي مين جابهم بنرجع نفس الشيء البيضة قبل مين ولا الدجاجة قبل عنا عدو الإمام السيد موسى الصدر شو قال قال إنها إسرائيل غدة سرطانية يجب اقتلاعها
0: شكرا لك إبراهيم هيدا رأيك من يقونا سيدني بنتقل لميلبن معنا من منطقة برينزويك ميلبن جورج صباح الخير
4: صباح النور مدام كلود يعطيك العافية يعطيك يعني القوة على طول انك تضلك متابعة وتضلك توصلي هالرسالة يلي فيها أخلاق وفيها إنسانية يعني بالنتيجة
0: شكرا لك يا جورج تعليقك على الموضوع
4: بدي على الشخص اللي حكي هلأ من شوي وأنا اللي بخصني الوضع اللبناني نحن بلبنان شو بدنا مدام كلود بالنتيجة الإنسان بيطمح آخر شيء بآخر المطاف إن كان عامل مقاومة ولا عامل أي شيء بالبلد حماية الحدود إلى آخره أشياء يعني فردية صارت إنه يتوصل يصير في دولة وقت من الأوقات يمكن الدولة ما كانت قادرة يعني يصير في دولة هي تاخد زمام هالأمور هيدي وتاخد دورة بالنتيجة اليوم نحن في شيء عم بيقول أنا بدي أمسك زمام الأمور وأنا بدي بلش نوجد على الأرض هل نحن عم نعطيها مجال للدولة إنها

0: فلسطين. والوضع بتعرف بالمناطق عنا بالمنطقة يعني بلبنان شيء اسمه يعني الوضع العسكري شغل كتير مهمة بالأساس، لازم تكون قوي أنت مع العسكر لحتى تقدر تفرض هيبتك وسيطرتك. في رجل يعني هو أخذ هالشي بصدره وبده يتحمل المسؤولية وعنده خبرة بهذا المجال، نحن بدنا نعطيه التشانس. هلأ المقاومة مطرح من المطارح، أوكي فادت لبنان، نحن بالنتيجة بدنا نشوف لبنان شو استفاد وشو خسر إن كان من حضور المقاومة أو من عدم حضوره. ربح بمطرح من المطارح بس خسرته كتير، خسرته كتير كتير. وأكثر شيء بتخسره أنه وقت اللي بدأ تاخد عنه يعني بدأ تاخد عن الدولة القرار بالحرب والسلم وهالأمور هاي، يعني نحن وصلنا لمطرح هلا مفروض نكون تعلمنا ومفروض نسلم بالأمور. هلا هي بنفوت بالزوريب لا يوقفوا سنة ونص، ليش ما وقفوا سنة؟ يمكن وقفوا سنة ونص لأنه ما كانوا قادر، ما كانوا طالعين من حرب طويلة عريضة ورايحين القيادات الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، بطبيعة الحال بدوا يرتاحوا إذا بيصير لهم مش سنة ونص وأربع وخمس سنين.
1: ممكن كمان يكون ما أجهزة المعلومات أنه يدخلوا على هذه الحرب أو يردوا،
0: كمان
1: تعليماته بيجي من الخارج يعني تحديدا من إيران.
0: أكيد أكيد، وهيدا أكبر يعني هاي أكبر مصيبة للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني المسالم. أنا عم بحكي بالمطلق كدولة، يعني يا في دولة يا ما في دولة، يا في شعب يا ما في شعب، في شعب وفي دولة، بدنا نحترم الدولة بدنا نحترم الشعب. وصلنا لنقطة ما بقى هيدا الشيء لازم يستمر، لازم بقى نسلم بالأمر الواقع، ومش عم نقول نحنا الدولة رح تاخد العالم على المشنقة. لا، يلي دافع ودفع دم ودفع كذا هو مجال للدولة كمان ترجع شيء لهالناس يلي عطيت.
1: شكرا لك على المداخلة جورج، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق وخبرونا أنه خلينا هيك نقرب شوي الأجواء، خبروني كيف كانت المباراة عليكم امبارح وتعليقاتكم، مين مع فريق الأزرق ومين مع فريق المارونز، فريق كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، وتقييمكم لهذه المباراة، وخاصة يعني كمان المدرب فريق البلوز يلي عن جد حسيت مثل انظلم يعني بالمباراة الثانية، الاتهامات والبهدلات على السوشيال ميديا والكثير من الانتقادات اللي توجهت له، ولكن رجع الرد كان هو امبارح، الرد الحقيقي كان امبارح سهرة امبارح بفوز نيو ساوث ويلز وبفارق منيح، يعني كانت النتيجة هيك عوضناها، لأن المباراة اللي قبلها يقلك أنه نيو ساوث ويلز ما تسجل هالرقم السكور بكل تاريخ الستيت أوف أوريجين، ولكن امبارح عوضنا شوي بصراحة، كان الفريق حرزين. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا. بحب أرجع أذكر بالنسبة لليوم تقرير يفيد إلى أنه متوسط أجار المنازل بسيدني اللي ارتفع حوالي 850 دولار أسبوعيا، بزيادة 30 دولار بالأسبوع. وبيشوف خبراء العقارات أنه هذا الارتفاع بيرجع لكتير من الضغوط الاقتصادية، استمرار نقص المعروض من المساكن إضافي إلى تغيرات بالضريبة على العقارات الاستثمارية، الأمر يلي أدى إلى صعوبة انتقال كتار من المستأجرين إلى امتلاك منازل. فإذا هيدي طبعا اليوم تقرير كمان زيادة الأجارات اللي عم تشكل ضغط أكبر كمان على كاهل المواطن. فإذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أين جمهور الفريق الأزرق فريق نيو ساوث ويلز وين جمهور كوينزلاند، خبرونا خاصة يعني كوينزلاند اليوم يلي يعني كمان كانت صدمة لألون لأنه المباراة كانت على أرضهم، مثل ما بتنقال أنه بيكون في تشجيع مشجعين أكبر جمهور أكبر، فهيدا ممكن يعطيهم الزيادة، ما بعرف إذا بيعطي هيدا بيفرض ضغط عليهم وبيأدي

0: دي إلى تراجع بإيديهم، أم هو كما هو معروف يعني بس يكون على أرضه ويكون معود على هذه المباراة والتشجيع كمان ممكن كمان يساعده بشكل أو بآخر. فأين أنتم جمهور نيو ساوث ويلز وجمهور كوينزلاند، تقييمكم لختام مباريات الستيت أوف أوريجين كيف شفتوها من وجهة نظركم؟ خلينا نسمع أراءكم على الهواء على 02-96-53-0.
1: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل الانفجارات ماجد الرومي كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
0: 2ME your station. ساعة 9:48 داخل استوديوهاتنا لحفل الافتراضي للفنانة الكبيرة والأديرة ماجدة الرومي بقاعة مرايا في العلا بالمملكة العربية السعودية. الحفل نهار السبت الساعة 3، كونوا معنا وتابعونا. ساعة 3 بعد الظهر رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. ذكركم بأبرز العناوين على المستوى العربي والدولي. أصف اليوم الثاني يتصاعد، واشنطن تزيد ضرباتها على إيران. ترامب يتوعد إيران أوقف الهجمات وإلا ستشتد الضربات. ضربات أمريكية تهز إيران موانئ ومواقع عسكرية تحت النار. مجلس السلام يدشن أولى خطوات إعادة أعمار غزة. 1000 إصابة بطفيل غامض، تفشي غير مسبوق يقلق أمريكا. قوارب المهاجرين تصل بريطانيا، تراجعات في عبور المانش. بعد إنجاز المونديال مصر تكافئ حسام حسن بعقد جديد. فهون كمان فيما بيتعلق بالنسبة لرئيس الفيفا اللي كمان اليوم عم بيصير في تحقيقات، رح يكون في تحقيقات معه بسبب قربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهل فعلا الرئيس ترامب أثر عليه بشكل أو بآخر على القرار اللي اتخذه من خلال إلغاء البطاقة الحمراء؟ بدي أرجع يعني كمان لهيك شوية الأخبار الرياضية عنا فيما بيتعلق بالنسبة لمبارح. المباراة كان أداء فريق نيو ساوث ويلز أكثر من رائع. الفريق اللي كان مشكل مجموعة من اللاعبين عندهم الخبرة، عندهم الإنجازات، كانوا على قدر كتير كبير من المسؤولية وقدموا مباراة استثنائية كانت مبارح. نجح فريق البلوز بتحقيق فوز رائع على كوينزلاند بمواجهة ما كانت للحقيقة سهلة، لأنه نعرف فريق كوينزلاند فريق كتير قوي ومتماسك وعنده إنجازات كبيرة كمان فريق كوينزلاند، ولكن امبارح نيو ساوث ويلز فرجينا أداء مذهل. كانت المباراة قدام أكثر من 52 ألف مشجع بسانكورب ستاديوم. من الدقائق الأولى كان نايثن كلير يلي فرض نفسه نجم لأنه سجل محاولتين بشكل سريع بالشوط الأول وقدم أداء ملفت. وهذا اللي أكيد استحق الفوز بجائزة وولي لويس ميدل كأفضل لاعب بالسلسلة، لكن ما كان النجم الوحيد كمان، لأنه بقية لاعبين يوسا وسويلز بيّنوا كمان أداء على مستوى عالي جدا. بشكل عام كان الأداء جماعي متكامل من لاعبين يوسا وسويلز اللي قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم ليحققوا هيدا الانتصار الكبير ويمنحوا المدرب لوري ديلي فوز مهم بعد الضغوط والانتقادات اللي واجهها قبل المباراة. كمان يعني ما خليت من هيك شوية الجدل بالتحكيم، دايما بالرياضة بيكون في هيك، لأن هيدا الجدل كان بعد ما أقرت الـ NRL بوجود قرار غير صحيح خلال المباريات بلقطة سبقت إحدى محاولات كوينزلاند، إلا أنه هيدا الشيء ما غير يعني من النتيجة ولا رح يغير بالنتيجة حتى لو تصبت لألون. نجح فريق إذن البلو بحسم المباراة والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق. أدي مبسوطين في هذه النتيجة، خلينا نسمع أراءكم. ما بده يمشي الكمبيوتر، ما عبيره نساجم بصوتي، رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا بخلال هالوقت على 0296530، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم دايما تتواصلوا معنا على 0296530. إذا بانتظار اتصالاتكم ومداخلاتكم معنا على الهواء. برجع بتابع آخر وأهم الأخبار اليوم على المستوى طبعا ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. إذن رفعت الولايات المتحدة وتيرة قصف لإيران، هيدا اليوم الثاني من العمليات العسكرية، مع زيادة عدد الضربات واتساع رقعة المناطق المستهدفة، وسط تقدير بأن الهجوم قد يستمر لأيام، ما بعرف إذا لأيام لأشهر أم رح نرجع لطاولة المفاوضات. حسب رويترز اللي نقل عن مسؤول أمريكي، طلب عدد يعني هون فيما بيطلب بالنسبة لما ذكروا لرويترز، أو لأنه الضربات الأمريكية ضد إيران رح تكون أكثر عدد من اللي تنفذت نهار الثلاثة، وأعلنت القيادة المركزية سينتكوم تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة وأبقاء مضيق هرمز مفتوح أمام حركة السفن. ما بعرف إذا هيدا هو يعني المشكل أو هيدا هو السبب الرئيسي بهذه الضربات اللي واجهتها واشنطن لإيران، قد يكون هيدا الشيء، وقد يكون يعني تعثر المحادثات من خلال عدم التنازل، لأنه سبق هذه الضربات الموقف اللي سمعناه من قاليباف وعدد من المسؤولين الإيرانيين، اللي برجع بذكر يعني بكلامه اللي تبعناه ومن هونيك يعني بتعرفوا أنه إيران يلي تقول ما لديها، وفعلا في هيدا التخوف اللي أثاره كتار من المحللين أنه هيدي الهدنة ممكن ترجع تستعيد إيران قوتها وتلملم، يعني أكيد ما حصل خلال الفترة الماضية من دمار وكمان عودة بناء قدرتها العسكرية. هيدا الشيء اللي كانوا للحقيقة متخوفين منه كتار من المتابعين المحللين والسياسيين، لكن كمان إيران ما كانت طلعت ومسؤولين إيرانيين طلعوا وصرحوا هيك عم بيجاهروا بهيدا الأمر، أنه هيدي الهدنة عطتنا فرصة لاستعادة قوتنا العسكرية. فمن بعد ما كان هيدا التصريح شفنا، ما أكيد مش هيدا هو السبب، ولكن شفنا الضربات العسكرية قد يكون كمان لأضعاف إيران أكثر وأكثر، خاصة يعني المواقع اللي استهدفتها واشنطن والقوات الأمريكية أكيد كانت موجعة لإيران. حسب CNN عن مسؤول أمريكي، صبر ترامب بدأ ينفد إزاء وتيرة المفاوضات، وتحديدا ما يبدو أنه مماطل إيراني بالمحادثات النووية مع واشنطن. خليكم معنا على السمع برفقة راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. فضل شاكر بعد إخلاء سبيله كتبت لألي سطور جديدة بالحرية. مين حابب كمان يعطي تعليقه على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، وكان تعليقه لأول مرة على قرار إخلاء سبيله لأعرب عن امتنانه لكل من دعمه خلال قضيته، مطالب جمهوره بمنحه بعض الوقت لاستعادة عافيته والاطمئنان عن عائلته. رح نتابع إذن مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. بعد استراحة قصيرة بيكون عنا جولة ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
7: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز تمحو ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاندز دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاندز دينتشر كلينيك 515 ماريلاندز رود ماريلاندز ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: ABC News.
10: Today, Connor, with the top stories. The fallout from the Telstra outage is in full swing this morning as commuters deal with another day of interruptions. Police are still making welfare checks related to failed 000 calls, and Telstra says it's still working to fully resolve that issue. The Communications Minister says she's not aware of any deaths caused by failures to call 000. Meanwhile, the Coalition is defending its Shadow Communications Minister, Sarah Henderson. She says she test-called 000 twice, something Labor's calling utterly irresponsible. The truce between the US and Iran appears to be over. The US is attacking Iran because the Trump administration's angry over the regime trying to keep control of the Strait of Hormuz. US President Donald Trump says the strikes are retribution for Iran bombing commercial ships using the strait. The oil price has shot up, but it remains unclear whether the latest flare-up can be resolved by negotiations. And senior representatives of the public broadcasters, ABC and SBS, will today appear before the Anti-Semitism Royal Commission. They'll be probed on allegations of bias in their reporting of events related to the Middle East. The ABC's released a statement ahead of proceedings, defending its journalism as fair and impartial. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: وصلنا بالفعل إلى رأس الساعة، والتغطية مستمرة، نتابع التطورات العاجلة مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات على إيران، موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن أهداف الضربات تشمل رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي، بينما أفاد التلفزيون الإيراني